0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: لازلنا نقرأ في الأدب المفرد في باب حسن الخلق إذا فقهوا، آخر ما قرأنا أثر عبد الله بن عمرو. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود ابن يزيد، داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي، وكان ضعيفا داود. قال سمعت أبي يقول، وأبوه هو يزيد ابن عبد الرحمن الأودي، قال في التقريب مقبول. تعقبه صاحب التحرير قال: بل هو حسن الحديث، وثقه العجلي وروى عنه ثلاثة من الرواة ولا يعلم فيه جرح، ولكن فات الجميع قول علي بن المديني قال: كان ثبتا كما في الضعفاء الكبير للعقيلي. ذكر ولده داود قال: وداود ضعيف أو لا أروي عنه، وكان أبوه ثبتا وثقه العجلي أيضا فهو ثقة. يزيد بن عبد الرحمن الأودي ثقة. قال سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل الناس، تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. هذا الإسناد ضعيف لضعف داود بن يزيد، لكن داود متابع، قد أخرج الحديث أحمد والترمذي وابن ماجه من غير طريق داود، من طريق أخيه. ظنه عبد الله اسمه، عبد الله بن يزيد الأودي ونحو ذلك، وهو ثقة، فالحديث سند صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي، فما اسمه؟ يمر معنا كثيرا في البخاري أبو عامر العقدي، ما اسمه؟ اسمه عبد الملك ابن عمرو. قال حدثنا عبد الجليل ابن عطية عن شهر، شهر ابن حوشب ضعيف. عن أم الدرداء، وأم الدرداء هي زوجة أبي الدرداء، وهما اثنتان يقال لهما أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى. أم الدرداء الصغرى اسمها جهيمة أو هجيمة، جهيمة أو هجيمة، وكانت ثقة فقيها، وهي التي تروي عن أبي الدرداء. وأما أم الدرداء الكبرى فاسمها خيرة وليس لها رواية عن أبي الدرداء، ليس لها رواية حديث. فإذا التي لها رواية لها أحاديث مروية هي أم الدرداء الصغرى واسمها جهيمة أو هجيمة، وكانت ثقة فقيهة. قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد.
1: يتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه. هذا الأثر أخرجه أيضا أحمد في الزهد، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم من طريق عبد الجليل بن عطية به، وإسناده ضعيف لضعف شهر ابن حوشب، إسناده ضعيف لضعف شهر. أما هذا الدعاء بحسن الخلق فهذا قد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن عائشة عند أحمد بسند صحيح، وأيضا عن ابن مسعود عند أحمد وغيره بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن.
1: شهوة الفرج التي تستعصي على العقل وتغطيه إذا ثارت، وتوقع العبد في الحرام، وكذلك الفم بما فيه من الكلام قد يكفر بكلمة ويقع في النار، قد يرتد بكلام، قد يشرك، قد يعصي، قد يفعل الكبائر بلسانه. ولذا جاء في صحيح البخاري حديث سهل بن سعد: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين رجليه فرجه وما بين لحييه أي لسانه أضمن له الجنة. فهذان الأمران إذن من أكثر ما يدخل الناس النار، الفرج والفم، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فبتقوى الله يصلح حاله فيما بينه وبين الله، تصلح معاملته لله، وبحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس. وإذا أصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس دخل الجنة. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق.

والشاهد فيه الحث على حسن الخلق، وأنه من أكثر ما يدخل الناس الجنة. والأثر أثر بالدرداء، وإن كان ضعيف الإسناد، لكن هذا الدعاء قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي. فالله خلق الإنسان في أحسن خلقه، فأحسن خلقي. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم استفتاح صلاة الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فسؤال الله تعالى حسن الخلق مشروع، وهذا الدعاء مشروع: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا من أسباب نيل حسن الخلق، دعاء الله تعالى بذلك. فمما ينال به العبد الأخلاق الحسنة أن يدعو الله تعالى بذلك.

فهن يقول ما معنى جوامع الكلمة؟ أي الكلمة المختصرة التي تجمع معاني كثيرة، كلام قليل وتحته معنى كثير، هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول الكلمة التي هي مفرداتها قليلة ولكن معانيها كثيرة. انظر أنت قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. هل أبقت هذه الكلمة شيئا من خير الدنيا والآخرة؟ كل خير من خير الدنيا والآخرة داخل فيها. هذا في الدعاء، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن. تأمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كلمات يسيرة كم تشمل من معاني. كل الدين داخل في هذه الكلمة، كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنية. فإذا كل الدين داخل تحتها.

هنا يقول كيف ندرس المسائل التي تتعلق بالإماء والعبيد ولا يوجدون في هذا الزمان؟ ندرسهم لأن هذا علم فلا يضيع هذا العلم، وربما يأتي زمان يرجع فيه العبيد والإماء، رب زمان وليس ذلك على الله بعزيز، يعز الله في المسلمين فيغزون الكافرين فيسبون نساءهم ويسرقون رجالهم، فيحتاج المسلمون إلى هذه الأحكام.

أخ يقول هل يجوز أن يصلي إنسان قيام الليل جماعة مع مجموعة من إخوانه؟ أما في رمضان فهذا مشروع مستحب أن يصلي قيام الليل جماعة، وأما في غير رمضان فيجوز هذا أيضا أحيانا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وصلى معه حذيفة، افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، حذيفة معه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ومعه ابن عباس. رده النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ومعه ابن مسعود، قال فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قال هممت أن أجلس وأدعه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ومعه غيره، ما كان في حديث أبي اليسر الطويل جابر وجبار. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة الليل في غير رمضان جماعة. فإذا فعل الإنسان أحيانا مع صاحبه لأجل ينشط، أو مع زوجته أو مع ابنه لأجل النشاط، فهذا مشروع ولا يداوم عليه جماعة دائما في غير رمضان.

المنكرة. تفرد بها عبد الله ابن محمد ابن عقيل. والحديث جاء عن جماعة من الصحابة، عن أبي قتادة وعن سلمة بن الأكوع وعن غيرهم في صحيح البخاري وغيره، وليس في هذه الزيادة. وروى عبد الله بن محمد بن عقيل وهم اختلف فيه هل هو ضعيف أو حسن الحديث، فتفرد بها، فهي زيادة لا تصح، زيادة منكرة. فلا إشكال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغرين وبرئ منهما الميت، فالميت برئ منهما. أخ يقول ما حكم تطويل الأظافر؟ وقد يفعل هذا بعض من يطلب العلم. ترك الأظافر بدون قصها أكثر من 40 يوم محرم، لحديث أنس في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا نترك قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار أكثر من 40 يوما. هذا إذا أخر، وإلا فهذا يعني منظر مؤذي وضرر عليه أن يترك أظفاره مدة طويلة ولو أقل من 40، لكن إذا جاوز 40 فهذا لا يحل له. هذا إذا كان سيهملها جميعا، أما بعضهم مثلا يقص أظفاره جميعا إلا الظفر الذي يكون في الخنصر، فهذا لا يجوز أصلا، تشبه بغير المسلمين أو بالنساء.

أخون يقول فرقعة الأصابع في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ جاء في أحاديث ضعيفة أنها تبطل الصلاة، ولكن كره ذلك جماعة من السلف، كرهوا فرقعة الأصابع في الصلاة لما فيه من العبث. وأيضا طبيا قرأت مرة منشور أن هذا فيه ضرر على المفاصل، وأن هذا يؤذيها أو يكثر من احتكاك العظام في المفاصل حتى تتضرر.

أخ قد كرر التنبيه، قال بعض الإخوة ربما أخذ دفتر أخيه يكتب منه بعض الفوائد ولا يرده، لا يجوز له ذلك أن يأخذ دفتر أخيه يستعيره ثم لا يرد إليه. بل هذا معرض للوعيد إذا كان لا يرده عمدا يخفيه عن أخيه. امرأة عذبت فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو سأل عنها قالوا كانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير شيء ثم تنكر. وأما إن كان عن غفلة فلا يحق له الغفلة في ذلك. دفتر طالب العلم ربما يكون أغلى من كثير من المال عنده، والله دفتر أغلى من عشرات الآلاف في فوائد. بعض المحدثين حين احترقت كتبه اختلط، تعرف معنى اختلط؟ أي صار مثل المجنون، يعني

لمن على هذه الكتب التي احترقت. فدفتر طالب العلم من اغلى ما يكون عنده، فيحافظ عليه ولا يعطيه اصلا من يعلم انه يضيعه او لا يحتفظ به، لا يعطيه اياه، يجعله ينقل امامه. واما ان علم حرص اخي على رده اليه يعطيه اياه يستفيد منه ويرد اليه، يحرص على دفتر اخيه.

0: ورقة كتبه الزبير قال سيفتح الأخ صلاح الحبيشي درسا في العقيدة الواسطية بعد العصر من يوم غد إن شاء الله في المسجد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل وبمعناه الإله،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه

لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: ووردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض بعضها على سماحة الشيخ. فضيلة الشيخ، ذكرتم في بيانكم أن على جميع طلبة العلم أن يتكلموا ويتحركوا لدين الله، وهذا صحيح جزاكم الله خيرا، أن هناك غفلة من قبل طلبة العلم خاصة، ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنه لا يجوز لهم أن يتكلم إلا بموجب تصريح، وإلا سيتعرضون للأذى، والخطابة شروط لا تتوفر لدى أي طالب علم، لذا يجب أن يترك المجال لكل من يجد من نفسه الكفاية. فما رأيكم في هذا؟
2: التصريح ميسر الحمد لله، كل من عرف بالخير يعطى التصريح، ولا يعطى الكلام لكل أحد من الناس من هب ودب حتى يتكلم دعاة الباطل لنشر باطلهم، لا. لكن هذا الحمد لله ميسر، من عرف بعلم أو تخرج من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين أو شهد له العلماء بالخير ولو عالما واحدا يعطى التصريح ويتكلم ويخطب، الحمد لله. نعم.
1: من أهداف الغزو الفكري إنشاء فصول مختلطة بين الذكور والإناث، وقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد درست إنشاء فصول مختلطة من السنة قبل المرحلة الابتدائية، فما رأيكم في ذلك؟
2: هذا سمعناه البارحة، ولكن لا يكون إن شاء الله، سوف يعالج ولا يكون إن شاء الله. هذا له دعاة من قديم من سنوات كثيرة يدعون إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة، وبعضهم يقول الأولى والثانية، وبعضهم يقول الثانية والثالثة لأنهم صغار 9 سنين و7 سنين، ولكن مقصودهم ما وراء ذلك، مقصودهم فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك في المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي. دعاة الباطل لهم مقاصد خفيفة ولهم أهداف بعيدة، لكن نسأل الله يبطل كيدهم ويعين عليهم ويكفن شرهم. نعم.
1: في إحدى الشركات المحلية وجد أحد الإخوان الطيبين رسالة معلقة على الحائط موجهة إلى أحد المبشرين بالنصرانية، واكتشفت أن هذا المبشر يعمل معهم وهو إنجليزي، وقد حاولت تصوير هذه الرسالة التي ارتسم عليها الصليب على بدايتها وهي طبعا بالإنجليزية، ولكنها ليست معنا الآن، فما رأيكم تجاه هذا العمل، وهل علينا إيصال هذه الرسالة إلى سماحتكم؟
2: نعم. من وجد شيئا منشور بالصليب أو على الجدران أو يوزع بالصليب جزاه الله خير، يوصلنا أو للهيئة أو لوزارة العدل أو مجلس القضاء، أي جهة يراها مفيدة يتصل بها.
1: ما رأي سماحتكم وماذا نستطيع أن نفعله؟ هناك من المنكرات ما لا نستطيع أن ننكره حتى ولا باللسان، مثال ذلك الاختلاط والتبرج في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث يوجد من المنكرات هناك ما لا نستطيع ذكره في هذا المجال. نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال، كما نرجو أن تكون الاتصال مع كبار المسؤولين لإزالة هذا المنكر.
2: هذا فيه اتصالات كثيرة، نسأل الله ينفع بالأسباب، والمؤمن يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل منه، هكذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإمام. ما يقول إنسان ما سمعه، لا، كل واحد يتكلم ولو ما قبل منه، لا يسكت، يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل، ويكتب للناس المسؤولين، للمحكمة في بلاده، للهيئة في بلاده، لي أنا مثلا لأني مسؤول عن الدعوة، لمجلس القضاء، وزارة العدل، لكل من يظن أن عندهم، وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية، الأمير بلده، يفعل الأسباب، لا يتساهل ولا يضعف.
1: سماحة الشيخ، يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بفضل الله ونصرة من الله قامت في أمريكا مناظرة في قاعة كبيرة حضرها فريق من المسلمين وعلى رأسهم عالم مسلم من إفريقيا والنصارى وعلى رأسهم قسيس أمريكي، ودار الحوار بين الفريقين، وقد كسب العالم المسلم المناظرة، وبين بالأدلة مما يزعمون أن بين أيديهم الأناجيل وهي المحرفة، وقد سجلت على شرائط فيديو، وقد استأذن بتداولها ووفق. أليس هذا دعوة الإسلام ونصرة لله؟ والسؤال: لماذا لم ينسخ هذا الشريط ويباع، ويهدى لغير المسلمين، وهو مترجم بالعربي والحديث باللغة الإنجليزية في المناظرة، أليس هذا دعوة الإسلام كما يبث في شرائط الفيديو إلى السفور والتبرج إلى آخر مما نراه؟ إذا رغبتم في الشريط فهو تحت أمر سماحتكم.
2: نعم، نحب أن نطلع، ما بلغنا هذا، جزاك الله خير كاتب، نطلع عليه وإذا كان طيب لا بأس. نعم، الحمد لله، مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. المهم أن ينصر الله وأن يكون بصيرا بدين الله. نعم.
1: وأخ أسر إلي بأن في مستشفى في حديقة السويدي هناك اختلاط وتبرج ومغازلة بين الرجال والنساء، فنرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك، جزاكم الله خيرا. أسر إلي بس الأخ.
2: لا بأس، لا بأس، جزاك الله خير، لكن لو كتبتها ورقة كان أحسن، باسم ناصح كتب ورقة عن النسيان ونحسن. نعم.
1: وآخر يقول: لأخت رضعت من العصر إلى العشاء وهي مع والدتي، ما رأيكم في هذا الشيء؟
2: كيف؟
1: لأخت رضعت من العصر إلى العشاء،
2: قبل أن نتعدى مسألة الحدائق، مسألة الحدائق أيها الإخوة خطرها عظيم، والحدائق يجب أن يحذر المسلم شرها، فإذا كانت الحديقة فيها اختلاط فالواجب الحذر، ولا يذهب إليها لا بنفسه ولا بأهله حتى يزول ذلك، حتى يجد حديقة سليمة ليس فيها شر فيذهب إليها أو يذهب إليها أهله، مع أن السلامة ترك ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه الأمور، كثير من الناس لا يبالي ولا يهمه أن تكون زوجته أو بنته أو أخته مع الناس في هذه الأشياء المختلطة لعدم الغيرة. الواجب على المؤمن يكون أن تكون له غيرة، وأن ينكر ما يرى من الباطل، وأن يكتب إلى المسؤولين في بلاده. فإذا جاءتك من هذا ومن هذا ومن هذا عرف الناس أن هناك غيرة وأن هناك نشاطا في الحق. أما السكوت فهو طريق الشيطان، هذا الذي يحبه الشيطان، حتى يسكت الناس على الباطل وحتى ينتشر. نعم.
1: الأخ السؤال
3: بس تعال، قل
1: للشيخ،
3: اسأل
1: الشيخ،
3: معلش. السلام عليكم. بارك الله فيك. من ناحية الرضاعة، طال عمرك أختي طال عمرك بقى طال عمرك مع عمتي، شفت، ورضاعة طال عمرك مع أخو الولد هذا،
2: عمك زوجة أبيك؟
3: لا، زوج أخت أبوي.
2: أخت أبوي،
3: وهي عند واحدة ثانية
2: رضعتها، يعني مرة واحدة.
3: نعم، رضعتها
2: مرة واحدة،
3: مو بحجاب. سمعت رضاعة طال عمرك من صلاة العصر إلى العشاء، شفت، وعلى ذلك حصل محاورة.
2: وين هي فيها عمتك؟
3: عمتي
2: في أي بلد؟
3: في الخميس.
2: حاضر عند محكمة الخميس.
3: في الخميس.
2: حاضر عند محكمة الخميس. يسألونها ويستفسرونها. هذا حاضر، هذا الواجب. لأن الرضاعة ثلث، لا بد يستفسرونها ويسأل كيف الرضاعة، كيف إطلاق الثدي، وكيف عوده إلى الثدي، حتى يعلمكم. كل إنسان في محكمة بلده ما يكفي، الحمد لله.
3: بارك الله.
1: محكمة تريح إن شاء الله. عندي جيران لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا ما أعرفش، هل هم لا يصلون؟
2: أنصحهم جزاك الله.
1: يصلون في بيوتهم، وقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم، نرجو النصيحة، توجه النصيحة إلى أمثال هؤلاء الآن من مكانكم، جزاكم الله خيرا.
2: الواجب على من يعرف من جيرانه عدم الصلاة في المساجد أن يتصل بهم، هم بعض إخوانه، لا يروح وحده، هو بعض إخوانه أنفع، يأخذ اثنين أو ثلاثة من إخوانه الجماعة يذهبون إلى جارهم أو جيرانهم وينصحونهم: ما رأيناكم في المسجد؟ ما نراكم يا إخوان؟ ليه؟ لماذا؟ الواجب أن تحضروا مع إخوانكم. في الحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، رجل أعمى قال: يا رسول الله، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي وأنا رجل أعمى، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هو أعمى، ما عنده قائد يلائمه، ومع هذا قال: أجب. فكيف بحال البصير الصحيح؟ المقصود الواجب على الإخوان الذين حولهم جيران لا يشهدون الصلاة ينصحونهم بنصيحة جماعية، لأن الواحد قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلة رديئة، لكن إذا كان جماعة يكون أقرب إلى النجاح. ثلاثة أربعة خمسة يذهبون يزورون الشخص أو يقابل في الطريق ينصحونه حتى تكون النصيحة لها ثمرة كبيرة إن شاء الله. والزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة. جيناك يا أخي للدعوة لإنقاذك وإنقاذ ذمتنا وبراءة ذمتنا هكذا. وهكذا غير الصلاة، إذا علموا من جارهم شيء واضح من المنكر نصحوا ولا يسكتون عن الباطل، لا يرضوا لأخيهم بالنار ولا بطاعة الشيطان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا مسلمون، إذا اشتكت عينك التألم يعم البدن كله والنوم يذهب والسهر يعم، وهكذا اشتكى رجلك أو يدك أو غير ذلك. هكذا أخوك المؤمن ولا سيما جيرانك وأقاربك هم في أشد الحاجة إلى النصيحة والتألم لهم حتى ينشطوا في الحق وحتى يدعوا الباطل إذا رأوا من إخوانهم النشاط والنصيحة. نعم.
1: أغلب عمال الصيانة والنظافة الموجودون بالوزارات مسلمين، ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، بل أغلبهم لا يصلي بالكلية، وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط. وأنا رأيت هذا الشيء ولمسته وبحثت فيه، وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للإسلام، إما بإرسال مرشدين من قبلكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرفهم الإسلام متعددة اللغات، وكل وزارة يرسل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديهم. هذا رأي من جهة. وسؤالي من جهة أخرى، وبصفتي أدعو إلى الله، لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية، وذلك لاختلاف اللهجة أو اللغة، هل علي اسم إذا تركتهم في شأنهم، حيث أنني اتقيت الله ما استطعت؟
2: هذا الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع وتستعين بإخوانك الذين يفهمون اللغة، يفهم معك أخوك الذي يفهم اللغة حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون. وكذلك مناصحة من عندهم هؤلاء لا يصلون، وهذا لا بد يعمم إن شاء الله من جهته، لا بد من التعميم، لأن هؤلاء كثيرون فلا بد من التعميم إن شاء الله حتى يوجهوا إلى الخير وحتى يرشدوا إلى الخير وحتى تنتبه لهم الجهات المعنية فيوجههم إلى الخير ويعلموهم. ولدينا من الدعاة من هو ملتزم بهذا الشيء، دعاة الجارية الموجودة هنا بلغاتهم وفي كل مكان، هذا مما يهم ويجب العناية به. كل طائفة تدعى بلسانها، نسأل الله أن يعين على ذلك وأن يوفق المسلمين لقيام بواجبهم. وهذا ليس خاصا بالموظف، كل من كان عنده بصيرة وعنده قدرة يبذل ما يستطيع في هذا السبيل.
1: ما هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الإسلامي، وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة وضحض الغزو الفكري؟
2: نعم نعم، الشريط الإسلامي طيب ومهم ونافع إذا كان من أهل العلم، كان ما في الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير، فإن الله ينفع بالشريط وينفع بالكتابة التي يصدر منهم. نعم.
1: نرى في التلفاز دعايات تخرج فيها بعض النساء شبه عاريات، وكذلك بعض المجلات العربية والأجنبية، ويعلم الله يا شيخ أنني رأيت رجلا يقبل امرأة في القناة الثانية للتلفاز، فما رأي فضيلتكم؟
2: هذا نبهنا عليه قبل قليل، الواجب إنكار هذه المسائل والجهود فيها مبذولة. نسأل الله يوفق المسؤولين عنها حتى يستقيموا. آمين. وحتى يزم بها من نقص وباطل.
1: ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل كلهم مسلمون، وهو مفتي في إحدى ديار المسلمين، حيث أنه أجريت معه مقابلة في إحدى المجلات منذ شهر، ويقول حرام علينا أن نقول هذا سني وهذا شيعي، فهل هذا الكلام لا بأس به أو ما ترون فيه؟
2: هذا كلام فيه إجمال خطأ، فإن الشيعة أقسام وليسوا قسما واحدا. الشيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني أنهم 22 فرقة، هم يختلفون، فيهم من بدعته تكفره وفيهم من بدعته لا تكفره، مع أنهم في الجملة مبتدعون. الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدناهم من فضل عليا على الصديق وعمر فقد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم، وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعة في سوريا، فالباطنية الذين في سوريا والباطنية الذين في إيران والباطنية في الهند هم الإسماعيلية، هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، وهم كفر، هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون أهل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما أنهم معصومون ويعبدون من دون الله في الاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة الناعثية ويقال لهم الجعفرية ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، وهم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطن، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار ارتدوا عن الإسلام إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار بن ياسر واثنين أو ثلاثة أو أربعة من بقية الذين يرون أنهم يوالون علي فقط، وأما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا علي إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله العافية، مع ما عندهم من الغلو في أهل البيت ودعواهم أنهم يعلمون الغيب وأن الواجب إمامتهم، وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة، وأن ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي والحسن فقط، أما هالولايات اللي من عهد النبي إلى يومنا كلها باطلة عند الرافضة، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا، ومنهم الزيدية المعروفة في اليمن عندهم التفضيل، ليسوا بالكفار إلا من عبد الأوثان منهم وغلى في البيت ودعاهم من دون الله، أما مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر لا يكون كفرا، ولكنه بدعة وغلط، الواجب تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرابع رضي الله عنه، هذا هو الحق الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالذي يفضل علي عليهم يكون أخطأ ولا يكون كافرا، وإنما الكفار منهم الرافضة والنصيرية والإسماعيلية الذين يغلون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله ويرون أن عبادتهم جائزة وأنهم أئمتهم يعلمون الغيب إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله السلامة. فالحاصل أنهم ينظر في عقائدهم بالتفصيل، ولا يقال الشيعة كلهم كفار، لا، بل فيهم تفصيل وهم أقسام كثيرة. نعم.
1: طيب وحجهم إلى بيت الله الحرام يعني كيف يتم بناء على هذه العقيدة؟
2: لا بد ينظر في أمره في المستقبل، نسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينهم. نعم. معروف يعني يرون الصديق كافر، يرون عمر كافر، يرون عثمان كافر، يرونهم ظلموا علي ويتهمون عائشة إلى غير هذا من عقائدهم الباطلة، نسأل الله العافية.
1: هذا ورق حق السويد حق
2: الشوي.
1: لقد سمعت من سماحتكم،
2: نسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين، نسأل الله. مقصود قول من قال إن لا فرق بين الشيعة وبين السنة، هذا قول باطل خطأ، الشيعة فيهم تفصيل، لا يجب أن يقال أنهم كمسلمين وأنهم سواء، هذا غلط، بل فيهم تفصيل، هكذا الصوفية أقسام فيهم تفصيل، هم على حد سواء. نعم.
1: سمعت من سماحتكم منذ أسبوعين تقولون أنه يوجد من يراجع كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب لما فيه من بعض الأخطاء، وذلك عن طريق لجنة من دار الإفتاء، هل نأمن من الله ثم منكم في طبع هذه الملاحظات والتوضيحات على هذا الكتاب في كتب أو كتاب حتى يمكننا أن نقتنيه في أسرع وقت ليكون بجانب الكتاب الأصلي الذي يوجد في معظم البيوت؟
2: إن شاء الله ينظر في هذا إن شاء الله. نعم.
1: ما رأي سمعتم في الحديث الذي يقول داعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وعلمه سبعا وفي رواية ثم اترك حبله على غريبه؟
2: ليس له أصل، أنا لا أصل أعوذ بالله، إنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بصلاة سبع واضربوا معه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم.
1: قرأنا لأحد الكتاب في كتاب نصائح إسلامية بأنه لا يجوز للعلماء الخروج في التلفزيون أو غيره لأنه إعانة لأهل الباطل في في إحدى فما مدى صحة قولهم؟
2: لا يخرج في التلفاز إذا كان رد به نص الحق، نرجو أن لا يكون عليه حرج إن شاء الله. إذا خرج في التلفاز أو ندوة في التلفاز للحق تنصر الحق، لأن التلفاز عمت به البلوى الآن، يشاهده الناس في كل مكان، فإذا ما ظهر فيها الحق صار يظهر فيها الباطل فقط، فينتشر الباطل. فإذا ظهر دعاة الحق وكلمات الحق في التلفاز ونشرت، هذا مما ينفع الله به الناس. فمن ظهر فيه لقصد الحق ولقصد قضاء على الباطل ودعوة الناس إلى الخير، نرجو أن يكون لا حرج عليه للضرورة.
1: بعض الأخوة يفتح في الصلاة يفتح قدميه لمسافة تزيد عن الذراع، ولا يلصق منكبه بمن هو بجواره، وبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه، فما رأي سماحتكم في هذا؟
2: الواجب على المسلمين التراص والصفوف والتقارب، وأن يقرب بين رجليه لا يؤذي إخوانه ولا يفشح، وأن يقرب بين قدميه ويرص ويسد الخلل فيما بينه وبين إخوانه، وتكون اليدين على الصدر على الصدر فقط، هذا هو الأفضل، مو على حلقة، على صدره تحت ترقوة. نعم.
4: حسن الله إليك. إذا منها بصحته يقول سك يعني شوية، قال لا ما أمشي،
2: لا يعلم، هذا جهل، هذا جهل، هذا جهل، ولو يعلم بالتعليم منكم من غيرك يحصل خير إن شاء الله.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: كفر ولكنها قول ضعيف. أما إذا جحد وجوبها قال ما تجيب هذا كفر أكبر عند جميع العلماء نسأل الله العافية.
1: في أشرطة الكمبيوتر مواد تعليمية وأشرطة تحتوي على مسابقات ثقافية ودينية وفيها أسئلة عن الغناء والمغنين وأخبار عن السلف الصالح، فنرجو مراقبة هذه الأشرطة حتى لا تنشر معلومات غير صحيحة عن الدين أو عن السلف الصالح.
0: هي عليها رقابة لكن نسأل الله أن ينفع بالرقابة، نسأل الله أن ينفع بالرقابة. نعم.
1: بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟
0: المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما مسافر، له قصر وله فطر في رمضان، لكن ما دام مستمر في السفر إذا صام مع الناس يكون أنشط له وأسلم حتى لا يثقل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام، صلي أربعا ووجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام أربعة أيام أو أكثر، إذا نوى أكثر من أربعة أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم أربعا وأن يصوم إن كان في رمضان، وإلا فالصوم رخصة إذا أفطر في الصوم في السفر مثل غيره من الناس، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائم يسافر، ما دام في السفر له الفطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام.
1: رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟
0: على كل حال الجواز يجوز ما دام دون التسع، يجوز أن يعقد عليها المصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين أو سبع سنين، هذا مستثنى. أما إذا بلغت تسعا فليس له يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من التسع لا بد من إذنها. أما ما دونها إذا رأى المصلحة، ما هو لأجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية، مثل إنسان طيب وأحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاة بنته، هذا لا حرج فيه إذا كانت دون التسع. نعم.
1: من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك، وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك، وما هي الشروط؟ أقصد الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه.
0: إذا كان من أهل العلم والبصيرة والاتزان معروف بالخير ويعرف نفسه بقوة على الدعوة إلى الله عنده علم فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معينة ويرجع للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله، يقوم عليهم حتى يؤدي حقهم، فيجمع بين المصلحتين. وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يذهبون جميع ويرجعون جميع يكون أولى من ذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ومضى عليه من السن ما يكون يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد والفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم.
2: نعم.
0: العوام ما يصلح، ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الفائدة بس، لا ما يروحوا، لا ما يجوز يروحوا، لا ما يروح إلى العلماء فقط بس، العلماء المعروفون بالعلم والفضل والبصيرة، أما العامة لا يجوز.
1: إنني رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟
0: الموسيقى من آلات الملاهي الواجب تركها، وأن يكون التعليم بدون حاجة إلى موسيقى. نعم.
1: اكتفي بهذا.
0: لعل. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء.

يخصب منه. باب شدة المرض. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب فضل من يصرع من الريح. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله ألا أتكشف فدعا لها. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي

صلى الله عليه وسلم. باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهل حدثنا شعبة قال: أخبرني عاصم قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت، فاشهدنا. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: أسلم، فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم: اجلسوا. فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله: قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا، والناس خلفه قيام. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال:
تشكيت بمكة شكوى شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، وذلك أن لك أجرين. قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده، فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. حدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبيد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجلسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى

300 وتراصوا. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده كثير
1: الله

أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت،
وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: لماذا نرد على من يحتاج أن البسملة آية من الفاتحة بأنها مرقمة في سورة الفاتحة؟ البسملة قد دل الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أنها ليست من الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما أسأل. فالحديث أولا لم يذكر البسملة، ولو كانت البسملة آية لذكرها. ثانيا أنه إذا ذكرت البسملة لا يتم التنصيف، والحديث في قسمت الصلاة والمراد بالصلاة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. إذا جعلنا البسملة آية من الفاتحة سيصير أولا أربع آيات، ثم الآية التي هي إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، ثم يبقى كم؟ آيتان فقط. فلا يتم التنصيف، لكن إذا قلنا هي ليست آية وأول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين يتم التنصيف، ويكون قول اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم إلى هنا آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ثم هذا الترقيم الذي هو في هذه القراءة المشهورة والروايات المشهورة وردت في قراءات لم ترقم فيها البسملة آية من الفاتحة. فإذن هذا ليس بحجة يحتج به، فالبسملة ليست آية من الفاتحة. أخ يقول: تقدم أن الطلاق في النفاس ليس طلاقا بدعيا، هل هذا على إطلاقه؟ لأن بعضهم نقل الإجماع على تحريمه، أما إجماع فلا. نعم، هذا مذهب الحنابلة الذين يقولون هو ملتحق بالطلاق في الحيض، يحرم كما يحرم الطلاق بالحيض، أما الإجماع فليس في إجماع. والصحيح أنه جائز، إنما المحرم الطلاق في الحيض، لأن الله تعالى بيّن أو أمر في القرآن بتطليق النساء لعدتهن: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والذي يخالف هذه الآية هو الطلاق في الحيض، فهو يطلقها لغير عدة، فهي حائض لا تستقبل عدة بخلاف النفاس، إن طلقها قبله أول ما تلد انقطعت العدة، وإن طلقها فيه فهي تستقبل ثلاث حيض. أخ يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابر كفضلي على أدناكم، هل المراد من الصحابة أو من سائر المسلمين؟ الظاهر أنه من الصحابة، لأنه خطاب لهم، فضل العالم على العابر كفضلي على أدناكم، يخاطب به الصحابة رضي الله عنهم. أخ يقول: ذكرت أن الشياطين تتسلط على الكفار دون المؤمنين، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين تتسلط عليه الشياطين، بالتربص والتلبس، فكيف ذلك؟ ليس المراد التسلط بالتلبس أنه قد يصيبه المس من الشيطان، لكن المراد التسلط بالإغواء والإضلال. فالمؤمن المتوكل على الله لا يتسلط عليه الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإن وسوس له وزين له الشر والمعاصي فإنما هو تزيين ليس تسلطا، فليس له سلطان وحج عليه كالكافر، فهذا معنى. أما أنه قد يصاب بمس من الشيطان فهذا شيء آخر، ليس المراد بهذه الآيات. المراد بهذه الآيات التسلط في الإغواء وتزيين المعاصي. وأخ يقول: رأيت شخصا يقرأ القرآن وهو مخزن، أي في فمه القات، فهل هذا جائز؟ سبق هذا مرارا، وأن هذا ليس فيه تعظيم للقرآن بل فيه امتهان للقرآن، فيه امتهان للقرآن. فالمشروع في قراءة القرآن هو تطهيب الفم وتطهيره، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك قبل الصلاة لأجل تطهير الفم للقراءة، كما في حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه مرفوعا: طهروا أفواهكم للقرآن. وإذا دخل أحدكم في الصلاة، وهو في الصلاة، فإذا دخلتم في الصلاة فطهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن وضع الملك فاه على فيه، فما يخرج من جوفه شيئا إلا دخل في جوف الملك. فتطهير الفم لقراءة القرآن مشروع تعظيما للقرآن. فقراءة القرآن لمن في فمه القات امتهال للقرآن وعدم تعظيم له. وأخ يقول: رجل أوقف خزانا بلاستيكيا لمسجد، ثم أهل المنطقة عملوا خزانا أرضيا واستغنوا عن هذا الخزان البلاستيكي ومكث عامين بدون استعمال، فأخذه الواقف وأعطاه مسكينا، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا على الواقف أن يفعله؟ هو شيء قد أوقفه، والوقف إذا تعطلت منافعه وأراد الموقف له أن يغيره إلى شيء فيه أجر ونفع يجوز له ذلك. فالواقف أوقف الشيء أو وقف الشيء يريد الأجر والثواب، فإذا تعطل ولم يبق في ثواب يجوز أن ينقله، ولكن ينقله إلى وقف آخر لا يملكه شخصا تمليكا، يعطيه يجعله وقفا في مكان آخر، في مسجد آخر، أو في طريق الناس يكون سبيلا لجميع الناس. وأما التمليك فليس له أن يملكه شخصا آخر، لأنه قد جعله لله تعالى وأخرجه من يده وصار وقفا. فيجعله وقفا، وإذا أعطى هذا الرجل الذي هو فقير ينتفع به ويكون هذا وقفا، إذا استغنى عنه أعطى لمكان آخر هذا جائز. وأخ يقول: رجل توفي عن زوجتين وستة أولاد ذكور وبنت، خمسة أولاد ذكور وبنت من الزوجة الأولى وولد ذكر من الزوجة الثانية، ثم توفيت الزوجتان أي قبل قسمة الميراث، فهل يجوز تقسيم الميراث دون ذكر الزوجتين؟ وكيف يكون نصيب الأبناء كافة؟ في هذا الحال يقسم الميراث باعتبار الزوجتين موجودتين، يكون نصيب الزوجتين الثمن، وما بقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أن الأنثى ترث نصف ما يرث الذكر. ثم نصيب الزوجتين كل واحدة لها نصف من الثمن، كل واحدة يرث نصيبها ورثتها. فالزوجة الأولى مثلا عندها 5 أولاد ذكور وبنت يرثون نصف الثمن من أمهم، والزوجة الثانية لها نصف الثمن وعندها ابن واحد يرث نصيب أمه كله إن لم يكن لها وارث غيره، فيختلف الميراث باعتبار نصيب الزوجات، سيكون لابن الزوجة الثانية أكثر لأنه واحد، فلا بد من قسمة الميراث باعتبار الزوجتين موجودتين، ثم نصيب كل واحدة من الزوجات يرثه ورثتها. وأخ يقول: شخص توفي وترك مالا وهو غير متزوج وأمه قد ماتت قبله ولا يوجد إلا والده وإخوانه، فكيف يتم القسمة؟ يكون ميراثه لأبيه، والإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، فإذا وجد الأب فالإخوة لا يرثون شيئا، فكل المال يكون لأبيه. أخ يقول: رجل توفي وله زوجتان، الأولى عندها 7 أبناء وبنت، والثانية عندها بنتان، وترك بيتا مكونا من 3 أدوار، فيه من الغرف 16 غرفة، 7 حمامات، 5 مطابخ، وترك راتبا، فكيف يكون التقسيم؟ وهل يقسم الراتب؟ الزوجتان لهما الثمن من هذا البيت، ثمن البيت، والباقي لأولاده ذكورا وإناثا. الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى، فإذا بيع البيت وقسموا المال يكون على هذا التقسيم، وإذا أحبوا أن يسكنوه فيقسم بينهم على هذا التقسيم، للزوجتان الثمن وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، على ما يقدره بينهم من يتولى القسمة. وفي كثير من الأحيان مثل هذه الممتلكات كالبيوت ونحوها تحتاج إلى شيء من المسامحة بين الورثة، فإنه قد لا يتمكن الذي يقسم من تقسيمها دون زيادة أي شيء ولا نقصان أي شيء، فيحتاج إلى شيء من المسامحة والتعافي، إذا كان هذا غرفتها أكبر من غرفة هذا، أو كان هذا عنده مساحة بجانب الغرفة أكبر من المساحة التي بجانب غرفة هذا، فقد لا يتم إلا بذلك. وأما الراتب فالراتب ليس من الميراث، الراتب هو شيء جاء بعد المتوفى، والميراث هو الذي تركه المتوفى، أي كان موجودا في حال حياته، إن الله تعالى قال: مما ترك، والراتب لم يتركه إنما جاء بعده. والنظام عندهم في الدول أن الراتب هو نفقة لمن كان المتوفى ينفق عليهم في حال حياته، فينظر في هؤلاء الأولاد والزوجات هل كلهم كان ينفق عليهم، أو أن الأولاد قد تزوجوا وانفردوا بحالهم، والبنات قد تزوجنا وانفردنا في مع أزواجهن، فمن كان المتوفى ينفق عليهم في حال حياته فيكون هذا الراتب نفقة عليهم، وإن اختلفوا في تحديدهم فعليهم أن يحتكموا إلى الجهات المختصة التي عندها أنظمة قسمة الرواتب كيف تقسم ولمن تكون، فإن عندهم نظاما يسيرون عليه لمن يكون الراتب بعد المتوفى. فالجهة التي تصرفه وتدفعه هي أعلم لمن تصرفه. خن يقول: رجل توفيت زوجته فأتى يصلي عليها فسمع أحد المصلين يقول في دعاء: اللهم أبدلها خيرا زوجا خيرا من زوجها، ف فذهب وهو مغضب من ذلك، فنرجو التنبيه عليه. الحديث هذا صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به للميت إذا مات، إذا صلى عليه، حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزوله ووسع مدخله إلى آخره. وفيه: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره. فإن كانت امرأة يؤنث الضمائر: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اكرم نزلها، إلى أن يقول: اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها. وليس معنى هذا الحديث أنها تبدل زوجا غير هذا الزوج الذي هو زوجها في الدنيا، بل إذا ماتت ومات هو على الإسلام وكان من أهل الجنة فهو زوجها في الآخرة. وإنما معنى أبدلها زوجا خيرا من زوجها أي في صفاته لا في ذاته. فصفات رجال الجنة غير صفات رجال الدنيا. ربما يكون الرجل في الدنيا شائبا عجوزا أو شيخا كبيرا، والمرأة تكون امرأة كبيرة عجوز، فيبدل في الدنيا صفات غير الصفات، يكون شابا فأهل الجنة شباب لا يفنى شبابهم، يكون على صفات عظيمة من جماله وحسنه غير ما في الدنيا. فهذا معنى الحديث: أبدلها زوجا خيرا من زوجها، أي في صفته لا في ذاته. ومثله الدعاء للرجل: أبدله زوجا خيرا من زوجه. ليس المعنى أنها غيرها تماما، نعم يبدل يعطى من الحور العين، لكنها ليست بدل زوجته، بل زوجته إن كانت من أهل الجنة هي زوجة له، فلا تكون الحور العين بدلا عنها، بل الحور العين إضافة لها ومعها. والحديث فيه: أبدله زوجا خيرا من زوجي، فالإبدال أي في الصفات، فصفات نساء الجنة ليست كصفات نساء الدنيا، حتى المرأة التي هي من أهل الدنيا.
3: أخ يسأل يقول: إن زوجته لم تكن تريده وطلبت الطلاق، وكان لا يريد طلاقها، وبعد إلحاح جاءه اثنان من أقاربه وأقاربها ومعهم ورقة طلبوا منه يوقع عليها فوقع عليها، والآن تريد المرأة الزواج من رجل آخر، وطلبوا الطلاق من ورقة الطلاق من المحكمة فرفض ذلك، يريدها ترجع إليه، وله إلى الآن سنة، والأولاد قد حصل اتفاق من الطرفين أنهم يكونون مع أمهم حتى العاشرة ثم يعودون إلى أبيهم. ظاهر هذا السؤال أنه كان لا يريده ثم ألحوا عليه فوافق وطلق، فإذا كان كذلك أنهم ألحوا عليه أو كلموا حتى أقنعوا بالطلاق فوافق على الطلاق ووقع على ورقة الطلاق، فتكون زوجته قد طلقت منه، وما دام لها سنة إلى الآن من الطلاق فالغالب أنها قد انقضت عدتها. إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض بعد أن وقع على ورقة الطلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،
3: وهي ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فأبوهم أحق بهم إذا كان معه من نسائه من يقوم عليهم كأمه وأخواته أو زوجته إذا تزوج بغيرها؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكانت مختلفة هي وزوجها، ومفهوم الحديث أنه إذا نكحت فهو أحق بهم، حتى لو اتفقوا أنهم يكونون عند إلى العاشرة ثم تزوج قبل أن يصيروا إلى العاشرة فإنهم يصيرون إلى أبيهم. وأخن يقول: رجل طلق زوجته منذ 3 سنوات طلقتين، فهل له أن يردها إليه؟ وهل يكون بنفس العقد أو بعقد آخر؟ له أن يردها إليه، فإذا انتهت عدتها، وهذا هو الغالب أنها في 3 سنوات تنتهي عدتها، فلا بد من عقد جديد. وإن لم تنتهي عدتها كما يوجد في بعض حالات نادرة، قد توجد امرأة تحيض في 2 سنين، في 3 سنوات، في 1.5 سنة مرة وهي من أهل الحيض، فإذا وجدت كذلك فعدتها 3 حيض. إذا كانت لم تنقضي عدتها فيردها بالعقد الأول، لكن الأصل أن مثل هذه 3 سنوات قد انقضت عدتها، فإذا أراد أن يردها فبعقد جديد. وهذا الطلاق الذي يسمى بينونة صغرى، فإن الطلاق 3 أنواع: إما طلاق بائن بينونة كبرى، أو طلاق بائن بينونة صغرى، أو طلاق رجعي. فالطلاق البائن بينونة كبرى هو أن يطلقها 3 تطليقات، فهذه تصير بائنا من بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. فإن طلقها الزوج الآخر لها أن ترجع إلى الزوج الأول. والثاني بينونة صغرى، أن يطلقها طلقة أو طلقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فلها أن ترجع إليه بعقد جديد. والطلاق الثالث طلاق الرجعي، أن يطلقها طلقة أو تطليقتين ثم يراجعها قبل أن تنتهي عدتها ولا تزال في العدة، فهي ترجع إليه بالعقد الأول. وأخ يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ومكثت 1 سنة كاملة، والآن يريد أن يراجعها، فماذا عليه؟ إن كانت قد انتهت عدتها، وهذا هو الغالب أنها في 1 سنة تنتهي عدتها، بمعنى تحيض 3 حيض، فله أن يراجعها بزواج جديد، لا على وجه الإلزام لها، بل هو خاطب من سائر الخطاب، إن قبلت به فيتم ذلك، وإن لم تقبل به فلا سبيل له عليها. فإن قبلت به فيكون بزواج جديد، يعقد عليها عقدا جديدا ويعطيها مهرا جديدا ويراجعها. وأما إذا لم تنتهي عدتها، وهذا شيء نادر، أن بعض النساء ممكن تحيض في 1 مرة أو في 1 أو 2، بمعنى لم تتم لها 3 حيض خلال فترة الطلاق، فهي زوجته وله أن يراجعها بالعقد الأول، وله سبيل عليها وله الحق عليها أنه يطلبها للرجعة. أخ يقول: رجل طلق امرأته قبل 9 أشهر بسبب والدته كانت مريضة بالسكر فأجبرته على الطلاق، فهل يصح رجعها وماذا عليه، مع العلم أن والدته قد توفيت؟ إذا أراد يرجع زوجته وكان له كان لها منه محبة وهو متعلق بها، ولكن أجبرته أمه على طلاقها فلما ماتت أراد مراجعتها وهي امرأة صالحة، لم تجبره أمه لأنها غير صالحة في الدين، وإنما لأنها لم تتوافق معها أو نحو ذلك، فننصحه أن يراجع زوجته. فإن كانت قد انتهت عدتها، وهذا هو الغالب
2: أنها في 9 أشهر تكون قد انتهت عدتها، تكون قد حاضت 3 حيضات، فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيجوز أن يرجع إليها بعقد جديد. وأما إن كان قد طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. وإذا لم تنتهي عدتها كما يوجد في بعض النساء أن قد تطول العدة، فيراجعها بالعقد الأول، لا يحتاج إلى عقد جديد، فينظر إذا كانت قد حاضت 3 حيضات فقد انتهت عدتها. وأخ يقول: رجل طلق زوجته ومعه منها أولاد، فهل عليه نفقة أولاده وزوجته أو نفقة لأولاده فقط؟ ويقول: هل لها من مالي إذا توفيت؟ أما النفقة فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فنعم ينفق عليها حتى تبين منه، وهكذا إن كانت حاملا أو مرضعا ينفق عليها حتى تفطم هذا الرضيع، كما قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، في ذكر المطلقات، وأتمروا بينكم بمعروف. وهكذا قال الله في الحوامل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، أي الغني الذي له مال كثير يوسع في النفقة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، من ضيق عليه رزقه ينفق مما أعطاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. فالنفق على الزوجة إن كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي في العدة ينفق عليها، وإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها، فإن أرضعت ذلك الولد الذي له ينفق عليها مدة الرضاع وإن كانت بائنا منه. وأما إن كانت بائنا، طلقها طلاقا بائنا وليست حاملا ولا مرضعا، فليس عليه نفقتها. وأما أولاده فيجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليه النفقة على أولاده كما أمر الله سبحانه وتعالى به أيضا في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فيجب عليه أن ينفق عليهم لأنهم ورثته وهو وارث لهم. وأما هل ترثه إذا مات؟ فإن كانت في العدة طلاق رجعي وهي في العدة ترثه نعم، وإن كانت قد بانت ليست في العدة فلا ترث منه شيئا. ولا يجوز أن يتعمد طلاق زوجته إذا شعر بمرض أو موت حتى لا ترث منه، هذا محرم ومن الظلم. وقد أفتى جماعة من أهل العلم أنه إن فعل ذلك طلقها في طلاق في وقف مرض يخاف منه الموت أنها ترث منه، معاملة له بنقيض قصده، وهذا شيء قسمه الله، وعلى المسلم أن تطيب به نفسه ويحتسب أن ما يخلفه لورثته هو صدقة يكتب الله تعالى له به الأجر. بلاد الكفار لما كانوا يحرصون على الدنيا، الآن من الأنظمة في بلاد الكفار أن الزوج إذا طلق زوجته أو مات تأخذ الزوجة نصف تركته. فلذا ترى الآن كثيرا من الكفار لا يفعل عقد نكاح، بل يظل مع امرأة بدون زواج وينجب منها الأولاد، وربما عاش معها 20 و30 سنة بدون زواج،
3: خشية من هذا الأمر، أنه إذا فارقها تأخذ نصف أملاكه، وهذا لما خالفوا شرع الله في ذلك ارتكبوا هذه المحرمات، وإلا الله تعالى قسم لها شيئا معينا إذا مات عنها، أما إذا طلقها فليس لها نصيب من تركة إذا بانت وهو حي. وأخني يقول: رجل قتل رجلا بالخطأ فسامحه أولياء الدم، ثم بعد مدة كبر ولد المقتول فقتل قاتل أبيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ وهل على القاتل خطأ صيام شهرين يصوم عنه أولياءه، علما أنه لم يصم جهلا بهذه المسألة، أو يكون مقتله كفارة عنه في صيامه لقتله الخطأ؟ أما الحكم في هذه المسألة فهو قتل خطأ فليس عليه قصاص ما دام أن القتل خطأ، وإنما عليه الدية في هذا الحال. فإذا سامحه أولياء المقتول فتسقط الدية لأنهم قد سامحوا، بقي هذا الولد إن كان قاصرا فإذا كبر له حق أن يطالب بنصيبه من الدية، نصيبه من الدية كم كان يطلبه، وليس له أكثر من ذلك، لأن بقية الأولياء يقول قد أسقطوا الدية سامحوه. فما دام أنه أقدم على قتله، فإذا أقدم على قتله عمدا معناه أنه قاتل عمدا يستحق القصاص، فيقتل هذا الولد بقاتل بقتله لذلك الرجل، إلا إذا عفى أولياء ذلك الرجل عن القتل عن القصاص فيسقط القصاص. وأما القاتل خطأ فنعم عليه الكفارة، لأنه حتى وإن سامحوا من الدية، الدية هي بينه وبين المخلوقين، بقي الكفارة بينه وبين الله، فالقتل الخطأ فيه دية وهذه بينه وبين المخلوق، وفيه كفارة وهذه بين القاتل وبين الله عز وجل. فإذا أسقط المخلوقون حقهم من الدية بقي حق الله وهو الكفارة، فيصوم عنه أولياءه، إذا استطاعوا الصيام يصومون عنه، وكما سبق يصومون عنه ولو أن يقسموا هذا الصيام بينهم، كل واحد يصوم جزءا من هذه الكفارة، ولو اشترك ستة في صيام الشهرين كما سبق، كل واحد يصوم 10 أيام وتكون متتابعة، يفطر الأول في اليوم الأول يصبح الثاني صائما. أخ يقول: رجل قتل في الجبهات وهو تارك للصلاة هل يكون شهيدا؟ صلى الله العافية. إنسان يقاتل الأعداء وهو تارك للصلاة، ماذا ينفع قتاله وقد ترك عمود الإسلام؟ فتارك الصلاة لا إسلام له، قد ذهب إسلامه، والشهادة إنما تكون لمسلم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأما من قتل تاركا للصلاة فمن أين له الشهادة وهو تارك للصلاة؟ وهذا من أعجب الأشياء، أن إنسانا يجاهد الأعداء أو قل يقاتل الأعداء وقد جعل نفسه في موضع القتل، يقتل في أي لحظة وهو لا يصلي أو يتساهل بالصلاة، هذا من العجب. فعلى من يجاهد الروافض أو يجاهد اليهود أن يبدأ أولا بجهاد نفسه على الأمور الواجبة التي أوجبها الله عليه، فيجاهد نفسه على فعلها والقيام بها. وأخ يقول: رجل يعاني من مرض البروستات فيخرج البول منه بغير شعور قطرات مستمرة، فكيف يعمل في الصلاة وما حكم صلاته؟ هذا حكمه حكم صاحب سلس البول، وقد تقدم حكمه أنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج بعد وضوئه، سواء خرج قبل أن يدخل في الصلاة أو خرج بعد دخوله في الصلاة. ويستحب له أن يتوضأ لكل صلاة استحبابا ولا يجب، لأن الأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء لكل صلاة كلها ضعيفة، بل هي كما قال ابن عبد البر رحمه الله كلها مضطربة لا يصح منها شيء، وهكذا قاله ابن رجب وغير واحد من العلماء. فإذا توضأ لكل صلاة هذا أفضل، وإذا لم يستطع الوضوء لكل صلاة وجاء وقت الصلاة الثانية وهو لا يزال على وضوء يجوز أن يصلي. والحدث الدائم ليس من نواقض الوضوء، الحدث الدائم كالاستحاضة، كسلس البول، كصاحب البروستات الذي يخرج منه البول دون شعور منه، ليس بناقض للوضوء، لأن وضوءه لا ينفعه شيئا، فهو سيتوضأ وبعد الوضوء سيخرج منه، فإذا الوضوء ما أفاده شيئا. فإذا توضأ لكل صلاة فهو أفضل، وإذا جاء وقت الصلاة الثانية ولا يزال على وضوء لم ينتقض وضوء بناقض آخر غير هذا الشيء الذي هو حدث دائم وأراد أن يصلي بالوضوء الأول فله ذلك.
2: أخوان يقول: تواصل بي شخص من مكة يقول يسأل بهذا السؤال، أنه مقيم بمكة ويعاني من مرض لا يستطيع العمل ولا يجد ذلك، وإنما عنده القدرة على أداء عمرة لبعض من يعرفهم ويعطونه أجرة على ذلك مع الطلب بأن يصور لهم أثناء أداء العمرة توثيقا، فهل يجوز له ذلك؟ أول الحج والعمرة نيابة عن الغير لا يجوز أن يجعل مصدرا للتكسب، إن هذه عبادة، تجوز النيابة فيها ولكن لا يجوز أن تجعل مصدرا للكسب. وشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر النيابة في الحج قال: فرق بين من يأخذ ليحج ومن يحج ليأخذ. يعني هل يجوز أخذ الحاج مالا عن مقابل من يحج عنه؟ قال: إذا كان يأخذ ليحج لأجل يصل إلى البيت، لأجل ينفق على نفسه، لأجل ما يحتاجه من تكاليف سفره، فهذا جائز. أما إن كان يحج ليأخذ يصير هذه الشعيرة مصدرا للتكسب كأنه يعمل عملا دنيويا مقابل أجرة، فإن هذا لا يجوز له أن يجعل العبادة مصدرا للتكسب والعمل. فهذا أولا من حيث أداء العمرة مقابل أجرة ليس له ذلك، إنما إنسان أعطي شيئا يوصله ويسعه لنفقته ونحو ذلك فيجوز له أن يأخذ، لأنه إذا لم يعط لا يستطيع أداء الحج عن غيره، لكن لا يصير هذا الشيء مصدرا كأنه سبب من الأسباب الدنيوية التي يتكسب بها، فهذه عبادة وطاعة لله تعالى. ثم أيضا في مخالفة، فمن يصور نفسه هذا أيضا مخالفة أخرى، ويبحث له عن عمل آخر وسيفرج الله عنه. أخ يقول: رجل يتعامل مع التجار يعرضون له البضاعة مع ثمنها وهو يعرضها في جواله ويزيد في ثمنها، ثم يشتري البضاعة من التاجر، والذين يشترون منه البضاعة يشترون بالتقسيط، هل يجوز ذلك؟ بيع التقسيط
3: إنما يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون مالكا للسلعة، أن يكون البائع مالكا لها، فإذا لم يكن مالكا لها فلا يجوز ذلك، إنه سيبيع ما لا يملك ويقسط في شيء لا يملكه. والشرط الثاني أن يحدد إحدى البيعتين، أن يشتريه نقدا بكذا أو آجلا بكذا، فإذا لم يحدد اشتراه ولم يحدد إحدى البيعتين فهو منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا يدخل في الحديث بيعتان في بيعة. فإذا كان هذا التاجر هذا الذي يعرضه في قول ليس مالكا لها فلا يجوز ذلك، لكن إن اشتراها وحازها إلى مكانه الخاص به ثم عرضها للناس وباعها فيجوز أن يبيعها بالتقسيط. وأخ يقول أب يريد أن يعق عن ولده وليس عنده استطاعة على ذبح شاتين في يوم واحد، فهل يترك ذلك وهل تكون من الظأن أم المعز؟ إذا لم يقدر على العقيقة حين يولد المولود

تحفة المودود هل يستدين من يريد العقيقة؟ قال نعم يستدين، وأرجو أن يفرج الله عنه فإنه أحيا سنة، ولا سيما كما سبق إن كان قادرا على القضاء بعد ذلك، أما إذا لم يقدر على القضاء فلا يستدين حتى يسر الله تعالى له. وهذا السائل يقول أخ مسافر إلى ألمانيا ومضطر ألا يعود إلا بعد 10 سنين حتى تتم له الجنسية، وعنده زوجة وأربع أولاد وبرضى زوجته، وقد خير زوجته إذا أرادت أن تبقى في عصمته أو تخرج منه، وقال لها بأنه مضطر إلى الذهاب، هل عليه إثم في زوجته أو غيره؟ آثام بعضها على بعض، كل هذه آثام يرتكبها ومعاصي، يذهب إلى بلاد الكفار ويترك بلاد الإسلام، والظاهر أنه لأجل الدنيا يأخذ الجنسية الكافرة فينتسب إليهم ويكثر سوادهم ويعد واحدا منهم، يضيع من أوجب الله عليه رعايته من زوجته وأولاده ويهدم أسرته، كل هذه ذنوب وآثام عظيمة، فلا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفار لأجل الدنيا بهذا الحال، ولا يجوز له أخذ جنسية الكفار، ولا يجوز له التفريط في زوجته وأولاده. وكم ستعيش يا أخي المسلم؟ لعلك ستموت في سفرك هذا، لعلك ستموت في الطريق، لعلك ستصل إلى ذلك البلد وتموت. وقد جاء في الحديث أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين، أتترك بلاد الإسلام وديار أهل الإسلام وما هم فيه من إظهار الإسلام وتذهب إلى بلاد الكفر تعيش بين الكافرين وتعتز بانتسابك إليهم وتعد واحدا منهم؟ ما تخشى أن الله تعالى يحشرك معهم حيث رضيت أن تكون معهم في الدنيا؟ كثير من المسلمين يتساهل بذلك، وهذا مما لا يجوز له، ولا يؤمن على المسلم أن يفتن في دينه بعد ذلك. وما عسى الإنسان كما سبق أن يعيش في هذه الدنيا، لعله يترك بلاد الإسلام ويبتليه الله بالموت في بلاد الكفر ولا يتم له ما أراد فيكون خسر كثيرا. فأحمد الله على نعمة الإسلام وعلى الخير وعلى العيش في بلاد الإسلام، وهكذا على كل مسلم أن يحمد الله وأن يدعو من هو في بلاد الكفر أن يرجع إلى بلاد الإسلام، يدعو المسلمين الذين في بلاد الكفر أن يقدموا إلى بلاد الإسلام، لا أن المسلمين يذهبون إلى بلدانهم مهما زين له الشيطان أنه سيفعل أو يتمسك بدينه، ما يأمن الإنسان على نفسه. بعض العلماء استشاره بعض طلبة العلم في بلاد الغرب، قالوا له درسنا كتاب التوحيد وكذا كذا من كتب العقيدة، فما تنصحنا أن ندرس بعدها؟ قال أنصحكم أن تعيدوها. قالوا قد درسنا حتى فهمناها. قال ما أظن أنكم فهمتموها. قالوا بلى فهمناها. قال لو فهمتموها ما بقيتم في بلاد الكفار، لو فهمتم كتب العقيدة والتوحيد لما بقيتم مع الكافرين. فالمسألة يترتب عليها ولاء وبراء، يترتب عليها تضيع لبعض شرائع الدين، يترتب عليها أن الإنسان قد ينجرف إلى أفكار الكفار وما يدريه. فنسأل الله الهداية للمسلمين. وأخ يقول زوجة نصحت زوجها أكثر من مرة على الصلاة ولم ينتصح، ومعها منه أطفال، وما النصيحة لها؟ هل تبقى معه أم لا؟ أما إذا كان معنا لا يصلي إطلاقا فلا يجوز أن تبقى معه، وقد نصحته وذكرته، فبقاء المسلمة مع إنسان لا يصلي لا يحل ذلك، فالذي لا يصلي ليس بمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فتارك الصلاة ليس بمسلم. فبقاء المرأة المسلمة مع زوج لا يصلي لا يحل لها أن تبقى معه، ولا يجوز لوليها أن يبقيها معه، وسيجعل الله لها فرجا ما ستضيع. وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. وأخ يقول شخص أراد أن يتصدق على مسكين بـ1000 ريال، فأخرج من جيبه المال وأعطاه الـ2000 وبداخلها $100 ولم يشعر بذلك إلا هو في البيت، فنوى بها صدقة على ذلك المسكين، تصح هذه الصدقة منه؟

0: أجر عليها إذا كان نوى بها الصدقة وأن صدق على هذا المسكين الذي أعطاه فيؤجر عليها. أخ يقول إنه منذ فترة والمصائب تتوالى عليه ولا يخرج من مصيبة حتى يدخل في أخرى، فتارة بمرض ولده، وتارة تتعطل سيارته، وتارة يصيبه شيء في بيته، وتارة يفقد شيئا ثمينا، وهكذا لا يزال في البلاء وتكثر عليه الديون، فما النصيحة؟ نحن هذه الأيام نقرأ في صحيح البخاري وهو يذكر أبوابا في فضل المؤمن إذا حصل له بلاء فصبر واحتسب، وأن هذا دليل على محبة الله له، ودليل على قوة إيمانه، ودليل على أن الله أراد به خيرا، ودليل أن الله تعالى أراد أن يطهره من ذنوب في الدنيا، وأن الله تعالى أراد أن يرفع درجته في فضائل كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، أي بالبلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا من سخط فله السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، ومن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له المنزل عند الله لا يبلغها بكثرة عمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. وكم هي الأدلة الكثيرة في بيان الفضل العظيم الذي يحصل للمسلم إذا أصابه بلاء فصبر واحتسب. إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كان كفارة لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة لذنوبه. فلا يبتئس الإنسان إذا أصابه بلاء، وليعلم أن المؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى في هذه الحياة الدنيا، فإذا صبر واحتسب رجع بالفضل العظيم والأجر الكثير والمنازل الرفيعة. وأخ يقول: صليت الفجر وأنا لابس كوتا، في الساعة الثامنة صباحا ذكرت أن الكوت الذي صليت به أصابته نجاسة، فهل صلاتي صحيحة أعيدها؟ صلاتك صحيحة ما دمت حين صليت لا تدري أو لا تذكر أن عليه نجاسة، فالصلاة صحيحة. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعلين بهما أذى، فجاءه جبريل فأخبره أن بهما أذى فخلعهما في أثناء الصلاة، ولم يعد الصلاة، ولم يعد أول الصلاة التي كان صلاها وهو لابس لنعليه. فقال أهل العلم: من صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلمها لم يعلمها فإن صلاته صحيحة، ومتى علم بها ولو في الصلاة أزالها إذا كان يمكن إزالتها، وإلا خرج من الصلاة. أخ يقول: عند ذكر أقوال الفقهاء هل يشترط تقديم على قول على قول؟ فإننا نجدك أحيانا ترجح القول الأول وأحيانا الثاني وأحيانا الثالث، أم أن الأقوال لها ترتيب معين باعتبار أول من ذكرها أو تاريخ أقوال القائلين؟ أنا لا أتحرى شيئا من ذلك، لكن نذكر الأقوال باعتبار ما ذكره أهل العلم. حسب ما وردت في الكتب المشهورة كثيرا هذا، وأحيانا أخالف ذلك لسبب من الأسباب، فليس هناك يعني شيء معين أو طريقة متبعة لابد منها. أصحاب المذاهب الذين ألفوا مثلا في الفقه المقارن وهم على مذهب معين في الغالب يذكرون أقوال إمامهم ثم يذكرون أقوال الأئمة الآخرين، مثلا ابن قدامة يذكر أولا أقوال أحمد ثم يذكر أقوال الأئمة الآخرين في المغني، النووي يذكر أقوال الإمام الشافعي ثم يذكر أقوال الأئمة الباقين، هكذا ساروا الذين هم على مذهب يقدمون أقوال إمامهم ثم يذكرون أقوال أهل العلم، هذا في الغالب، وإلا بعضهم قد لا يقدم ذلك، لكن في الغالب أن الذين هم على مذهب معين يقدمون أقوال الإمام. هذه المسألة التي قرأناها اليوم هي من أوسع المسألة، من أحسن من ذكرها ورتبها وتكلم فيها ابن المنذر في كتاب الأوسط في آخر المجلد الرابع صفحة 453. أخ يقول بعض العامة يسأل يقول عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى في ليلة الإسراء ويصلي عند الكثيب الأحمر قريبا من بيت المقدس ثم كلمه في السماء السابعة، الصواب أنه كان في السادسة، الذي في السابعة هو إبراهيم، وقال ارجع إلى ربك، أي في شأن الصلاة، فقال إن بعض الموتى يرجع إلى الدنيا بعد الموت ويقول نؤمن بالرجعة. القول بالرجعة عقيدة تتضمن تكذيب أدلة كثيرة، وهي من عقائد الرافضة التي كفرهم بها أهل العلم، وليس في هذا الحديث دليل على ذلك. وأين الرجعة في هذا؟ موسى مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في قبره ليس في الدنيا، هكذا الحديث في صحيح مسلم، مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره يصلي، فليس معنى أنه عند الكثيب الأحمر أي خارج القبر في الدار الدنيا وأنه يصلي، بل كان ذلك وهو في قبره، ثم الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية يعلمها الله تعالى، فهم أحياء في قبورهم، وحرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، أجسادهم باقية، فليس في هذا الحديث دليل على الرجعة إلى الدنيا. الرجعة إلى الدنيا معناه يقولون يموت ثم روحه ترجع وتصير إلى بدن آخر، وهذا يتضمن كما سبق تكذيب أدلة كثيرة فيها أن الروح لا ترجع إلى الجسد إلا في يوم القيامة، وفيها أن الروح ترجع إلى جسدها الخاص بها فتنعم أو تعذب معه، ولا تصير روح واحدة إلى أكثر من جسد، لأن كل جسد وكل روح ينعم ويعذب بعمله، فكيف هذه الروح إذا كانت في جسدين أو ثلاثة أو عشرة كما يقول الرافضة، أيها التي يعذب وأيها التي ينعم، ومع من تكون، مع الذي يعذب أو الذي ينعم؟ ففيها تكذيب لأدلة كثير، وهذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك. وممن يقرر عقيدة الرجعة حسين الحوثي في ملازمه، في بعض الملازم له يقرر ذلك، وأن الروح ترجع، كان مما قال، قال هذه الروح مثل البدلة، يلبسها هذا البدن ويلبسها البدن الثاني يلبسها البدن الثالث، وهي عقيدة كفرية حكم أهل العلم على معتقدها بذلك، وأنها هي من عقيدة اليهود، اليهود يعتقدون رجعة بعض من يرون من آل داود، وكذلك الرافضة يعتقدون رجعة الأئمة الاثني عشر، بل يعتقدون رجعة غيرهم. أخ يقول: عندما يقول العلماء إن الرافضة كفار خصوصا الاثني عشرية، هل معنى ذلك أن كل فرد من أفرادهم كافر، وهو يقول بقولهم في الصحابة والقرآن؟ الرافضة هي فرقة أو ملة غير ملة الإسلام. أصول مذهب الرافضة، دينهم، عقائدهم غير دين الإسلام. لا يأخذون بهذا القرآن الذي يأخذ به المسلمون، بل يعتقدونه محرفا مغيرا مكذوبا زيد فيه ونقص. لا يأخذون بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهم كلام في أركان الإسلام وأركان الإيمان غير ما يقوله المسلمون في أركان الإسلام وأركان الإيمان. عباداتهم ليست موافقة لعبادات المسلمين في كثير من صفاتها وأحوالها وأوقاتها، فلا نقول إن هذا الرافضة، هذا الرافضي مسلم وهذا طرأ عليه الكفر. لا، بل الرافضة كفرقة من فرق الكفر، ملة من ملل الكفر، لأن ما هم عليه ليس هو دين الإسلام. وإن اتقوا ذلك، اتقوا الناس وأظهروا لهم أنهم يدينون بدين الإسلام أو يفعلون أفعال الإسلام، فليسوا على دين الإسلام. مذهبهم في الأصل كما اعترف به كبار علمائهم عبارة عن موروث يهودي وموروث مجوسي وبعض الأشياء التي يعملونها لإرضاء المسلمين من دين الإسلام. وسمعت مرة دراسة أو بحثا لرجل من كبار علمائهم ومؤلفيهم ممن يعد من آيات الرافضة، اسمه كمال الحيدري، وله مجموع مؤلف مجموع الحيدري في نحو 50 مجلد. قال نظرت في عقائد الرافضة وأحكام الرافضة ودينهم، قال، وبحثت عنها فلم أجد لأكثرها أو لكل عقائدهم وأقوالهم لم أجد لها أثرا في الكتب قبل المفيد محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، الذي يسمي الرافضة بمؤمن الطاق، وكان أهل السنة يسمونه بشيطان الطاق، رافضي خبيث، هو واضع دين الرافضة، وهو أظن في القرن الثالث أو الرابع. فعبد الله بن سبا اليهودي أدخل عليهم من دين اليهودية وأصل له أصولا، ثم هذا الذي وضع دين الروافض محمد بن النعمان المفيد، شيخهم المعروف المعظم عندهم. قال: فوجدت عقائد الرافضة وأمورهم وما يقولون تنتهي إلى هذا الرجل ولا وجود لها قبله، وهو في سياق بحث وتحرير لمصدر عقائد الرافضة، وهو قريب موجود حي، أظن قتل قريبا، قتلوه لما أخرج مثل هذه المباحث وبدأ يرد عليهم، قتلوه. فأنا لا أعتقد أن الرافضة هم طائفة من المسلمين، منهم من وقع في مكفرات وكفر، لا، بل أعتقد أن الرافضة ملة من ملل الكفر غير ملة الإسلام، لأن الإسلام، أصول الإسلام ليست عندهم، الأصول التي يبنى عليها الإسلام ليست عندهم، كتاب الله ليس عندهم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عندهم. لا يبنون دينهم على كتاب وسنة، الكتاب عندهم منبوذ محرف مغير، عندهم قرآن غير هذا القرآن، والسنة يعتقدونها كذبا لا يصدق، قد طعنوا في رواتها وكفروهم. فحين تقول الرافضة كفار، مثل ما تقول اليهود كفار، ومثل ما تقول النصارى كفار، هم أنفسهم يقولون هذا، لا يعترفون بدين الإسلام وأنهم على أصول دين الإسلام من القرآن والسنة، لا يقرون بذلك أصلا. أخوني يقول عندنا خطيب يصعد المنبر يوم الجمعة قبل الوقت، قبل وقت الظهر، فأنكرنا عليه وقال هذا من السنة، فهل فعله صحيح؟ وهذا مذهب لبعض العلماء، هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد، أن وقت صلاة الجمعة قبل الزوال، بل بعضهم قال كما هو منقول أيضا عن أحمد وإسحاق أنه من حين ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فهو وقت لصلاة الجمعة، وأكثر العلماء على خلاف هذا القول، وقالوا وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، والذين قالوا وقت صلاة الجمعة قبل الزوال استدلوا بهذه الأحاديث، حديث سلام بن الأكواع وأنس أنهم كانوا يخرجون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، قالوا إذن معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الزوال، فيخرجون من صلاة الجمعة وقت الزوال، وليس هذا هو المراد. قال أهل العلم المراد بهذه الأحاديث ليس للحيطان ظل يستظل به، بهذا القيد ليس معنى نفي الظل مطلقا، لكن المعنى ليس لها ظل طويل يستظل به، بل إذا وجد لها ظل فهو قصير، وهذا معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الجمعة في أول وقتها ويختصر الخطبة والصلاة، فيخرجون وما زال الظل الحيطان والجدران والبيوت قصيرا لا يكفي للاستظلال به، فهذا هو معنى الحديث. وجمهور أهل العلم كما سبق، هو رواية أيضا على الإمام أحمد، أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. أيضا ينبغي في هذا مراعاة أمر، وهو الذين في البيوت من المرضى والعجزة والنساء، فإن العادة المعروفة عندهم أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة يقومون يصلون الظهر، معروف هذا أن أذان الجمعة هو الظهر، يقومون يصلون الظهر. فإذا كان هذا الخطيب سيصعد المنبر قبل الوقت ويؤذن المؤذن قبل الوقت، معنى أن الذين يسمعون أذانه في البيوت سيصلون ظهرا قبل وقتها. فلذا كان قول جمهور أهل العلم كما أنه موافق للدليل، هو أيضا أرفق بالناس وأسلم لعبادتهم حتى لا يحصل عليهم في ذلك إشكال. وأخ يقول عندي إشكال، وهو إذا كان العلم شرطا من شروط لا إله إلا الله، فهل معنى ذلك أن من لم يعلم معنى لا إله إلا الله يكون كافرا؟ فكثير من الناس لا يعلمونها. المراد بمعرفة لا إله إلا الله أو بعلم لا إله إلا الله كما جاء في الحديث، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يشترط أن يعلم الضابط الذي ذكره أهل العلم بعينه، أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله وكل ما عبد من دون الله تعالى فهو باطل، لا يشترط أن يعلم هذا المعنى، معنى هذا الكلام يعلم أن الله هو المعبود وأن غير الله من الأصنام والأوثان والقبور والأحجار والأشجار لا تستحق العبادة، هذا يعلم معنى لا إله إلا الله. فليس الشرط أنه يعلم هذا النص وهذا اللفظ الذي ذكره أهل العلم، لكن يعلم معنى ذلك. فكل إنسان من المسلمين في الغالب يعلم أن الله تعالى هو المعبود وأن الله هو الذي يستحق العبادة دون من سواه، يعلم أن ما سوى الله لا يستحق العبادة وأن غير الله إذا عبد عبادته باطلة، هذا الأصل في أهل الإسلام أنهم يعلمون ذلك. ومما ينبه عليه أن جهل الإنسان بجزئية من الجزئيات لا ينافي علمه بمعنى لا إله إلا الله. فمثلا إنسان يعلم معنى هذا المعنى الذي ذكرنا، أن الله تعالى هو المعبود، أنه هو الذي يستحق العبادة، وأن غير الله لا يستحق العبادة. ثم مسألة واحدة جهل أنها تنافي لا إله إلا الله، مثلا جهل أن التوسل بغير الله ينافي لا إله إلا الله، جهل أن النذر لغير الله ينافي لا إله إلا الله، فهذا لا يقال إنه لم يوفر هذا الشرط، لا يقال إنه لم يحقق شرطا من شروط لا إله إلا الله، لا، غير صحيح. فمثلا إنسان الآن، أنا أسأل إنسانا أقول له ما معنى صلاة التسابيح؟ يقول لا أدري صفة هذه الصلاة ودليلها وماذا يقرأ فيها. فهل نقول إن هذا الشخص الذي قال لا أعلم صلاة التسابيح لم يعرف معنى الصلاة؟ لا، هو يعلم معنى الصلاة، لكن خفيت عليه هذه الجزئية، فلا يقال إنه جهل معنى الصلاة. كذلك الذي خفيت عليه جزئية في التوحيد، جزئية في الشرك، وهو يعلم معنى لا إله إلا الله، ولكن خفي عليه هذه الجزئية، لا يقال إنه لم يحقق هذا الشرط لا إله إلا الله، لا، بل حقق هذا الشرط وعلم معنى لا إله إلا الله وجهل شيئا يتعلق بهذا الشرط. ففرق بين من لم يحقق هذا الشرط وبين من حقق وجهل جزئية يسيرة فيه. إنسان مثلا الآن يعلم معنى الزكاة، كثير من طلاب العلم يعلم معنى الزكاة، آتي أسأل شخصا مثلا طالب علم أقول له هل في العسل زكاة؟ وما هو الواجب في العسل؟ كم يخرج منه؟ يقول لا أعلم. لا نقول إن هذا الشخص جهل معنى الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، لا، بل علمه ويعلم معنى الزكاة ويعلم الأنصبة، قد يكون في كثير من المسائل ولكن جهل هذه الجزئية، فهذا مثله. لأن بعض الناس من القصور عنده يأتي إلى مثلا من جهل بعض مسائل الشرك، ارتكب بعض مسائل الشرك عن جهل، يقول هذا لم يحقق شرط من شروط لا إله إلا الله وهو العلم، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، كيف نشهد له بالإسلام وهو لم يحقق معنى لم يعلم معنى لا إله إلا الله؟ فهذا غير صحيح، بل قد يكون يعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها، ولكن في جزئية خفيت عليه، فلا يضر خفاء هذه الجزئية بهذا الشرط، بتحقيق هذا الشرط. فهذا هو المراد، إجابة على ما ذكره السائل. أخن يقول فاتني وقت صلاة الراتب القبلية، هل لي أن أصليها بعد صلاة الفريضة؟ إذا كان فاته لشغل عرض له بحيث لم يتمكن من فعلها، فنعم له أن يقضيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين شغله وفد عبد القيس عن راتبة الظهر البعدية قضاها، صلىها بعد العصر. وهكذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر أنه كان إذا فاتته راتبة الفجر التي قبلها يصليها بعد طلوع الشمس فتقضى الراتبة إذا فاتت. أخوني يذكر فائدة، قال في بلاد روسيا يكون فيء الزوال أطول من الشيء، يعني الفيء الذي عند الزوال قبل الزيادة أطول من الشيء الشاخص، لا سيما في أيام الشتاء، وهذا معروف عند أهل البلد، وهذا مما يقوي، قلنا ماذا، استثناء فيء الزوال، وأنه لابد من استثنائه، وإلا في هذه الحال ينتهي وقت الظهر قبل دخوله على هذا أولى. فكان زوال طول الشيء أطول منه، أي فيئه في الزوال أطول منه، أنا قد انتهى الوقت إذا لم نعتبر في الزوال ولم نستثنه، فلا بد من اعتباره. وأخ يقول كتاب التوحيد فيه أحاديث ضعيفة فهل يستدل بها؟ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله من أحسن كتب العلم ومن أكثر ما يستفيد منه طلبة العلم، وصار مرجعا لطلاب العلم من أهل السنة، في كل موضع يدرسون فيه العلم ترى هذا الكتاب من أهم الكتب التي يعولون عليها لكثرة ما فيه من الفائدة. والأحاديث الضعيفة التي فيه إن كانت أحاديث ضعيفة ولها ما يعضدها ويقويها فنعم استدل بها، وإن كانت أحاديث ضعيفة ليس لها ما يقويها وهي قليلة في كتاب التوحيد فلا يستدل بها، لأن الضعيف لا يستدل به. وكون الإمام النقدي رحمه الله ذكره في كتاب التوحيد لعله يراه صحيحا عنده، لعله يراه ثابتا فلذا ذكره، أو يرى أن معنى هذا الحديث قد جاء في أحاديث أخرى ولكن هذا الحديث فيه وضوح أو فيه اختصار مفيد فذكره. وخن يقول بعض الإخوان المسلمين قال عن الشيخ بن عثيمين إنه ألف كتابا في الحيض ولم يؤلف مثله في الجهاد. نعم، كثير من الحماسيين يطعن في علماء أهل السنة بذلك وهم لم يعملوا بالجهاد ولا بأحكام الشريعة التي يحتاجون إليها في الطهارة والصلاة، فلا قاموا بالجهاد قياما صحيحا ولا اعتنوا بالعلم عناية صحيحة. وقد أوضحت الأيام لكل مبصر أن الإخوان المسلمين ليسوا إلا أصحاب ثورات وانقلابات، ليسوا أصحاب جهاد، فكل الجبهات فيما أعلم التي سيطر عليها الإخوان المسلمون لم يقاتلوا فيها الرافضة قتالا حقيقيا، بل كانت تتراجع إلى الوراء ولم تتقدم. يخسرون مما هم عليه من الأماكن التي كانت محررة ويسيطر عليها الرافضة. إلا إذا هيأ الله بجانبهم أناس آخرون فبفضل الله تعالى تثبت تلك الجبهات، وإلا في الغالب أن الجبهات التي قادوها هم تراجعت إلى الوراء. فهم لا أفلحوا في الجهاد ولا في مسائل العلم، وأهل العلم الصالحين حقا أفلحوا في باب العلم وألفوا فيه المؤلفات في سائر أبواب، فكلها من الدين. وإذا كان في الجهاد تراهم أشد الناس عملا بالجهاد. هنا أخ يذكر فائدة، قال ذكروا أن سبب تأخير أهل العلم كتاب الجهاد إلى آخر كتب الفقه حتى لا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الطهارة. نعم، وهذا أيضا مناسبة أنه بدأ بالطهارة أهل العلم والصلاة والزكاة والصيام لحاجة الناس إليها، وترى كتاب الجهاد في آخر أبواب الفقه لئلا يتكلم في الجهاد وفي هذا الأمر العظيم من لا يحسن الطهارة والصلاة والصيام. أخ يقول قصة الرجل الذي مات وعليه دين فتحمله أبو قتادة، جاء في الحديث الآن بردت جلدته، في رواية بردت عليه جلدته، هل معنى هذا أنه كان يعذب مع أنه قد وجد من تحمل دينه؟ أولا هذه الزيادة من حيث السند ضعيفة بل منكرة، فقد تفرد بها عبد الله ابن محمد ابن عقيل خالفه الثقات فرووا الحديث بدونها، والحديث مروي عن جماعة من الصحابة في البخاري وغيره بدون هذه الزيادة عن أبي قتادة وعن جابر وعن سلم بن الأكوع، وليس في هذه الزيادة. ثم هذه الزيادة فيها نكارة في المعنى كما أنها فيها نكارة في السند أيضا في المعنى كما أشار إليه السائل، وهو أنه قد تحمل هذا الدين أبو قتادة فبرئ منه ذلك الميت. ولذا جاء في بعض الروايات قال حق الغريم وبرئ منهم الميت، حق الغريم أي حقه ثبت عند من تحمله وبرئ منهم الميت.
1: أخ
0: أخٌ يقول: الأخ زيد ولد الشيخ معافى عنده قصيدة يحب أن يلقيها. طيب يتفضل، جاء زائرا وعنده قصيدة يحب يشارك فيها، فليتفضل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قصيدة أحببت أن ألقيها على مسامعكم في هذه الليلة، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، ونشكر الشيخ الفاضل رشاد على إتاحة هذه الفرصة لنا، وإن كنا والله أحقر من ذلك وأقل وأذل، إلا أنه تواضع الأكابر للأصاغر، فأقول مستعينا بالله على أن نراكم بالصدور، أردنا أن نراكم في حضور، فجئنا من بلاد الشرق نسعى بلا كلل وفي أمل كبير، نسابق شوقنا بركاب سير، وخيل الشوق أسبق في المسير، إلى أهل الحديث وصرح علم، إلى أهل الحديث وصرح علم، بأرض الضالع الوطن الشهير، ودار قام فيها من يفيها، رشاد رشاد علم ثم خير، وشيخ الدار معروف ولسنا نعرف بل نعبر في سرور، فذاك الاسم موضوع لذات بنفس الحجم في عزم الأمور، وتلك الدار أشهر كالثريا، وتلك الدار أشهر كالثريا، وأنور من ضي القمر المنير، كضوء الشمس يسعد كل عين، كضوء الشمس يسعد كل عين، خلى الأعمى وذي البصر الضرير، فيا طلاب فقه الدين هاكم، ودونكم الشهاد مع النمير، فمدوا ثم شدوا ثم جدوا إلى أخذ العلوم من السطور، وهيا في سبيل العلم هيا لإنقاذ العباد من السعير، فإن الناس ينتظرون شعثا، فإن الناس ينتظرون شعثا من الأبواب حتى طود صيري، فإن لم نبتدرهم يبتدرهم أخو بدع وجهل أو قبور، وفي أعناقنا يأتون يوما، وفي أعناقنا يأتون يوما، لأن ما عملنا بالجدير، فهذه عذرة مني لنفسي، لعل الله يجزيني بخير، وللطلاب مني رغم أني وأيم الله أحقر من حقيري، ولكن مثل ما قال القدامى مشاركة الأكابر من صغيري، وربك يعلم المستور منا، وربك جل يعفو عن كثير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ويقول: كيف نرد على من يقول إن الشيعة اليوم هم من يناصر إخواننا في فلسطين وهم من يقاتل اليهود، أما المسلمون وأهل السنة فلم يحركوا ساكنا؟ نعم، ناصروهم كثيرا بألسنتهم وخذلوهم بأفعالهم، فالشيعة ناصروا الفلسطينيين بألسنتهم وذبحوهم بأسلحتهم، لا يقول هذا إنسان عاقل أبدا، كل عاقل اتضحت له الحقيقة، وأن هذه الحرب التي في فلسطين هي تدمير لبلاد المسلمين باتفاق من اليهود والروافض وتنفيذ من حماس، التي تستطيع أن تقول حماس الشيعية ولاء وانتماء ودفاعا، فكل ولائهم وودهم وحديثهم وثنائهم وتبريرهم للروافض. الروافض قتلوا في سوريا عشرات الآلاف من المسلمين، كان هذا الحزب حزب نصر الشيطان، يدخل المنطقة من مناطق سوريا فيبيدها برجالها ونسائها وأطفالها إبادة، استعمل من الصواريخ والقنابل والمتفجرات ما فيه الإبادة كإبادة اليهود لأهل غزة، ثم يأتي قادة حماس هؤلاء الذين يظهرون أنهم يجاهدون اليهود يثنون على الرافضة، يثنون على محور المقاومة الشيعة الذين في اليمن في الشام في العراق في إيران، يمجدونهم يعظمونهم، كم لهم من الثناء عليهم. لو جاء واحد اليوم يثني على اليهود أنهم قتلوا الفلسطينيين، لا سبه الناس جميعا. كيف هذا قائد حماس يثني على حزب الله وعلى قائده وهم ذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين؟ فلا والله ما قاتلت الشيعة اليهود. ومن العجب ما نشر في الخبر أن إيران أطلقت على إسرائيل 250 صاروخ ولم يوجد جريح ولا قتيل. 250 صاروخ وما في جريح ولا قتيل، حتى لو كانت خشب رمون بخشب سيصيبون 10-20. هذا 250 صاروخ ولا في جريح واحد، كله كذب تعب على عقول المسلمين. فدمروا بلاد المسلمين، دمروا ما بقي من فلسطين، ذهبت فلسطين، كان بقي هذه المنطقة، وكانت السعودية على وشك إنهاء اتفاقية تبقى فيها غزة للفلسطينيين وأيضا مناطق مجاورة لها مع إعطائهم الشرعية الكاملة والدولة الحقيقية. فاستبق اليهود مع الروافض هذا الخبر قبل أن ينفذ، وكان بقي على تنفيذه شيء يسير بعد جهود طويلة بذلت، فمحوا ما بقي. الآن أخبرني بعض الأخوة قال إن في الخريطة، مسحت فلسطين الآن من الخريطة، كان موجود في اسم فلسطين دولة، الآن في الخريطة هذه المنشورة في العالم في الإنترنت مسحت، زال اسم فلسطين. من السبب؟ الرافضة وبتنفيذ حماس. حماس ودهم وحديثهم كله ولاؤهم ثناؤهم تمجيدهم تعظيمهم للروافض، يسبحون بحمد الروافض بكرة وعشية في أغلب مجالسهم التي يتكلمون يثنون على الروافض. فهم إما أنهم منهم شيعة ويخفون ذلك، أو أنهم مغفلون صدقوا الشيعة ودمروا بلاد المسلمين. فماذا جنى المسلمون اليوم منهم؟ أكثر من 2 مليون مشرد يقتلهم البرد والجوع في بعض المناطق هذه الأيام، ما وجدوا حتى الخيام يستكنون بها، والقتلى مع الجرحى نحو 100,000، كثير منهم تحت أنقاض الهدم لا يدرى أينهم. حماقة ارتكبت لا نظير لها في هذا الزمان.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال رحمه الله: قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة شبانا وشيوخا. خفافا أي شبانا يخف عليهم النفير، وثقالا أي شيوخا. وعن ابن عباس نشاطا وغير نشاط. وقال عطية العوفي ركبانا ومشاتا. وقال أبو صالح خفافا من المال أي فقراء، وثقالا أي أغنياء. وقال ابن زيد الثقيل الذي له الضيعة فهو ثقيل يكره أن يدع ضيعته، والخفيف الذي لا ضيعة له. والضيعة تطلق على الأرض التي يحرثها الإنسان ويربح من غلتها، تطلق أيضا على التجارة، على الصناعة، وكل مصدر للربح والمال. فالثقيل الذي له ضيعة مربوط بها إما أرض يحرثها أو تجارة أو صناعة، والخفيف الذي ليس له ذلك. ويروى عن ابن عباس خفافا أهل الميسرة من المال، وثقالا أهل العسرة. وقيل خفافا من السلاح أي مقلين منه، وثقالا أي مستكثرين منه. وقال الحكم بن عتيبة مشاغيل وغير مشاغيل. وقال مرة الهمداني أصحاء ومرضى. وقال يمان بن رباب عزابا ومتأهلين. وقيل خفافا من حاشيتكم وأتباعكم، وثقالا مستكثرين بهم. وقيل خفافا أي مسرعين خارجين ساعة سماع النفير، وثقالا بعد التروي فيه والاستعداد له. حاصل معنى هذه الأقوال كلها أي انفروا في سبيل الله في اليسر والعسر، في المنشط والمكره. أمرهم الله تعالى بالنفير في سبيله على كل حال، في يسرهم وعسرهم، في منشطهم ومكرههم. ولا ينافي هذا الأدلة التي فيها الترخيص للمعذورين، ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء لهم عذر. والمراد خفافا وثقالا أي ممن ليس له عذر، أما المعذور فليس مكلفا بهذه الآية ولا بغيرها. وهذه الآيات في غزوة تبوك، ثقل على من كان قويا الخروج، سفر بعيد، عدو كثير، حر شديد، مفاوز وصحاري يستقبلونها، فشق حتى على الأقوياء وثقل عليهم، فقال الله انفروا خفافا وثقالا. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل صاحب ضر. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. وجاء هذا عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي طلحة الأنصاري بنحوه، أن أبا طلحة تجهز للغزو فقال له أولاده: قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، فنحن نكفيك. قال: ألم تسمعوا قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا؟ وبنحو هذا عن أبي أيوب الأنصاري، وأنه بقي يقاتل حتى قتل في قتال الروم. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: نسخت هذه الآية بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كما سبق مرارا أن النسخ في لسان السلف قد يطلقونه على مطلق البيان، تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، كله يسمونه نسخا. فمعنى قول نسخت أي بينت هذه الآية بالآية التي في آخر السورة. على أن الأثر منقطع سنده، ولكن لو صح فهذا معناه. وقال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس، فنسخ الله تعالى وأنزل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية. ولا منافاة بينهما، ليس بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا المرضى منافاة. فالمعذور لا تشمل هذه الآية، إنما خفافا وثقالا من غير المعذورين. ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو كان عرضا قريبا، واسم كان مضمر، أي لو كان ما تدعوهم إليه عرضا قريبا، أي غنيمة قريبة المتناول، العرض هو متاع الدنيا، لو كان عرضا قريبا، لو كان متاعا من متاع الدنيا، غنيمة، وسفرا قاصدا أي قريبا هينا لاتبعوك، لخرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة، والشقة السفر البعيد لأنه يشق على الإنسان. قيل الشقة الغاية التي يقصدونها، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم يعني باليمين الكاذبة، والله يعلم إنهم لكاذبون في أيمانهم لأنهم كانوا مستطيعين. إذن هذه الآيات فيها الأمر بالنفير على كل حال، ولذا جاء في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره في كل الأحوال، إذا استنفرهم يطيعون. في هذه الآية وغيرها من الآيات كثير تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. في هذه الآية والآية التي تقدمت قريبا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ثم قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والآية التي في آخر الأنفال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. كثير من الآيات يقدم الله تعالى فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال واقع للمجاهد، إذا جاهد يخرج بماله سلاحه. وأيضا لأنه سابق على الجهاد بالنفس، فالإعداد الذي هو بالمال قبل الجهاد بالنفس. وهذا كثير في القرآن، وهو يشير إلى أن الجهاد بالنفس لا بد له من الجهاد بالمال. وأيضا في هذه الآيات أن الجهاد في سبيل الله خير للناس، خير لهم في الدنيا وفي الآخرة، خير لهم في الدنيا لما فيه من التمكين والعز، لما فيه من قوة المسلمين بما يغنمون من الكافرين، لما فيه من الاستغناء بما يحصل لهم من الغنائم، وخير لهم في الآخرة بما فيه من الثواب والأجر العظيم الذي لا يلحقه غيره من الأعمال. أيضا في هذه الآيات أن كثيرا من المتعذرين والمعتذرين عن الجهاد لو كان بدل الجهاد ولو في نفس السفر، في نفس المسافة، في نفس المشقة، لو كان في شيء من الدنيا لخرجوا إليه. فالله تعالى يخبر عن هؤلاء المتخلفين من المنافقين أنه لو كان عرضا قريبا، عرض من عرض الدنيا، طمع، مال، غنيمة، لرأوا خفيفا عليهم ولم يروا ثقيلا ولخرجوا إليه. وهكذا في كل الطاعات، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل في الخروج لصلاة الفجر، قال: ولو يعلم أحدهم أنه لو خرج لوجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين شيء من الطعام واللحم الذي يأكله لشهدها، لشهد الفجر. فالطاعة إذا استثقلها الإنسان يتذكر لو كان بدل تلك الطاعة، بدل ذلك الخروج، بدل ذلك الشيء الذي يخرج إليه من طاعة الله، لو كان في شيء من الدنيا من متاعها، هل سيخرج له؟ فلو خرج له، أو لو كان إن وجد سيخرج له، فليحاسب نفسه على عمل الطاعة. قيامه بالليل، لو قيل له إذا قمت في الساعة كذا وكذا سنعطيك شيء من المال، سنعطيك كذا وكذا من العطاء، هل سيقوم له؟ فيحاسب نفسه على القيام لطاعة الله. خروج لصلاة الفجر كذلك، لو قيل له لو خرجت في صلاة الفجر ستحصل على كذا وكذا من عرض الدنيا، هل سيخرج له؟ فإذا كان سيخرج له فالخروج لطاعة الله تعالى أعظم. خروجه في نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى كذلك، خروجه في الجهاد وغيرها من الطاعات، يعتبر الإنسان نفسه لو كان مقام تلك الطاعة شيء من الدنيا من متاعها، هل سينشط لذلك ويخرج إليه وتهون عليه الصعاب التي يواجهها؟ فإذا كان كذلك فطاعة الله تعالى أولى. الذي مر معنا أمس في سنة الحديث أحمد بن عبد الدورقي في نسختنا قال أخ الصواب كما في شرح السنة عبد الله ابن أحمد الدورقي، كما في شرح السنة للمؤلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي النوع السادس والسابع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هما؟ النزول، نعم، والتنزيل. نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وتنزيل الله عز وجل للقرآن الكريم. فأدلة النزول وأدلة التنزيل يدلان على علو الله عز وجل. قرأنا في الدرس الماضي البيتين الأخيرين من هذا الفصل، وكذا يقول: ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني. وعرفنا أنه جاء في بعض النسخ: وكذاك ليس يقول شيئا عندكم، وهذا الذي يظهر هو أنسب من حيث المعنى. وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه الثاني، أي أن الله عز وجل عند الجهمية لا يقول شيئا. لا ذا أي ليس، لا هذا القول عند نزوله إلى السماء الدنيا حين يقول: من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. لا يقول هذا القول عندكم معشر الجهمية ولا قول سواه ثاني، وليس هنالك قول آخر له عندكم. فإن الجهمية لا يثبتون قولا لله عز وجل هو صفة من صفاته، هذا هو الأظهر في معنى هذه البيت: وكذاك ليس يقول شيئا عندكم. لا ذا أي القول الذي يقوله عند نزوله إلى السماء الدنيا، ولا قول سواه ثاني، فإنهم نفاة لكلام الله عز وجل مطلقا. كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان. قال بعد ذلك رحمه الله: هذا وثامنها بسورة غافل، هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج أيضا له، وكلاهما رفعان. وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه، وخذ معناه في القرآن. فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان. والروح والأملاك تصعد في معارجه، إليه جل ذو السلطان. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان. فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن. قال رحمه الله: هذا وثامنها، أي ثامن الأنواع الدالة على علو الله عز وجل. هذا وثامنها بسورة غافر، هو رفعه الدرجات للرحمن، هو رفعة الدرجات للرحمن، يشير إلى قول الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فرفيع الدرجات يدل على علو الله عز وجل، فهو رفيع الدرجات. فهذا مما يدل على علو الله عز وجل. قال هذا: وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان. رفيع الدرجات شبيه بقول الله عز وجل من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرفيع الدرجات شبيه بقوله سبحانه وتعالى ذي المعارج في المصاعد، وبين الله سبحانه وتعالى أن الملائكة والروح تعرج إليه، بمعنى تصعد إليه. فقوله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات كقول سبحانه وتعالى ذي المعارج، كل هذا يدل على علو الله عز وجل. فهذا هو النوع الثامن من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. قال هذا: وثامنها بسورة غافل هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان. وفعيل فيها ليس معنى فاعل، فرفيع ليس المراد بذلك رافع، رافع الدرجات، وإنما هي صفة مشبهة لله عز وجل. الله عز وجل متصف بعلو المنزلة سبحانه وتعالى، وليس المراد بفعيل أي رفيع بمعنى رافع الذي يرفع الدرجات، وإنما هو رفيع الدرجات، وهذه صفة له سبحانه وتعالى دالة على علو الله عز وجل على خلقه. قال: وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان. وسياق الآيات يأبى هذا التحريف، فإن من قال رفيع بمعنى رافع هذا القول مردود بسياق الآيات، وكما عرفنا فيما مضى أن مما تعرف به الكلمات النظر إلى سياق الآيات، فإن الله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فوصف الله عز وجل نفسه بأنه هو العلي، فالحكم لله العلي الكبير، فوصف الله عز وجل نفسه بأنه هو العلي، والعلي يدل على علو الله عز وجل، فهو العلي اسمه العلي وهو موصوف بالعلو، إلى أن قال الله عز وجل بعد ذلك رفيع الدرجات. رفيع الدرجات أي الله عز وجل الذي هو العلي الكبير، فهو رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح. والإلقاء كيف يكون؟ يكون من أسفل إلى أعلى ولا من أعلى إلى أسفل؟ يكون من أعلى إلى أسفل. فسياق الآيات تدل على علو الله عز وجل، وأن رفيع ليس المراد بها رافع، بل هو رفيع بذاته سبحانه وتعالى، عال على خلقه. فإن الله عز وجل ذكر قبل ذلك أنه هو العلي، وذكر بعد ذلك أنه يلقي الروح، والإلقاء إنما يكون من علو. فالمتأمل في سياق الآيات يتبين له أن هذا، أن ما فسر رفيع بمعنى رافع أنه قد حرف الكلم عن مواضعه. قال: وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح فلا تحد، أي لا تمل عنه وخذ معناه في القرآن، فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان. قل نظير هذه الآية ما في سورة المعارج، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وفي المعارج سأل سائل بعذاب الواقع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فآية المعارج تدل على علو الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، وأن الملائكة والروح يعرجان إليه، والعروج بمعنى الصعود. فهذه الآية نظير ما في المعارج، رفيع الدرجات نظير قول الله عز وجل من الله ذي المعارج، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال فنظيره المبدي لنا تفسيرها، أي المظهر لنا تفسير هذه الآية في ذي المعارج، ما جاء في سورة المعارج من وصف الله عز وجل بأنه من وصف الله عز وجل في قوله من الله ذي المعارج. ليس يفترقان أي من حيث المعنى، فمعنى آية غافر كمعنى آية المعارج وما بينهما افتراق. والروح والأملاك تصعد في معارجه، تعرج الملائكة والروح إليه، والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان، كما في آية المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان، ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء، إلا سواء أو هما شبهان. ذي المعارج ورفيع الدرجات هما سواء، أو قل شبهان، إما أن تقول سواء أو أنهما شبهان ومثيلان، لا فرق بين آية المعارج وبين آية غافر، فالمعنى هو المعنى، هما على معنى سواء أو قل شبيهان ومثيلان. قال ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان، فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن، أي أن من تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أرفع معاني التفسير، أن تفسر القرآن بالقرآن، فهذه أرفع المراتب، والمرتبة التي تليها تفسير القرآن بالسنة. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فآية غافر تفسر بآية المعارج. قال فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن، فهكذا يكون تفسير القرآن. هذا هو النوع الثامن من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. دخل بعد ذلك في فصل آخر وهو النوع التاسع من أنواع الأدلة، نكتفي بهذا وننتقل إلى أخلاق العلماء.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب الرابع والستون ومئتان. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. الباب 65، باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم العن رعلا، اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الباب 66، باب تحريم سب المسلم بغير حق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. الباب 67، باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالاستحداد، فلماذا سمي بهذا الاسم؟ نسبة إلى الحديد التي تستعمل في إزالة الشعر، وما حكمه؟ يعني لا يجوز تركه حتى يتجاوز 40، وأما دون ذلك فلا يجب، مستحب، والأفضل أن يكون، نعم، استحب كثير من أهل العلم أن يكون في كل جمعة. ما الدليل على ذلك؟ حديث سلمان فيه لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، فسر التطهر بذلك. هل يلزم أن يكون حلقا بالموسى؟ لا يلزم، نعم، بل يجوز بأي شيء من الإزالة، وهذا أفضل، هذا هو السنة. نواصل نقرأ. مما ذكر في الحديث ولم يعقد له المؤلف بابا خاصا نتف الإبط وقص الأظفار أو تقليم الأظفار. فنبدأ بنتف الإبط. والإبط كما هو معلوم هو باطن الجناح، ونتفه أي إزالة ما عليه من الشعر عن طريق النتف، إزالة الشعر الذي يكون في الإبط عن طريق النتف. والخلاف في حكمه كالخلاف في الاستحداد. نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أنه سنة، ثم الجمهور على أنه مستحب، وبعض العلماء أوجبه. وقلنا الصحيح كما تقدم في الدرس الماضي أنه يجب إذا كان يجاوز 40، وأما دونها فلا يجب. وأما أفضلية وقته فكما تقدم يكون في كل جمعة، وهذا من تمام التطهر. وأما كيفية إزالته فالسنة هو النتف، وهو أفضل، أولا لأنه هو الذي جاء به الحديث نتف الإبط، ثانيا أنه إذا كان ينتف نتفا فإنه يقل ولا يتكاثر، وأيضا يضعف هذا الشعر ولا يكون قويا وخشنا، بخلاف حلقه فإنه يقوي أصله ويجعله يشتد ويغلظ جرمه، وإذا قوي وكثر واشتد كان أشد في انبعاث الرائحة منه. فإذا حلقه هو الأفضل، هو السنة، وهو الأفضل أيضا حتى من حيث المعنى. ونعم قد يجد مشقة فيه في أول الأمر ثم يعتاده، وإذا لم يقوى على نتفه واشتد عليه يجوز أن يزيل بأي مزيل، سواء كان يحلقه حلقا أو كان بالنورة أو ما يقوم مقامها في هذه الأزمنة من الأدهان. فالحاصل أن السنة فيه هو النتف، وبأي شيء أزال إذا لم يقوى على النتف أجزاه. وقد أقر الشافعي رحمه الله من رآه يحلق إبطه كما ذكره عنه ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي عن يونس ابن عبد الأعلى أنه قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه، فقال: إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. بقي ذكر بعضهم أن من آدابه أن يغسل يديه بعد نتف إبطه أو يتوضأ، بعضهم ذهب أنه يغتسل، وهذا لم يصح في دليل. جاءت في الباب آثار عن الصحابة، جاء عن عمر أنه كان يأمر بغسل اليدين وبالتطهر بعد مس الإبط، ولكنه ضعيف منقطع عند ابن أبي شيبة وغيره. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يغتسل إذا نتف إبطه، ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، ورواية الأعمش عن مجاهد من الأئمة من يغمز فيها، يقول إنما روى عنه بعض الأحاديث وبعض الأئمة دافع عنها كالبخاري وغيره، في إسناده محتمل للصحة، ولكن هذا محمول أنه كان يغتسل، أنه يغتسل لإزالة الشعر للتنظف ونحو ذلك، لا أنه يجب أو يستحب الاغتسال. فالإنسان إذا حلق شعر رأسه يغتسل، لا لأنه يستحب الغسل، لكن لإزالة بقايا الشعر وللتنظف منه. فالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أي عن عبد الله بن عمرو محمول على ذلك، وإلا فقد كان السلف يفعلونه ولا يعلم أنه يغتسلون أو يتوضؤون لأنه مكان طاهر. بل جاء عن الأعمش وهو من الطرائف أنه فعله في المسجد، أي وهو محمول أنه لا يلقي الشعر في المسجد، ولكن فعله لمصلحة، دخل ورجل قيل إنه من القصاص أي المبتدع الذين يذكرون القصص، وقيل إنه كان كذابا يكذب في الحديث وهو في حلقة يدرس، فجاء الأعمش وجلس وسط الحلقة وجعل ينتف إبطه فقال له: ما تستحي؟ نحن في درس أو في علم وأنت تعمل هذا؟ قال: أنا في سنة وأنت في بدعة. نعمل سنة من خصال الفطرة، وأنت تأتي ببدعة، هذا القص الذي تعمله من البدعة. فأنكر عليه الأعمش بذلك، فعله ولم يجب في ذلك وضوءا ولا شيئا. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بنتف الإبط، سواء كان ينتفه بأصابع أو ينتفه بشيء. الآن في هذه الأزمنة يوجد مثل الصمغ، يجعل على الشعر ثم يؤخذ ويزيل ما تحته من الشعر نتفا، فهذا يدخل فيه، هذا من النتف أيضا من السنة. أيضا الذي يليه تقليم الأظفار، تقليمها قصها. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه سنة، قال: وهو مجمع عليه أنه سنة، سواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان، إذن هو سنة، هذا مجمع عليه بين أهل العلم من خصال الفطرة، سواء كان في حق الرجل أو المرأة، وسواء في أظفار اليدين أو الرجلين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في كلام له طويل، نقرأ نذكر بعضه في شرح العمدة أحكام الأحكام، قال: وفيه فائدتان. الفائدة الأولى تحسين الهيئة، وإزالة القبح الناتج عن إطالتها في اليد والرجل التي تكون أظافرها مقصوصة مزالة، أحسن هيئة من غيرها. والفائدة الثانية تحصيل الطهارة وإزالة الوسخ الذي يتراكم تحت الأظفار. فبقصها وإزالتها تحصل الطهارة، فالإنسان يباشر بيده الأكل، فإذا لم يطهر لم يقص هذه الأظفار، بقيت الأوساخ والجراثيم تحت أظفاره، فإذا جاء يأكل يأكل بيده وتكون مع طعامه. فإذا الذي يستحسن إطالة الأظفار ويرى أن إطالتها أحسن هيئة من قصها، هذا مخالف للفطرة، هذا إنسان قلبت فطرته، الفطرة هو قصها، والموافق للفطرة السليمة هو قصها، فإطالتها خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وليست بجمال، بل هي قبح. بل ترى أصحاب البهائم والحيوانات إذا طالت أظفارها قصوها، يعيقها طول الأظفار في السير ويشوه منظرها. وأما وقت قصها فكما سبق لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما، وهذا عام، سواء تركها كلها أو ترك بعضها. إنك ترى بعض الناس يقص أظفار أصابعه إلا بعض الأصابع كالخنصر من اليد اليسرى أو اليمنى، وهذا داخل في النهي، فقد وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوا أكثر من 40 يوما. والأفضل فعلها في يوم الجمعة قبل أن يأتي إلى الصلاة، فيأتي متطهرا لحديث سلمان الذي تقدم، مع أنه يعتبر ذلك بحسب الطول المعتبر هو طوله، بعض الناس قد لا تطول له، يختلف الأشخاص، أيضا تختلف الأزمنة، ففي أيام البرد يكون يعني نبات الأظفار وزيادتها وطوله أقل من أيام الحر، فإذا كان يحتاج في الأسبوع فيكون قبل المجيء لصلاة الجمعة تطهرا. وأما كيفيته، كيفية قص الأظفار، فقد استحب الفقهاء هيئات وكيفيات كثيرة، من أين يبدأ، بأي الأصابع، وبماذا ينتهي، على نحو 4 أو 5 أقوال في كتب الفقهاء، ولم يصح في هذا شيء بخصوصه، فكيف ما فعل أجزأه، كيف ما فعل وقصها أجزأه. ولكن عموم قول النبي أو عموم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، يقتضي أن يبدأ باليمين، يبدأ باليد اليمين، واليد اليمين يبدأ من جهة اليمين. أين جهة اليمين في اليد اليمين؟ الخنصر، فالأصابع 5، أولها الخنصر، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. خنصر، ثم بنصر، ثم وسطى، ثم سبابة، ثم إبهام. فالسنة يبدأ بالخنصر في اليد اليمنى حتى يختم بالإبهام. في اليد اليسرى بماذا يبدأ؟ بالإبهام، لأن هي التي جهة اليمين، ويختم بماذا؟ بالخنصر. إذن يبدأ بخنصر اليد اليمنى ويختم بخنصر اليد اليسرى، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن هذا أقرب إلى السنة، لأنه في تيمن، فهذا من التطهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره، في تطهره. وبأي شيء بدأ أصاب السنة وفعلها أجزاء، لكن إذا أراد الأقرب فهو هذا. أيضا مما يتعلق بذلك دفن قلامة الأظفار بعد أن يقلم أظفاره، وكذلك قصاصة الشعر إذا قص شعره، حلق شعره، هل يشرع دفنه؟ استحب هذا جمهور أهل العلم، أكثر العلماء أنه يستحب، أنه إذا قص أظفاره أو حلق شعره أن يدفن ذلك، وجاء في ذلك أحاديث كلها ضعيفة، خرج كثيرا منها الخلال رحمه الله في كتاب الترجل، وخرج غيره لكن جمع كثيرا منها. جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، ولكن الأحاديث ضعيفة. جاء عن ابن عمر أنه كان يفعله، واحتج به الإمام أحمد، كما في المغني ذكر ابن قدامة قال: وقال مهنا، أي صاحب الإمام أحمد، سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه، قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ هل بلغ فيه شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. أثر ابن عمر هذا أخرجه أيضا الخلال في كتاب الترجل، ومن طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. الإسناد ضعيف، عبد الله بن عمر ضعيف، عبد الله بن عمر العمري. وأيضا مما علل به من استحب دفنه قال لئلا يتلاعب به السحرة، وجاء في ذلك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار وقال لا يتلاعب به سحرة بني آدم، فإنهم قد يؤذون الشخص إذا أخذوا شيئا من شعره أو أظفاره ويتعلق به السحر بذلك. أيضا مما عللوا به قالوا لأنه جزء من أجزائه فيدفنه كما تدفن سائر الأعضاء، فالإنسان إذا مات يدفن، وإذا قطع عضو من أعضائه يدفن. قالوا فكذلك أجزائه، هذه الأظفار هي من أجزائه فتدفن. وعلى كلنا القول بأنه مستحب أو مشروع يحتاج إلى دليل، فلا نقول إنه مستحب إلا بدليل، لكن من أراد أن يدفنها فهو جائز. وكثير من الناس يتحرى دفنها الآن لئلا يتلاعب بها السحرة، فمن أحب دفنها فيجوز دفنها، وإن لم يدفنها وأحرقها، يحرق الشعر أو الأظفار ونحوه، جائز. وإن ألقاها فهو جائز. وللفقهاء مسائل كثيرة يستحبون في مثل هذا الخصال، خصال الفطرة، كثير منها لا دليل عليه، كما ذكر ابن قدامة مثلا أنه يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار، يعني قص أظفاره استحبه، استحبه هذا كثير من العلماء أنه يغسل رؤوس أصابعه، قال لأنه إذا حك بالأظفار قبل غسلها حك بها الجسد يضر جسده. وهذا لا دليل عليه. أيضا استحب بعضهم الوضوء بعد قص الأظفار، وأكثر العلماء على أنه لا يشرع ولا يستحب ذلك لعدم الدليل. وقص الأظفار الأصل أنه يكون بآلة يقصها به، لا يقصها بأسنانه، فقد يكون فيها أوساخ تضر جسده، هو يقصها لأجل التطهير، ما يأتي يقصها بأسنانه. أيضا تصان عنها المساجد، فلا يقلم أظفاره في المسجد، حتى لو قال سأجمعها فإنها قد تتطاير عليه بعضها ولا يستطيع جمعها، فيقص أظفاره خارج المسجد. شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة في كتاب مختصر الفتاوى المصرية يقول فيه، يقول والمساجد تصان مما أو من القذاه التي تقع في العين، وبالجملة فالمساجد تصان من القذاه التي تقع في العين. رأيت العين إذا دخل فيها الشيء اليسير يؤذيها، فيقول رحمه الله إنه تصان المساجد حتى من مثل هذه القذاة التي تؤذي العين، فما بالكم ما هو أكثر من ذلك. وما بقي من الخصال قد بوب لها المؤلف رحمه الله أبوابا سنقرأها منه إن شاء الله. أخني يقول هل من أطال أظفاره نستطيع أن نقول له إن فعله حرام تجاوزت الأربعين؟ نعم نقول له ذلك. وإذا لم تجاوز 40 وقد ظهر فيها الطول فهذا قبح، قبح هيئة. والعجب كيف صار عند بعض الناس هذا يعني هيئة حسنة، وصار هذا عند بعضهم زينة، وهذا كما سبق من انقلاب الفطرة. ولا فصاحب الفطرة السليمة إذا طالت قليلا تضايق. أخن يقول بعض الناس يستخدم أدوية تمنع نبات الشعر حول العانة نهائيا، فهل يجوز ذلك؟ غالبا هذا لا يخلو من ضرر، والضرر منهي عنه في الشريعة. وقد سمعت مرة بعض أهل العلم يذكر، قل عهد عليه، أن رجلا استعمل لوجهه دواء يمنع نبات شعر اللحية حتى يصير أمرد ليس على وجهه شعر، قال فبقي مدة ثم خرج شعر اللحية من داخل فمه، منعه من الظاهر فصار يخرج من داخل فمه. فغالبا هذه الأشياء يكون فيها ضرر. وأنت سمعت هذا في إنسان عمله في عانته فصار إلى داخل جسده شعر، هذا يكون فيه ضرر. فالله تعالى ما خلقها إلا لحكمة، الله جل وعلا قادر أن يجعل الإنسان أجرد أمرد لا شعر عليه، ولكن خلق هذه الشعور في مواضع من جسد الإنسان لحكمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: منهم خرجا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 61 و200، باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال، واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الباب 62 و200، باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. الباب 63 و200، باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. الباب الرابع والستون ومئتان. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. الباب 65 و200، باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال اللهم لعن رعلا، اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا في ذكر الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء كانت مما ينافيه منافاة كلية أو جزئية، سواء مما كان ينافي أصل التوحيد أو مما ينافي كماله الواجب. وإن من الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم، وهو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. والله عز وجل أوجب على العباد أن يتحاكموا إليه وإلى ما جعله من دينه وشرعه ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكم، ومن صفاته الحكم، وأنه أحكم الحاكمين. فالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى مما ينافي توحيد الله جل وعلا. قال أهل العلم: قد تكون منافاته لتوحيد الربوبية، وذلك أن الله جل وعلا هو المتفرد بالحكم كما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. فمن جعل مع الله جل وعلا شريكا في حكمه واعتقد أن لغير الله أن يحكم الأحكام وأن يشرعها وأن يوجدها، فقد جعل لله تعالى شريكا في ربوبيته. وهكذا قد يكون منافيا لتوحيد الألوهية، فالله جل وعلا أوجب على عباده أن يعبدوه، ومن عبادته التحاكم إليه سبحانه وتعالى وإلى ما شرعه لعباده من الدين. فالتحاكم لغير ذلك، التحاكم لغير الله جل وعلا مما ينافي توحيد الألوهية. وهكذا قد يكون منافيا لتوحيد الأسماء والصفات، فالله جل وعلا هو الحاكم وهو الحكم، والله جل وعلا إليه الحكم وهو أحكم الحاكمين،
4: فمن جعل غير الله تعالى حكما وحاكما فقد جعل لله تعالى مشاركا في أسماء وصفاته. ولذا غير النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذا الاسم لما يوهمه من المشاركة لله جل وعلا في اسمه وفي صفته. جاء في السنن أن أبا شريح كان ممن قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه، فسمع قومه ينادونه بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله لما ينادونك بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا رجعوا إلي فأحكم بينهم فيرضون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فمن لك من الولد؟ قال لي ثلاثة، شريح وعبد الله ومسلم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فغير الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكنية لما توهم من المشاركة لله جل وعلا في صفته، وأنه يحكم بين قومه فيحتكمون له، وكناه بأكبر أولاده وقال أنت أبو شريح. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى نهى أن يشرك به في ذلك، فقال الله جل وعلا، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قرأ ابن عامر من القراء السبعة، ولا تشرك في حكمه أحدا. فكما نهى الله تعالى أن يعبد غيره، كذلك نهى الله سبحانه وتعالى أن يشرك غيره معه في حكمه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك قال، ولا تشرك في حكمه أحدا. فكما نهى الله تعالى عن الشرك في عبادته، نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك في حكمه سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في أكثر من موضع من القرآن، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فلا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه لنبي عليه الصلاة والسلام، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال الله جل وعلا، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالحكم لله سبحانه وتعالى، سواء كان حكما كونيا وهو ما يحكم به في كونه وخلقه مما يقضيه ويقدره، أو كان حكما شرعيا وهو ما ألزم به عباده في هذه الدنيا من التحاكم إليه وإلى دينه وشرعه، أو كان حكما جزائيا مما يكون من الحكم بين العباد في الآخرة، فكله لله سبحانه وتعالى. أمر الله تعالى عباده بالتحاكم إليه، فقال الله جل وعلا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ردوا أموركم إلى الله تعالى. أنزل الله تعالى كتابه ليحكم بين الناس، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين

قال الله تعالى لنبيه: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي أهل الكتاب، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. والقسط هو ما أنزله الله جل وعلا. فإذا الله جل وعلا هو الحكم سبحانه وتعالى، ويجب على العباد أن يتحاكموا إليه، ولا يجوز أن يتحاكموا إلى غيره. فقد ذم الله تعالى من يفعلون ذلك، وأنكر صنيعهم في كتابه الكريم. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيبغون أحكام الجاهلية وتشريعاتها المخالفة لكلام الله ورسوله؟ والله جل وعلا أحسن حكما. قال الله تعالى عن أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال الله تعالى عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى غير الله، إلى المشركين، إلى السحرة أو الكهنة، وقد أمروا أن يكفروا بذلك. وهكذا قال الله عنهم، أي عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فأخبر الله تعالى أن بعدهم عن حكم الله تعالى ونفرتهم عنه لمرض في قلوبهم، وهو مرض النفاق، ولريبهم وشكهم في الدين. وهكذا أمر الله تعالى المؤمنين بذلك، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون ولا يستقيم إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم في أمورهم في الدنيا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدون في أنفسهم كراهية لحكمك ولا ترفعا عنه، بل يسلمون تسليما كما قال الله: ويسلموا تسليما. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: اختصم الزبير ابن العوام مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، أي المكان الذي يسيل فيه الماء. فقال الأنصاري للزبير، وكانت مزرعة الزبير أرفع من مزرعة الأنصاري، يصل الماء إليه أولا قبل الأنصاري، قال له: سرح الماء يمر، اجعل الماء يمر إلي. وأراد الزبير أن يسقي مزرعته ثم يعطيه الأنصاري، فاحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأصلح بينهم صلحا بين الأخ وأخيه، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ أي حكمت له لأنه ابن عمتك، مع أنه كان قد أحسن إلى الأنصاري؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا للحكم الشرعي: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. والجذر هي علامة في المزارع، حجر يجعلونها إذا وصل إليها الماء استحق الماء من دونه ومن تحته.
قال:

0: عسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أعطه جارك. قال الزبير: ما أظن هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عباد الله، إن المؤمنين ينقادون لحكم الله ويسلمون له ولا يبغون سواه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليس لهم الخيرة والاختيار بعد حكم الله وحكم رسوله، بل يجب عليهم التسليم والانقياد. فلا يجوز للمسلم أن يابى حكم الله، ولا أن يبتعد عنه، ولا أن يتحاكم إلى غيره، ولا أن يعتقد أن غير الله سبحانه له الحكم، أو أنه يحكم ما شاء دون حكم الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن هذا الأمر الذي هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو الاستقلال والانفراد بتشريع الأحكام بين العباد، وأما أن الإنسان يكون حاكما بحكم الله فهذا ليس من المشاركة، إنما هو من الاتباع. وإنما المحرم أن يستقل الإنسان بحكم الأحكام وتشريعها دون الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي جعل نفسه مشاركا مع الله. أما كون الإنسان يكون حاكما بحكم الله منفذا لذلك فهذا من طاعة الله وعبادته، وليس من المشاركة له. عباد الله، إن هذا الأمر وهو الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بالحاكم العام الذي هو حاكم الدولة أو البلد عموما، ولكنه في كل حكم بين الناس، سواء كان حاكما عاما أو كان حاكما بين أفراد قبيلته في قبيلة، أو كان حاكما بين أفراد أسرته، أو كان حاكما بين أولاده، أو كان حاكما بين زوجاته، أو كان حاكما بين طائفة من الناس، يجب عليه أن يلتزم حكم الله سبحانه وتعالى. وليس من مخالفة حكم الله الصلح بما يتفق عليه الطرفان، فقد يصلح الإنسان صلحا فيه تنازل عن بعض الحقوق من بعض الأطراف أو من كل الأطراف، فهذا أرشد الله تعالى إليه، فقال الله سبحانه في كتابه: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح قد يكون فيه تنازل صاحب الحق عن شيء من حقه، واحتمال الظلم من غيره، ولكن لإرادة الإصلاح واجتماع الكلمة، كما أصلح النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر بين الزبير وصاحبه الأنصاري. فهذا ليس منافيا للحكم بما أنزل الله، وإنما هو مما فيه مراعاة للخير بين الناس. وأما الحكم بما بغير ما أنزل الله فهو تحكيم غير شرع الله وغير دينه وما حكم به، كتحكيم القوانين التي هي من وضع البشر ليست مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله. أما ما كان من الأحكام مأخوذا من القرآن والسنة فهذا قد امتلأت به كتب الفقه وكتب أهل العلم، يجعلون أحكام الله ورسوله مرتبة منظمة حتى يسهل أخذها على العباد. ولكن المحرم هو الحكم بالقوانين التي وضعها البشر وليس لها صلة بكتاب الله ولا بسنة رسوله، كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو غيرها من قوانين الكفار التي يحكم بها في بعض بلدان المسلمين. أو كان الحكم بغير ما أنزل الله حكما بالأعراف والأسلاف التي توارثتها القبائل خلفهم عن سلفهم، متأخرهم عن متقدمهم، ورثوا أحكاما وأعرافا وأسلافا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله يعملون بها ويقدمونها على القرآن والسنة. فهذا من الحكم بغير ما أنزل الله الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أو كان الحكم بغير ما أنزل الله إسنادا للحكم إلى الشعب، وأن ما رآه الشعب مصلحة أو رآه منفعة أو حلالا ولو كان محرما يصير حلالا، وهو ما يسمى بالديمقراطية التي هي جعل الأحكام للشعوب، فهي التي تحكم بما تشاء وتقرر ما تشاء خلاف حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك من المنهي عنه، كل ذلك مما يدخل في منافاة توحيد الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله تعالى قد حذرنا من ذلك وأخبر تعالى أن الحكم بغير ما أنزل سبحانه وتعالى كفرا وظلما وفسقا، أن الكفر أن الحكم بغير ما أنزل سبحانه كفر وظلم وفسق في ثلاث آيات متوالية من سورة المائدة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال أهل العلم: إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله ومنكرا له، أو معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله وأفضل، أو اعتقد أن حكم الله لا يصلح في هذه الأزمان، إنما كان حكم الله في أزمنة متقدمة أما هذه الأزمان فتريد أحكاما تناسبها، أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو للحكم بما أنزل الله كله سواء، أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله ويترك حكم الله، فكل هذا كما قال أهل العلم من الكفر الأكبر. إن صحب الحكم بغير ما أنزل الله أحد هذه الأمور صار كفرا أكبر مخرجا من الإسلام، وإن حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة دنيوية إما لرشوة أو للحرص على منصب ومسؤولية، أو حكم بغير ما أنزل الله بسبب شبهة وتأويل عرض له، أو حكم بغير ما أنزل الله جهلا منه بحكم الله تعالى وعدم معرفة له، فهذا لا يكون كافرا كفرا أكبر، بل قد يكون كفرًا أصغر كما إذا حكم لمصلحة دنيوية، وقد يكون معذورًا في ذلك كما إذا حكم لتأويل وشبهة أو إذا حكم عن جهل. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا كفر دون كفر. وقال في بعض الروايات عنه: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وقال في بعضها: ليس بالكفر المخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر، أي إذا كان كما سبق. فعلى هذا فالواجب هو التحاكم إلى الله تعالى، هو التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والبعد عن التحاكم إلى غير ذلك، لأن هذا في مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولأن حكم الله أنفع للعباد. حكم الله من حكيم خبير، حكم الله يعلم الله فيه المصالح، يعلم المفاسد التي درئت به، يعلم الله تعالى ما يصلح العباد، فهو الذي خلقهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم. فحكم الله فيه خير للناس، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله فيه ائتلاف الناس، فيه اجتماعهم، فيه قوتهم، فيه اجتماع كلمتهم، فيه إيصال الحقوق إلى أهلها، فيه دفع الفتن والشرور عن الناس. حكم الله رحمة بالعباد، صلاح لدينهم ودنياهم. إذا طبق حكم الله يأمن الناس على أموالهم، على أعراضهم، على عقولهم، على دمائهم، على سائر شؤون حياتهم. إذا طبق حكم الله ساد الأمن، ساد الأمن والأمان والاستقرار والرحمة بين الناس. ألم يقل الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ إذا علم القاتل عمدا أنه سيقتل كف عن القتل، لا يمكن أن يتجرع على القتل. فإذا قتل القاتل ويقيم على القصاص حفظت الدماء، لا أحد يتجرع على القتل. إذا قطعت يد السارق حفظت أموال الناس، لا أحد يتجرع على السرقة. إذا رجم الزاني المحصن حتى يموت والناس ينظرون إليه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ارتدع الناس وكفوا عن محارم الناس، ولا أحد يعتدي على عرض أحد. إذا جلد شارب الخمر والناس ينظرون إليه، إذا أقيمت حدود الله على قطاع الطرق والمفسدين في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا طبق ذلك زالت الشرور، ذهبت المنكرات، يفشو بين الناس الخير والتآلف، تصان الحقوق، تصان الأعراض، تصان الأموال. فحكم الله لا أحسن منه. قوانين البشر مهما كانت فهي أوضاع بشر، عقولهم قاصرة وعلمهم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نظرهم قاصر، لا يقدرون المصالح والمفاسد، فلا سعادة للعباد ولا نفع لهم بتحكيم القوانين، وإنما هي سبيل لإشاعة الفوضى، سبيل لإشاعة الفتن، لا صلاح للعباد ولا استقرار لهم بتحكيم الديمقراطية وجعل الحكم للشعب، فإن هذا يؤدي إلى الانسلاخ من الدين، يؤدي إلى التفسخ وعدم احترام الشرائع، يؤدي إلى أن تكون حياة الناس بهيمية شهوانية كالبهائم، يعبدون فروجهم وبطونهم، ما أرادوه من الحرام أحلوه. فكيف تستقيم حياة الناس؟ ستنحل حياتهم، ستصير حياتهم إلى ضياع. فلا سبيل للعباد ولا نجاة لهم إلا بحكم الله وحكم رسوله والتحاكم إلى ذلك وتحكيمه. فهذا الذي ندعو إليه أنفسنا سواء في الحكم على أنفسنا أو أولادنا أو أهلينا أو من يتحاكم إلينا، وهذا الذي ندعو إليه المسلمين عموما حكاما ومحكومين أن يأخذوا بحكم الله، فهو السعادة وهو الخير للعباد وهو النفع والصلاح. والله لن تستقيم حياة العباد إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله. انظر اليوم حين ابتعد الناس عن ذلك كيف صارت حياتهم، لا يأمن الإنسان على دمه ولا ماله ولا عرضه ولا حقه، فشت المنكرات، حصل الاعتداء، حصل الظلم، ضيعت الحقوق، انتهكت الأعراض بسبب تضييع حكم الله سبحانه وتعالى وعدم التزامه. عباد الله، إن طائفة من أهل البدع والضلال قد استغلوا هذه المسألة في تفريق جماعة المسلمين، إن طائفة من أهل البدع والضلال كالخوارج والمعتزلة وأمثالهم قد كفروا المسلمين بسبب هذه المسألة، قد اعتقدوا جواز الخروج على حكامهم بسبب هذه المسألة، قد اعتقدوا جواز سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتفريق كلمة المسلمين بحجة أنهم يريدون إقامة الحكم لله، ولم يراعوا في ذلك ما ذكره العلماء من الضوابط والشروط، ولم يراعوا في ذلك مصلحة ولا مفسدة، فجروا المسلمين إلى ويلات، دمروا بلاد المسلمين وسلطوا الظلمة والمجرمين عليهم بسبب أفعالهم الطائشة وحماساتهم الفارغة. كفروا عباد الله سبحانه وتعالى بما قد يكون لهم فيه عذر، قد يكونون متأولين أو جاهلين أو أمرا من الأمور التي يعذرون فيها، فلم يراعوا ذلك، بينما طائفة أخرى من علماء الضلال ممن يحابون الملوك والسلاطين برروا لهم تحكيم غير كتاب الله وغير شريعته، دعوهم إلى ذلك، دعوهم إلى تحكيم أوضاع البشر وقوانينهم المستوردة من الكافرين، وبرروا لهم هذا الصنيع وأفتوهم بجوازه وحله، وكل ذلك من المنكر. فلا طيش الخوارج واعتداؤهم على المسلمين ولا تفريط الذين لا يبالون بدين الله وشرعه، ولكن الأمر مضبوط بضوابطه ومقيد بقيوده عند أهل العلم والحديث والسنة. فعلى المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم الذي فيه صلاح حياتهم الدنيا وصلاح آخرتهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين لإقامة دينه وشرعه في هذه الأرض. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم اهدهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: سلسلة لقاء الباب المفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أعتذر إليكم فإني تأخرت لأن عندنا ضيفا أتى من الرياض، فنرجوكم المعذرة. والآن أنتم بالخيار، إن شئتم بدأنا بالأسئلة وإن شئتم جرينا على العادة بتفسير ما تيسر من كلام الله عز وجل. فما رأيك؟ لا أقل من 10. لو وقفنا على قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان قد استدل بني إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟ فقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك. فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل. ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطت وربته في بيت فرعون. فرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وقال لهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. وتعلمون أنه قال لقومه مقررا لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل. وسوط عذاب، السوط هو ما العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا السوط الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف، أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب الثاني، عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الأسئلة. هذا سبق الخير. وش عندك؟
1: سلامك، بس بسلم عليك وبأنجب معكم.
0: جزاك الله خير، الله يحييك. سؤال
2: بالنسبة ليصلي لوحده، هل لو يقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد حمده فضيلا طيبا بارك؟
0: سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، وأما المأمون فيقول ربنا ولك الحمد.
2: لا يصلي لوحده كما سنة
0: ما منفرد
2: إلا منفرد.
0: الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأمون يقول ربنا ولك الحمد فقط.
2: سمع الله لمن حمده وبعدين ربنا ولك الحمد.
0: نعم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ألسنا قلنا ما في السلام يا حمد؟ أو نسيت؟ نعم.
3: في بعض المجالس يا شيخ بارك الله فيك يخوضون في بعض طلاب العلم والعلماء ويبدون يجرحون ويعدلون، فنريد نصيحة لهؤلاء ونستغلون بما ينفعهم.
0: من المعلوم أن الغيبة من كبائر الذنوب، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حذر الله عنها في كتابه بأبلغ تحذير، فقال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من الذي يقدم له لحم أخيه ميتا فيأكل؟ لا أحد يأكله، كل يكرهه. وهذا تمثيل يستفاد منه غاية التحذير من الغيبة. وإذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء كانت أشد وأشد، لأن غيبة العلماء يحصل بها انتقاص العلماء، وإذا انتقص الناس علماءهم لم ينتفعوا من علمهم بشيء فتضيع الشريعة. إذا لم ينتفع الناس بعلم العلماء فبماذا ينتفعون؟ أبجهل الجهال أم بضلال الضلال؟ ولهذا نعتبر الذي يغتاب العلماء قد جنى على الشريعة أولا ثم على هؤلاء العلماء ثانيا. وجه جنايته على الشريعة ما ذكرته، أنه يستلزم عدم قبول ما تكلم به هؤلاء العلماء من شريعة الله، لأنهم قد نقص قدرهم وسقطوا من أعين الناس فلا يمكن أن ينتفعوا بعلمه. وأما كونه غيبة للشخص فهذا واضح. أما الأمراء فغيبتهم أيضا أشد من غيبة غيره، لأنها تتضمن الغيبة الشخصية التي هي من كبار الذنوب، وتتضمن التمرد على الأمراء وولاة الأمور، لأن الناس إذا كرهوا شخصا لم يستجيبوا لتوجيهاته ولا لأوامره، بل يضادونه وينادونه وتعمل مجالسهم بسبه والقدح فيه، فيحصل بهذا شر عظيم، لأن قلوب الرعية إذا امتلأت حقدا وبغضا لولاة الأمور انفلت الزمام وحل الخوف بدل الأمان، وهذا شيء مشاهد ومجرب. ولهذا نرى أن الواجب على عامة الناس وعلى طلبة العلم بالأخص إذا سمعوا عن عالم ما لا يرونه حقا أن يتثبتوا أولا من صحة نسبته لهذا العالم. كم من أناس نسبوا إلى العلماء ما لم يقولوه، ثم إذا ثبت عنده أنه قاله يجب عليه من باب النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أن يتصل بهذا العالم، يقول بلغني عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ فإما أن ينكر، وحينئذ نطالب من نقل عنه هذا القول، نطالبه بالبينة، نقول العالم أنكر ما قال ما قلت فيه. وإما أن يقر، فإذا أقر أبين له وجه نظري، أقول هذا القول الذي قلته غير صحيح، فإما أن يقنعني وإما أن أقنعه، وإما أن يكون لكل منا وجه فيما قال فيكون هو معذورا باجتهاده وأنا معذور باجتهادي، وليس لي أن أتكلم في عرضه، لأنني لو استبحت لنفسي أن أتكلم في عرضه لكنت أبحت له أن يتكلم هو أيضا في عرضي، وحينئذ يحصل التنافر والعداوة والبغضاء. أما الأمراء فهم الأمر الثاني أيضا، الكلام في الأمراء كثير، وأنتم تعرفون الآن، أضرب لكم مثلا سهلا، إذا أمر ولي الأمر بشخص أن يؤدب تأديبا شرعيا يستحقه شرعا، فهل هذا المؤدب مع ضعف الإيمان في عصرنا هل سيقبل هذا الأدب ويرى أنه حق، أو يرى أنه ظلم وأن هذا الأمير معتد عليه؟ أيهما؟ الثاني. هذا هو الواقع، يعني لسنا في عصر كعصر الصحابة يأتي الرجل يقول يا رسول الله زنيت طهرني، فإذا أمر ولي الأمر أن يؤدب هذا الرجل صار يشيع، كما قال بعض العلماء عن شخص أشاع عنه قضية معينة فيما سلف، قال إنك شخص تذيع الشكية وتكتم القضية، تذيع الشكية وتكتم القضية. صار هذا الرجل الذي أمر ولي الأمر أن يؤدب صار يذيح الناس أنه مظلوم وأن هذا ظلمه وما أشبه ذلك. ظلم ولاة الأمور من الأمراء، قصد غيبة ولاة الأمور من الأمراء، يتضمن محذورين: المحذور الأول أنها غيبة رجل مسلم، والثاني أنها تستلزم إغار الصدور على الأمراء وولاة أمورهم وكراهتهم وبغضهم وعدم الانصياع لأمرهم، وحينئذ ينفلت زمام الأمان. ولهذا ما نرى من المنشورات التي تنشر في سب ولاة الأمور أو الحكومة نرى أن هذا محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينشرها، لأنه إذا نشرها معناه أنها غيبة، غيبة لإنسان لا نستفيد من نشرها بالنسبة إليه شيئا، لا نستفيد إلا أن القلوب تبغضهم وتكرههم، لكن هل هذا سيحسن من الوضع إذا كان الوضع سيئا؟ أبدا، لا يزيد الأمر إلا شدة. فنرى أن نشر مثل هذه المنشورات نرى أنه محرم، وأن الإنسان آثم به، لأنه غيبة بلا شك، ولأنه يوجب أن تكره الرعية رعاتها وتبغضهم، ويحصل بهذا مفسدة عظيمة. هذا إذا سلمنا أن ما نقل في هذه المنشورات صحيح، مع أننا ندري هل هو صحيح أو أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ما ندري، لكن على تسليم أنه صحيح وصدق، هل يحل لنا نشره وهو غيبة؟ لأن الغيبة ذكرك أخاك من يكره، المعلوم أنه لا يحل ولا يجوز. ثم إننا لو نعلم أن هذا المنشور حقا، لو نعلم أن هذا المنشور حق وأنه سيحل المشكلة لكنا أول من ينشر هذا وأول من يوزعه، لكن نعلم أنه يحتاج إلى إثبات من وجه، ويحتاج أيضا إلى أن ننظر هل نشرب من المصلحة أو من المفسدة. ربما ما يترتب عليه من المفسدة، أي على نشره من المفسدة، أعظم بكثير مما من نفس هذا الخطأ. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله أولا قبل كل شيء، وأن لا ينشر معايب الناس بدون تحقق، وأن لا ينشر معايب الناس إلا إذا رأى أن المصلحة في نشره. أما إذا كان الأمر بالعكس يترتب على ذلك مفسدة، فقد أضاف إلى مفسدة نشر معايب الناس مفسدة أخرى، والله حسيبه وسوف يلقى جزاءه عند ربه. ونحن نتكلم بهذا عن أدلة، فنقول هذه المنشورات في مساوئ الناس سواء الأمراء أو العلماء، هل هي من باب ذكر أخاك بما يكره أو لا؟ الجواب نعم، من باب ذكر أخاك بما يكره. إذا كانت من باب ذكر أخاك بما يكره، فهل هي غيبة أو غير غيبة؟ غيبة. من قال إنها غيبة؟ قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلم الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذن هي غيبة. الغيبة حلال ولا حرام؟ حرام بنص القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب، إذا كانت الغيبة حراما، فهل يترتب على هذه الغيبة إصلاح ما فسد؟ أبدا لا يترتب عليه إصلاح ما فسد. أولا لأنه كما قلت لكم، أولا من يقول إن هذا حق واقع، ثم من يقول إنه سيترتب عليه الإصلاح؟ فتبين بهذا أن نشر هذه المنشورات حرام وتوزيعها حرام، وأن الذي يفعل ذلك آثم، وأنه سوف يحاسب على حسب نصوص كتاب السنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وهذا ينافي الصبر لا شك. قد يقول قائل: إن الله تعالى قال في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فنقول نعم حق، لكن معنى الآية الكريمة أنه لا يجوز أن تجهر بالسوء من القول إلا إذا ظلمت، فتجهر في مظلمتك للشكاية حتى تزال مظلمتك. هذا معنى الآية. يعني مثل الإنسان ظلمني، إذا ظلمني فهو عاصي وآثم، أذهب إلى أي واحد أقول له: والله فلان اعتدى علي وظلمني، لا بأس بذلك، لأنه قال: إلا من ظلم، ولم يقل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا للظالم، حتى نقول إنه عام. إلا من ظلم نفسه، إذا ظلم الإنسان نفسه فله أن يجهر بالسوء من القول في من ظلمه. لأن بطبيعة الإنسان أنه إذا تكلم مع صديقه فيما جرى له من ظلم إنسان عليه، أن هذا فيه نوع تفريج عنه وإزالة غم، ولا حرج في هذا. أما أن ننشر معايب الناس على وجه نعلم أن مفسدته أكثر بكثير من مصلحته إن كان في مصلحة، ولا ندري هل يثبت أو لا، فإن هذا لا يشك إنسان عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أن ذلك حرام. فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمورنا من العلماء والأمراء، وأن يصلح عامتنا، إنه على كل شيء قدير.
4: فضيلة الشيخ، إذا أقيمت الصلاة وبدأ المصلون يعتدلون للصلاة، فمثلا الصف الأمامي من كان عن يمين الإمام تحركوا إلى شمائلهم للمكان الفاضل، والذين عن يساره تحركوا إلى ميامينهم، هنا يدخل بعض الذين للصف الخلفي لسد الفرج والتي كان يسعى لسدها أصحاب الصف الأمامي أنفسهم، وربما حجز هذا الداخل إلى الصف الأمامي بيده الناس في الصف الأمامي ليدخل بينهم، فهل يتركه هذا الشخص المحجوز يأخذ المكان الفاضل منه ويبقى هو في المكان المفضول، والله يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: نعم، صدق الله وسمعا وطاعة لله، في ذلك فليتنافس المتنافسون. سمعتم السؤال؟ يقول أحيانا يكون في الصف الأول نوع من التوسع فينضم الناس بعضهم إلى بعض، في هذه الحال يأتي واحد في الصف الثاني ويمسك بيده من يريد أن يدنو ثم يدخل هو، نقول هذا حق لا يجوز، هذا عدوان على حق الغير. نعم لو فرضنا أنه وقف ولا دنا أو نظر إليك يريد أن تسد الفرجة فهذا لا بأس، أسقط حقه. وأما أنه متهيئ لأن يدنو فتأتي أنت تمنع تجلس تدخل في هذا المكان فهذا لا يجوز، لأنه عدوان على حق أخيك، ولأنه يورث العداوة والبغضاء. وأما الآية الكريمة فالمنافسة ليست هي العدوان على الغير، المنافسة أن تنافس غيرك في حق لا تضره في ذلك. نعم.
4: فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بعلمكم المسلمين،
0: جزاك الله خيرا، ونسأل الله ذلك للجميع.
4: اللهم ونسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فضيلة الشيخ، وجه كلمة جزاك الله خير للذين يعني يتسكعون في الشوارع ولا يذهبون إلى المراكز الصيفية، خصوصا أنها يعني بدأت والجمعيات الخيرية تفتح أبوابها على مصراعيها فلم تجد إلا قليل، فوجه كلمة جزاك الله خير، وخاصة الذين يذهبون إلى بلاد أوروبية لقضايا مصيفهم فيها.
0: والله على كل حال هذا توجيه منك جيد جزاك الله خيرا، وقد تضمن شيئين، الشيء الأول السفر إلى بلاد خارجية لقضاء هذه الإجازة فيها، فنقول إن السفر إلى بلاد كافرة أو بلاد منهمكة في المعاصي نقول إنه لا يجوز. لماذا؟ لأمور متعددة. الأمر الأول أن فيه إضاعة للمال، التذاكر وأجور الفنادق أو أجور الشقق هناك أو غير ذلك، ففيه ضاعت مال كثير. هذا المال الذي تضيعه في هذه التنزهات اجعله نافعا لك إلى يوم القيامة، في بناء مسجد اجعله، في إعانة إخوانك من المجاهدين في البسنة، من المجاهدين في الصومال، من المجاهدين في كشمير، في الجمهوريات الإسلامية التي تحرض من الشيوعية، في غير ذلك إذا كان المال قد ضيق عليك. ثانيا أن فيها إضاعة وقت، لأن غالب الذين يذهبون لهذه النزهات ليسوا يذهبون إلى الدعوة إلى الخير وإلى تعليم الناس الجاهلين، بل إلى الذهاب يمينا وشمالا، وربما يذهبون إلى أشياء محرمة لا إشكال في تحريمها، فيكون في ذلك إضاعة الوقت كما أن فيه إضاعة للمال. ثالثا أنه يخشى على المرء على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى عباداته وعلى أهله إن كانوا معه، يخشى عليه في عقيدته أن يقول كيف أنعم الله على هؤلاء بهذا الترف وهذا النعيم وهم كفار وهو مؤمن وقد قدر عليه رزقه، فيشك هل الإيمان خير أو الكفر خير. ولم يعلم المسكين أن هؤلاء عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وهو أي هذا الترف بالنسبة لهم جنة، لأنهم ينتقلون بعده إلى عذاب وجحيم والعياذ بالله، وهو الفقر بالنسبة إليه إذا كان من المؤمنين هو يعتبر ابتلاء من الله عز وجل، يؤجر عليه ويثاب عليه، وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما كونه خطرا على عبادته فإنه قد يصحب أناسا هناك لا يهتمون بالصلاة ولا بالأذكار ولا بالتقرب إلى الله فيكتسب منه. وأما كونه خطأ على أخلاقه فظاهر، لأن الناس هناك تجد المرأة متبرجة غاية التبرج وعلى جمال فاضح، وربما يكون عندها تكون متطيبة متبرجة فتفتن من لا ينفتن. وأما كونه خطر على أهله فكذلك أيضا، لأن الصغار إذا ارتسم في أفكارهم شيء من الصغر لا يتحول ولو كبروا، فيحصل في هذا أن هؤلاء الصغار يتذكرون دائما هذه الحال الفظيعة التي كان عليها أهل هذه البلدة التي سافر إليها. أما بالنسبة لشبابنا الذين عندنا فإني أحثهم على أن يلتحقوا بواحد من أمور ثلاثة: أولا حلق تحفيظ القرآن، فهي والحمد لله متوفرة في المدن الكبيرة والقرى. ثانيا الالتحاق بالمساجد في حلق العلماء الذين يدرسون العلم، كما يوجد الحمد لله منذ سنتين أو نحوها يوجد دورات في المدن، دورات يسمونها دورات مكثفة يتكلم فيها علماء موثوقون ينتفع بهم الشباب. ثالثا المراكز الصيفية، المراكز الصيفية متنوعة فيها علوم شرعية وعلوم عربية وفيها أيضا فنون مباحة كتعلم نجارة أو كتابة وما أشبه ذلك، وهي تكف الإنسان عن ضياع وقته. والقائمون عليها من الذين نعلم أن فيهم خيرا في من نعلم منهم، ومن نجهل فأمره من الله، لكن في كل خير إن شاء الله تعالى. فنحثهم لئلا تضيع أوقاتهم وتتبلد أفكارهم أو يقعون في مهاوي الشهوات والفساد. وفي المثل السائر الذي قيل في النظم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟
5: فضيلة الشيخ، نجد في تعليق بعض الصحفيين الذين يعلقون على المباريات عندما ينهزم الفريق الآخر يقول هذا الفريق هزم نتيجة سوء الطالع، فهذه الكلمة يعني أشكلت علي كثيرا جدا، خاصة إذا تمعنا أن الطالع هو المنجم أو معنى
4: من فضلك. نعم. قريب له فضلي بشكل.
0: هذه يقولها من لا يعرف الشريعة، يقول للشخص إذا نجح هذا من سعود الطالع، وإذا تأخر هذا من سوء الطالع، وهذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك. وذلك لأن الطالع والغارع

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب إذا باع نخلا قد أبرت. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب الشروط في البيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة ارجعي إلى

صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أثقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله. باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
عن أبي هريرة وزيد

سعيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين، اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مئة شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى. باب الشروط مع الناس بالقول. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما، قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله. فذكر الحديث قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله، فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قرأها ابن عباس أمامهم مالك. باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء.
فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد، حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله، أحسبه عن نافع عن ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختصره.

الله. الله أكبر.

الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. وقال عقيل عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صدقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
0: ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب: شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قال رحمه الله: قوله تعالى ذلك الذي ذكرت من نعيم الجنة يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم أهله، أي أهل ذلك النعيم والمستحقون له. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا على تبليغ الدين، على تبليغ الرسالة وتعليم الناس، لا أسألكم أجرا، كما قالها كثير من الأنبياء. أنهم لا يسألون أقوامهم أجرا، قال الله تعالى عن نبيه هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. قال عن نبي صالح: لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. في هذه الآية ذكر الله هذا عن نبيه، أنه أمره أن يقول لهم ذلك: قل لا أسألكم عليه أجرا. إلا المودة في القربى، وهذا كما سيأتي استثناء منقطع، والمعنى إيه؟ لكن أسألكم وأطلب منكم المودة في القربى. وفي تفسيرها عدة أقوال. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عجلت، أي عجلت في هذا التفسير، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وهذا الحديث في البخاري، وقد ساقه المؤلف من طريقه.
وكذلك روى الشعبي وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المودة في القربى يعني أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي. وإليه ذهب مجاهد وقتاده وعكرمة ومقاتل والسدي والضحاك رضي الله عنهم. وقال عكرمة: لا أسألكم على ما أدعو إليه أجرا أو على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكم، وليس كما يقول الكذابون. إذن هذا القول الأول في تفسير الآية، أن المعنى إلا المودة في القربى أي إلا أن تودوني وتصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، بمعنى أنه يطلب منهم عدم أذيته وعدم الإساءة إليه. لا أسألكم أجرا على هذا التبليغ، لكن أسألكم المودة والمحبة بيني وبينكم لأجل القرابة. فكأنه يقول لهم: أنتم أقربائي وأنتم أولى الناس أن يودني وأن يكف أذاه وشره عني، فلا تعترضوا علي في دعوتي، فبيني وبينكم قرابة. وهذا القول الذي قاله ابن عباس وهو الذي قاله أكثر السلف في تفسير الآية. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في معنى الآية: إلا أن توادوا الله وتتقربوا إليه بطاعته. وهو قول الحسن، قال: هو القربى إلى الله. يقول: إلا التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح. وهذا التفسير الثاني في الآية: إلا المودة في القربى أي إلا محبة الله، المودة أي المحبة لله سبحانه وتعالى في القربى، أي مودة في عمل صالح في تقرب إلى الله، ليس مجرد كلام أن تدعو محبة الله دون عمل. إلا المودة في القربى أي مودة في طاعة، مودة ومحبة لله في تقرب إليه، أي مع تقرب إليه بطاعته. فهذا الذي أسأله منكم، أن تتقربوا إلى الله تعالى بطاعته مع محبته. وقال بعضهم: معنى إلا أن توادوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم، وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن شعيب. وهذا القول الثالث: إلا المودة في القربى إلا أن تودوا قرابتي، فيكون فيه وصية بقرابته، وصية بمحبتهم ومودتهم. وأرجح هذه الأقوال في تفسير الآية هو القول الأول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يرعوا ما بينهم وبينه من القرابة. فيطلب منهم أن يرعوا قرابته التي له منهم، لا تكونوا أول المتصدين لي أنتم وأول المعادين لي أنتم، فارعوا القرابة التي بيني وبينكم. والقول الثالث الذي قاله بعض السلف كسعيد بن جبير وعمر بن شعيب، قد دلت عليه أدلة كثيرة: وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقرابته، وأما الآية فالظاهر أنها فيما سبق، وهو الذي قاله أكثر السلف، واختاره
الإمام ابن كثير رحمه الله، قال: وأرجح الأقوال في هذه الآية ما اختاره حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم استطرد المؤلف رحمه الله وذكر الخلاف في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على التفسير الثالث، أن المعنى إلا المودة في القربى، إلا أن تودوا قرابتي. واختلفوا في قرابته، قيل هم فاطمة وعلي وأبناؤهما، وفيهم نزل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وروينا عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وهذا الحديث في صحيح مسلم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، وهو في صحيح البخاري. فهو القول الأول أن قرابته هم فاطمة وعلي وأبناؤهم. وقيل هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه. ويقسم فيهم الخمس، وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يتفرقوا في جاهلية ولا إسلام. وقال قوم: هذه الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة، وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية فأمرهم فيها بمودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة رحمه. فلما هاجر إلى المدينة وآواه الأنصار ونصروه، أحب الله عز وجل أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام، حيث قال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فأنزل الله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. فهي منسوخة بهذه الآية وبقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وغيرها من الآيات. وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسين بن الفضل، وهذا قول غير مرضي. نعم، قول غير مرضي، لأنه هذا ينفي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا منسوخ معنى أنه لا يجب أن يراعوا القرابة التي بينه وبين الرسول ولا أن يحبوه. فالآية ليس فيها أن هذا من الأجر الذي سألهم إياه، وإنما هو استثناء منقطع. قال: لأن مودة النبي صلى الله عليه وسلم وكف الأذى عنه ومودة أقاربه والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين، أي لا ينسخ. فالقول بأنها منسوخة بهذه الآيات: ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، ليس بصحيح، لأن الآية السابقة التي نحن في صدد تفسيرها، قول إلا المودة في القربى، ليس من الأجر الذي سألهم إياه، وإنما هو استثناء منقطع، والمعنى لا أسألكم عليه أجرا إطلاقا، فهي تتوافق الآيات التي ذكرها. ثم قال: إلا المودة في القربى، أي لكن
أسألكم المودة في القربى. هي في الأجر على تبليغ الرسالة لا أسألكم، لكن أذكركم بشيء آخر وهو المودة في القربى. وهذه أقاويل السلف في معنى الآية، فلا يجوز المصير إلى نسخ شيء من هذه الأشياء. وقوله المودة في القربى ليس باستثناء متصل، ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجرا في مقابلة أداء الرسالة، بل هو منقطع. هذا الذي سبق، أي المودة هذه التي سألهم إياها ليست أجرا على تبليغ الرسالة، لكن أمر هذا وفرض. بل هو منقطع، ومعناه ولكني أذكركم المودة في القربى وأذكركم قرابتي منكم، كما روينا في الحديث زيد بن أرقم أذكركم الله في أهل بيتي. إذن هذا الصحيح كما تقدم. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرم الصدقة بعده، على قرابته، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وآله صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة بعده، ونساء بصريح القرآن أن نساء من أهل بيته. قال رحمه الله قوله عز وجل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، أي من يزد طاعة نزد له فيها حسنا بالتضعيف. من يقترف معنى من يفعل، من يكتسب حسنة، من يقدم طاعة نزد له فيها حسنا، نضاعف له الأجر والثواب. إن الله غفور للذنوب، والغفور هو الذي يستر الذنب ويزيل أثره، فغفور يستر ذنوب عباده في الدنيا وفي الآخرة ويتجاوز عنها، فلا يعاقبهم بها ولا يؤاخذهم بها، فهذا من المغفرة. شكور للقليل حتى يضاعفها، الشكور في أسماء تعالى، والشاكر هو الذي يجزي الجزاء الكثير على العمل القليل، وهذا معنى الشكر، ظهور الأثر. فالله تعالى شكور، يجازي عبده بالجزاء الكثير على العمل القليل. ويستفاد من هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا يسألون الناس أموالهم أو أجورا من متاع الدنيا على تبليغ الرسالة وتعليم الناس، بل كانوا يفعلون ذلك لوجه الله. وهذا الذي ينبغي أن يفعله من ينشر العلم ومن يعلم العلم، العلم الشرعي، أن يكون تعليمه ونشره لذلك لوجه الله، ولا يسأل الناس أموالهم ولا يطلب منهم جزاء ولا شكورا. هذه طريقة الأنبياء. سواء في تعليم القرآن لا يأخذ عليه أجرا، أو في تعليم السنة، تعليم الحديث لا يأخذ أجرا، أو في تعليم سائر العلوم.
قد جاء عن بعض أهل العلم من المحدثين أنه كان يأخذ ممن يكتب عنه الحديث ماله، وهو من حيث الجواز جائز، يجوز أن يأخذ فيما كان نفعه متعديا كالتعليم، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي فيما كان نفعه متعديا ينتفع به الخلق كالتعليم كالرقية. ولكن هذا خلاف الأفضل، مع جوازه عند جمهور أهل العلم هو خلاف الأفضل. أيضا يستفاد من هذه الآية أن أولى الناس بالداعي إلى الله تعالى بمناصرته بمودتهم قرابته. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية هو في أصله عتاب لقريش، ذكرهم القرابة التي بينهم وبينه، مع أنهم هم الذين آذوه وتصدوا له ومنعوا من الدعوة، بل كان عمه أشد الناس أذية له أبو لهب، فذكرهم بالقرابة. فأولى من نصر الداعي إلى الله تعالى وسانده ووقف إلى جانبهم قرابته. إلا المودة في القربى. أيضا يستفاد من هذه الآية أن كل من عمل حسنة، والحسنة هي العمل الصالح الطاعة لله التي جمعت شروط القبول ولذا سميت حسنة، يعطيه الله تعالى أعظم منها أجرا وثوابا وخيرا رزقا في الدنيا وفي الآخرة، يرزق بها في الدنيا تسهل له أرزاقه وتيسر له، ويضاعفها الله تعالى له في الآخرة. كما في الحديث: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يرزق بها في يطعم بها في الدنيا ويؤجر بها في الآخرة، مع مضاعفة لعمله، يعمل العمل اليسير فيعطيه الله تعالى الجزاء الكثير. وهذا من معنى اسمه جل وعلا الشكور والشاكر. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بمعنى كلام الله السبق قرأناه، قال: ومن كان يعمل الطاعة والعبادة ولا يجد لها أثرا في الدنيا من انشراح صدره وزيادة إيمانه ولذة في طاعة الله، قال: فليتهم عمله، فإن عمله مدخول، وذلك لأن الله تعالى شكور. إذا عمل العبد طاعة خالصة لله كان من شكر الله تعالى له أن يجد أثرها في الدنيا، فمن لم يجد أثرها في الدنيا عليه أن يراجع طاعته وأن يحاسب نفسه فيها. إلى آخر ما سيأتي من الآيات إن شاء الله.

0: أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكرر حمدنا لربنا سبحانه وتعالى المنعم المتفضل، هدانا إلى الإسلام والسنة، وجعلنا من أهل هذه البقاع الطاهرة المباركة، وحبب إلينا العلم، فنسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من فضله، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الخير حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وقد يسر الله بهذا اللقاء من غير حول منا ولا قوة، نلتقي فيه بآباء لنا وأبناء وإخوان، نلتقي فيه معهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تجمعنا بهم مصلحة دنيا ولا رابطة نسب ولا حزبية مقيتة ولا عنصرية ذميمة ولا هوى، وإنما يجمعنا بكم أعظم رابط وأكرم رابط، وهو رابط الأخوة في الله، رابط الأخوة في الدين، رابط الأخوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأجمل به من أمر وأكرم به وأنعم. وشكر الله لأخينا وحبيبنا وزميلنا القديم ورفيق دربنا الكريم
أخي أبا عبد الرحمن يوسف غرامة شيخ هذه الدار وأحد مشايخ الدعوة السلفية، وهو ممن نفع الله به في اليمن وخارجها، فشكر الله له مقدمته وحسن ترحيبه وحسن ظنه بإخوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، إنه جواد كريم. وشكر الله لكم أيضا حضوركم، فهذا الجمع الكبير الكريم إن دل على شيء فإنما يدل على حب فيكم للخير وللعلم ولمجالس العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سأله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سمعتم أو لعل بعضكم سمع أن عنوان هذه المحاضرة هو التذكير بفريضة الجهاد والتحذير من بعض الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة التي وقع فيها كثير من العباد. هذا أمر الحاجة إليه ماسة، ولا سيما في أزمنتنا هذه. فأقول مستعينا بربي تبارك وتعالى: اعلموا أيها الناس أن هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الكريمة، وهي فريضة الجهاد، فرضها الله على الأنبياء وأممهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أمته. وهذا ظاهر حينما تقرأ في كتاب الله، وهكذا في صحيح السنة، فإن ذلك ظاهر وجاءت فيه أدلة كثيرة. وهكذا أمر الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته في آيات كثيرة، وذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة. فمن كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاءت هذه الآية بنفس هذا السياق في سورتين كريمتين: الأولى سورة التوبة، والثانية التحريم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهكذا أمر الله عز وجل بهذا الأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر للنبي كما هو مقرر عند الأصوليين وعند أهل العلم أن الأمر للنبي أمر لأمته تبع، وأن نهي النبي عن شيء نهي لأمته إلا ما خصه الدليل. فقال الله عز وجل:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبسياق مقارب لهذا السياق في كتاب الله يخاطب الله أهل الإيمان فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة قد جاء عن غيرهما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذن ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال الله أي لنبيه صلى الله عليه وسلم استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث 5 مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصحح الحديث الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وفيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه أدلة ظاهرة الدلالة واضحة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الأمر العظيم وأمر به وأمرت به أمته وإذا قرأت في كتاب الله تمر بك 10 الآيات بل 100 الآيات تأمر بالجهاد، يأمر الله عز وجل فيها بقتال الكفار ويرغب في ذلك ويرهب من ترك ذلك. آيات لا يتسع هذا المقام لسرد بعضها، وإذا أردنا أن نسترسل في سرد بعضها ربما انتهى الوقت ولم نأتي على بعض ما أردناه من التنبيه والتحذير من بعض المخالفات المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة. والمقام مقام تذكير وليس مقام سرد واستقصاء. نعم أيها الناس، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكمة العظيمة التي لأجلها فرض الجهاد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، في سورة البقرة. في سورة الأنفال قال ربنا الكبير المتعال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، فإن الله بما يعملون بصير. فالحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي لأجلها فرض الله هذه العبادة وهي الجهاد في سبيله، إقامة هذا الدين في الأرض والقضاء على الفتنة وهي الشرك والكفر بالله رب العالمين سبحانه. الحكمة من فرضية هذه العبادة إخراج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولا يمكن، لا يمكن أن تتحقق هذه الغاية بغير هذه العبادة أبدا. فمن ظن أنه يمكن أن تتحقق هذه العبادة، أن يمكن أن تتحقق هذه الغاية بدون هذه العبادة، بدون الجهاد، فقد ظن ظنا خاطئا وضل الطريق وضل سواء السبيل. فإن الله هو الأعلم، هو الأعلم بما يصلح العباد، بما ينفعهم وما يضرهم وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. ولأجل هذا فرض هذه الشعيرة العظيمة وهي الجهاد، لأن الناس يختلفون، تختلف عقول الناس، تختلف اتجاهات الناس، تختلف أساليب الناس، تختلف مقدرات الناس، تختلف أيضا غرائز الناس، فكان لابد من اتخاذ أمر يحتاج إليه ولا يستغنى عنه. قال الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية في سورة الحديد تضمنت مسائل، منها أن الله أخبر أنه أنزل مع الرسل الكتب والبينات والميزان وأيضا أنزل الحديد. قال أهل العلم: لأن الناس يختلفون، فمن الناس من يحتاج في هدايته إلى هذا الدين إلى شرح وتفصيل وتوضيح ودعوة ورفق ولين وأحيان مجادلة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس إذا استخدمت معه هذا انقاد ودخل في هذا الخير وسلم وسلم، سلم من مغبة الكفر وسلم غيره. وبعض الناس لا ينفع معه هذا الأسلوب، لا تنفع معه هذه الطريقة، مهما وعظت، مهما نصحت، مهما استخدمت الأسلوب الحسن والحكمة والرفق واللين، فأنه معارض معاند، ركب الشيطان رأسه وقد ركب هو هواه، فلا يمكن أن ينقاد
إلا إذا رأى السيف مسلطا، إذا رأى السيف مسلطا. ومن تأمل في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي طريق دعوته يجد هذا جليا. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا، رزقه الله من حسن البيان والحكمة والرفق والموعظة والأسلوب بما لا يتأتى لأحد من الناس، ولا يمكن أن يكون ذلك في أحد من الخلق، لكن الله جعل هذا كله في محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الدعوة فإذا به يجد عنادا وإعراضا وشقاقا وجحودا وعداوة وأذية حتى من بعض الأقربين، من أقرب الناس إليه، من عمه، من عمه صنو أبيه وهو أبو لهب، وبعض الناس انقاد له وأسلم وتأثر بهذا الخير واستجاب لهذا الخير. ومرت الأيام ومرت السنون والأعوام، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، هاجر قومه، هاجر أصحابه، ثم هاجر بعدهم، ثم قامت دولة إسلام ناشئة جديدة في المدينة، فلم يتركها أهل الشر وجاءوا بحدهم وحديدهم واقتتل معهم في بدر، ثم نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت أحد وحصل ما حصل من مما ابتلى الله به عباده لحكم من يعلمها، ودواليك أحد ثم خيبر ثم صلح الحديبية ثم فتح مكة، والعناد لا يزال من بعض الناس والإعراض والشقاق. فلما أيد الله نبيه بقوة وقدرة وصارت له صولة وجولة وصار السيف مسلطا، دخل مكة فطؤطئت الرؤوس ونكست. ما تظنون أني فاعل بكم، صحح هذه الرواية بعض أهل العلم، ما تظنون أني صانع بكم أخ كريم وابن أخ كريم. هنا تغيرت النبرة، تغير الصوت، تغير الأسلوب، لأن بعض الناس لابد معه من اتخاذ الوسيلة الأخرى، لابد من اتخاذ الوسيلة الأخرى. والله أحكم وأعلم وأرحم، ولذلك قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أدلة واضحة ومعجزات عظيمة، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم، فإذا هذه العبادة لا يمكن أن يقوم دين الله وأن ترتفع راية التوحيد وأن يخمد الشرك وأن تنكس رؤوس الباطل وأن تنكس أعلام الكفر وصلبان النصارى بغير هذا، لا يمكن. فكان هذا الأمر من المهمة بمكان. ولم يعش أهل الإسلام في عز وتمكين إلا به، لأن بعض الناس ربما يظن يقول ما في داعي، كما قال بعض المخذولين، قال ما هو لازم أن تكون هناك صراع حضارات، ليس بلازم أن تقوم أن يقوم بيننا وبينكم يا معشر الغرب صراع حضارات، هذا ليس بلازم، انتوا صعبانين علينا زي ما نحن صعبانين عليكم. كلام ساقط، كلام سافل يتفوه به ويتودد به إلى الغرب وإلى الكفار، ظنا منه جهلا أو تجاهلا، وعلى شاكلته وطريقته قطيع كبير من البشر الذين هم صم عمي
لا يعقلون ولا يفقهون. بعضهم يقول يعني لو سالمنا الكفار نعيش ويعيشون. أقول أتظن أنهم سيتركونك؟ الجواب لا، والله الذي لا إله إلا هو لن يتركوك. يا أيها المسلم اقرأ في كتاب ربك حتى تعرف الأمر بجلاء. قال رب الأرض والسماء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لما أقام أهل الإسلام في صدر الإسلام الأول أقاموا هذه الشعيرة العظيمة، عاشوا في عز، عاشوا في سلطان، في تمكين، حتى كان ملوك فرنسا وبريطانيا يكتبون لبعض قادة أهل الإسلام، ومنهم عبد الرحمن الناصر في الأندلس يكتب الواحد من أولئك من أولئكم الذين كانوا على كفر وعلى ملك ولكن يعرفون من أمامهم، فيأتون بالجزية ويرسلون بالهدايا ويكتبون الكتب ويكتب تحتها من خادمكم المطيع، خادمكم المطيع. يعلمون أنهم أمام قوة وأمام أسود، إذا بدأ أحدهم يستعرض عضلاته وبدأ يظن أنه على قدرة في مواجهة الإسلام وأهل الإسلام تصفعه رسالة من أحد عظماء الإسلام: يا كلب الروم، والله لا نأتينك بجيش يحبون الموت كما تحبون الحياة، نأتيك بجيش أولهم عندك وآخرهم عندي. حينئذ ترجع ذاكرة هذا المتغطرس ويعلم أنه أمام قوة لا قدرة له ولا لعشرين ولا لأكثر من أمثاله أن يقف أمام هذه القوة التي تستمد قوتها وعزها ونصرها وتأييدها وتمكينها من رب الأرض والسماء الذي يقول للشيء إذا أراده إنما يقول له كن فيكون. متى كان هذا؟ كان هذا حينما كان القوم يتسارعون إلى الجهاد ويتنافسون على الجهاد، ويبكي الواحد منهم إذا لم تتيسر له سبل الجهاد: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. هل تولوا وهم يقولون الحمد لله عذرنا وتخارجنا وتخلصنا وسلمنا؟ لا لا لا لا، ما هكذا كانوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا عباد الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون، حزنا وأسا وحسرة. أولئك صنعوا مجدا، بنوا عزة، أسسوا خيرا ونشروا دينا وصل إلينا، أما نحن فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من أحوالنا. أيها الناس، الموضوع كبير، ولكن هيهات أن آتي على كل ما أريد، ولكني أذكر أهم ما يتعلق بهذه الفقرة، فأقول إن أخطاء المسلمين فيما يتعلق بهذه العبادة أخطاء كثيرة، وقد أفردت ببعض التأليفات، وذكر بعض المؤلفين شيئا من ذلك ضمن كتب تناقش قضايا متعددة.
وإن من أعظم الأخطاء التي وقع فيها أهل الإسلام فيما يتعلق بهذه الفريضة تركهم لها، تركهم لها، إهمالهم لها، تناسيهم لها، عدم رغبتهم فيها. ماذا حصل للأمة؟ جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع صحابة رسول الله، والحديث يصححه الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله، وفيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. أليس هذا الحديث يحكي واقعا نحن فيه؟ هذا الحديث من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن شيء لم يكن قد وقع ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رضي الناس بالزرع، رضى الناس أهل الإسلام بالدنيا، رضي أهل الإسلام بما يعودون إليه أو تؤول إليه أمورهم من أمور الدنيا، ووقعوا في معاصي وسيئات، وفتحوا على أنفسهم أبوابا من الربا ومنها بيع العينة، وحصل الذل، حصل الذل. أي ذل أعظم مما نحن فيه الآن؟ أي ذل أعظم مما نحن فيه الآن؟ تسحق عشرات الآلاف، انظر، ليس نفس واحدة ولا مئة نفس ولا ألف نفس، عشرات الآلاف من أهل الإسلام، من رجال ونساء وأطفال، وتدمر عليهم بيوتهم، تصب القذائف سبا، ويصرخون، ويتقطع منهم من يتقطع أشلاء، وعلى مرأى ومسمع من العالم الإسلامي. هل يستطيع أحد أن يرفع رأسه ويقول هذا جرم؟ هذا أعظم إرهاب. يا أيها الكفار كفوا عنا إرهابكم، تتشدقون بالإرهاب، ماذا نسمي هذه الأفعال؟ ماذا نسميها؟ وماذا نطلق عليها؟ وماذا سنقول لأجيالنا ولأحفادنا؟ وما الذي سيسطر التاريخ؟ ما الذي سيسطر التاريخ عما يجري من مآسي تشيب لها مفارق الولدان؟ أمن قلة النحل؟ أمن قلة عدد؟ لا، ولكن كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، نحن الآن فوق المليار، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، تركتم الجهاد في سبيل الله ركونا إلى الدنيا، ميلا منكم إلى الراحة، طمعا منكم في الحياة الزائلة، هروبا منكم، تهربا من الموت، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وماذا قال ربنا في كتابه
قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انفروا في سبيل، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم قال الله: وهذا أمر مخيف، أمر مخيف، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أيها الناس، أيها الناس، كيف رضي أهل الإسلام بالذل؟ كيف هان على أهل الإسلام ترك هذه الفريضة العظيمة وهم يقرؤون هذه الآيات وتمر بهم هذه الأحاديث ويعيشون أسوأ مراحل الذل وأقساه، أقساه وأسوأه. قال بعضهم: لو تفل المسلمون على اليهود تفلة لأغرقوهم في التفال، لأغرقوهم في البصاق، لكن ذل وخور إلى أبعد الحدود. وأعداء الإسلام يتغطرسون ويستعرضون العضلات ويظهرون أنهم أبطال ويطلقون التصريحات شديدة اللهجة، يدرون، يدرون، يعلمون على من يهنجمون. اي والله هذه الخلاصة، يعرفون على من يزمجرون. أشباه الرجال، أشباه الرجال، القطط التي جعلت من نفسها أسودا كاسرة بسبب ترك أهل الإسلام لهذه الشعيرة العظيمة. أهل الإسلام تركوا حتى اسم هذه الشعيرة، اسمها تركوه. قل أن تسمع عن شيء اسمه جهاد، قل أن تسمع، حتى لو حصل شيء من المواجهة بين المسلمين وبين الكفار أو بين المسلمين وبين بعض أذناب الكفار، لا يمكن تسمع حاجة اسمها جهاد. قامت الانتفاضة بين شباب فلسطين والعدو الصهيوني من يوم أن بدأت الانتفاضة وإلى الآن ما زالت الانتفاضة. اتركونا من هذه الانتفاضة، ما ينتفض إلا العصفور المريض، لا ينتفض إلا العصفور المريض. عندكم شيء اسمه جهاد؟ إن كان عندكم شيء اسمه جهاد فانطقوا به وكونوا شجعانا وقولوا جهاد في سبيل الله رب العباد. وآخرون لابد من الكفاح، وبدأ الكفاح وسندخل في مرحلة من الكفاح المسلح، الكفاح المسلح. وآخر يقول: بدأت عمليات النضال ودخل القوم في نضال، وما أدراك ما نضال. وآخر يقولون: من يوم بدأت المقاومة إلى يومنا ونحن في كذا والمقاومة في كذا. أين لفظ الجهاد؟ أين لفظ الجهاد؟ أين اللفظ الشرعي؟ أين التعامل مع الأحكام الشرعية والمقاصد الشرعية والألفاظ الشرعية؟ جهاد؟ ما في حاجة اسمها جهاد. حرب، نضال، كفاح، انتفاضة، مقاومة، وهتعدد من الكلمات التي يرغب في تفشيها أعداء الإسلام وعلى حساب شريعة الجهاد. ما الذي جعل أهل الإسلام يتخلون عن هذه الفريضة العظيمة؟ حب الدنيا أولا، حب الدنيا، هذا أعظم مصيبة، أعظم مصيبة. يريد يبقى في غرفة مكيفة ومع زوجة جميلة ويأكل ويشرب، يريد يعيش. قل لك يعني الآن تريد مننا نخرج بين الغبار والشمس والدخان وأزيز القناصات وهدير الدبابات، تريد أن تنغص علينا الحياة؟ نحن في حياة ما شاء الله، نأكل مما لذ وطاب. طيب هذه حياة ذل، هذه حياة
ما حكاها الله وما ما ذكرها الله إلا عن أهل الكتاب حينما كانوا في ذل وهوان. قال الله سبحانه وتعالى ولتجدن أحدهم يود أو قال الله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هكذا الآية ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال الله حياة ما قال الحياة، قال الشراح قال المفسرون حياة نكرها الله. لماذا نكرها؟ لأنها أي حياة، أي حياة، ولو حياة الديدان ولو حياة الحشرات ولو حياة يعني الأمور الممتهنة التي توطأ بالأقدام، مهم حياة اشتوا عيشوا. والناس هكذا أهل الإسلام الآن حريصون على حياة، ولو فعل الكفار ما فعلوا افعلوا في فلسطين، بعيد بعيد عنا في فلسطين، ما هم عندنا، ايش وصلهم عندنا؟ طيب الأذناب اليهود يفعلون هنا في اليمن، يفعلون بعيد عنا، عدهم في الجبل الفلاني، عد بيننا وبينهم كذا كذا متر وكذا كذا، الأمور طيبة، عش كل واشرب وتنعم. نعوذ بالله من الخلود إلى هذه الدنيا الفانية الحقيرة الزائلة. ما حصل الذل إلا حينما عظمنا ما حقره الله وغفلنا عما فرضه الله. ولا شك أن أعداء الإسلام لهم دور كبير في ترك المسلمين لهذه الشعيرة بما أطلقوه من شعارات براقة، وأننا في عصر الحضارة وعصر السلام العالمي، وأن الناس كلهم الآن كأسرة واحدة تحت قبة هيئة الأمم المتحدة وتحت قبة مجلس الدجل الدولي، وأنه إذا حصلت مشكلة أو خلاف بين دولة ودولة وبين مجتمع ومجتمع هناك تحل القضايا بطرق أو بأخرى، ما في داعي لحمل السلاح والكل سواء، ما في حاجة اسمها يهودي ونصراني ومسلم كافر ومسلم، لا لا ما في داعي لهذا الكلام، الكل سواء الكل سواء، ويتحاكمون وعند التحقيق وعند الحكم ما يحصل إلا التحيز لأصحابهم، وكله على أهل الإسلام، مكر بالإسلام وأهله. نعم أيها الناس، وإذا أردنا أن نستطرد في هذا أيضا قد لا نأتي على كثير مما أردنا، لكني قد ذكرت هذا بنوع من الاستطراد والتفصيل في محاضرة محاربة الكفار الأوغاد لفريضة الجهاد، كان إلقاؤها في دار الحديث السلفية في الضالع عند الشيخ المبارك المجاهد رشاد الضالع حفظه الله. من جملة الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة والتي وقع فيها كثير من الناس مسألة أن كثيرا من الناس يظن أن الجهاد المأمور به في كتاب الله إنما هو جهاد الدفع، جهاد الدفع، أما جهاد الطلب هذا قل لك إيش جهاد الطلب، تصير تلاحق الكفار لبلادهم، أنت الآن أنت إيش أنت تبحث عن يعني مشكلات وأنت تفتح على الأمة الإسلامية قضايا هم في غنى عنها، ما في داعي، ولا في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، ما في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب. الآيات والأحاديث المذكور فيها الجهاد كله في جهاد الدفع، إذا اعتدى عليك أحد ادفعه ادفعه ورده، هذا هو الجهاد. هذه بدعة عصرية، اسمعوا يا عباد الله، هذه بدعة عصرية ما كانت موجودة أيام السلف، وإنما ظهرت حينما ظهر أفراخ المعتزلة العقلانيون العصريون، من يطلق عليهم بأصحاب المدرسة التجديدية الإصلاحية التجديدية من أمثال شلتوت وزهرة وفلان وفلان ومحمد عبده المصري ومن جرى مجراهم. هؤلاء الذين استقوا وشربوا من معين الغرب وتأثروا بحضارات أوروبا واستقوا أفكارا أدخلوها على الإسلام وألصقوها بالإسلام وصاروا يتكلمون عنها كجزء من الإسلام، جاءوا بهذه البدعة. جهاد طلب لا، جهاد دفع أيوة، مع أن أهل الإسلام عامة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم
إلى عصرنا مجمعون على فرضية جهاد الطلب. اسمع إلى هذه المسألة، أهل الإسلام العاملون بالإسلام مجمعون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن جهاد الطلب مفروض على مجموع المسلمين، مفروض على مجموع المسلمين، دلت عليه أدلة من كتاب الله ومن سنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فأخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد كل مرصد. قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أمر الله. وكم من الآيات الدالة على أنه واجب على أهل الإسلام أن ينفروا وأن يخرجوا، أن يخرجوا في قتال أعداء الإسلام وهكذا في نشر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجيوش وعقد الألوية وأرسل البعوث، أرسل زيد بن حارثة، أرسل جيشا بقيادة زيد، بقيادة زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة كما في القصة المعلومة. وأرسل جيشا أيضا بقيادة أسامة، إلا أنه لم يخرج إلا بعد موته، وهو هو صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك بجيشه، خرج إلى تبوك. والصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ما الذي أوصلهم إلى أفريقيا؟ وما الذي أوصلهم إلى شرق آسيا؟ وما الذي أوصلهم إلى العالم أجمع إذا كان ما في شيء اسمه جهاد طلب، فقط جهاد دفع؟ اجلسوا في المدينة، وإذا جاءكم الكفار ادفعوهم، أما تخرجون لا، هذا ليس من الإسلام، هذا والله من المكر ومن البدع ومن الأخطاء التي يجب التنبيه عليها والتحذير منها، وذلك لأنها بدأت تتفشى تفشيا كبيرا. من أخطاء الناس في هذه العبادة أو فيما يتعلق بهذه العبادة أنهم أدخلوا فيها ما ليس منها، أدخلوا فيها المظاهرات، وأدخلوا فيها أيضا الفتن العريضة، أدخلوا فيها الثورات المشؤومة، وصار أهل الأهواء يفتون الناس بأن هذا جهاد، وربما استدل بعضهم بأنه من قتل، أو بأن أعظم الحديث من قتل، أو أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر، فصار الجهاد عند هؤلاء هي مسألة الثورة، مسألة الثورة التي يجنون ثمارها ومغبتها وشرورها لأهل الإسلام عموما، والفائدة الكبيرة لأعداء الإسلام منها. وهكذا المظاهرات، هذا ليس من الجهاد في شيء. وأما خلق آخر وهم الصوفية ومن سلك مسلكهم، فإنهم يقولون: نحن مشغولون بالجهاد الأكبر. أنتم يا أهل السنة تتحدثون عن الجهاد الأصغر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، تربية النفوس وتهذيبها، وهكذا أيضا تنشئتها على الروحانية وعلى الخشوع والرهبة والخوف والمحبة والتغزل في الذات الإلهية إلى غير ذلك من الكلام الخبيث، وهكذا أيضا الساقط والدخيل على أهل الإسلام. هذا حديث مكذوب، حديث رجعنا من الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، حديث من طريق يحيى بن العلاء، اتهم بالوضع واتهم قبل، قال فيه الإمام أحمد: كذاب يضع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعقول يعني أن جهاد الأعداء وأن هكذا، يعني كل هذا يعتبر جهاد أصغر؟ وإذا جئت وجلست في زاوية من زاوية المسجد وتهز رأسك تقول الله الله الله الله أنك في جهاد أكبر؟ هكذا فهم هؤلاء الذين لم يعرفوا الجهاد الشرعي. ولذلك ذكروا أن أعداء الإسلام
الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس وحصلت المحنة العظيمة والمأساة الكبيرة على المسلمين في دخول هؤلاء الصليبيين على المسلمين واحتلالهم لبيت المقدس عام 492 من الهجرة النبوية، كان حينها الغزالي صاحب الإحياء كان موجودا في الشام، ولكنه كان معتزلا منعزلا في بعض كهوف ومغارات الشام عاكف على الآداب والعلوم الروحانية وغير ذلك، فلم يكتب نصف كلمة في إحياء علومه أو في إحياء علوم الدين ولا حتى نصف كلمة عن مآسي المسلمين، بل كان الصوفية يقنعون الناس ويقولون لا تعترضوا فإن هذا أمر أراده الله وقدره، أمر أراده الله وقدره إلى غير ذلكم. ومنهم من كان يدعو إلى الشرك: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وإن من أخطاء من الأخطاء الفاحشة الكبيرة المتعلقة بهذه القضية، عموما هو فعلا يعني أهل البدع ما هم حول الجهاد في شيء، وإذا تكلموا عن شيء إنما أرادوا شيئا في رؤوسهم ولم يريدوا جهادا شرعيا ولا أمرا معلوما في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكننا إنما هي إشارات وتنبيهات.

ذكر بعضهم إذا ذكر مسألة الجهاد فيقول يعني جهاد الكفار بالسيف والسنان وجهاد المنافقين بالتوضيح والبيان. نقول هذا الكلام فيه قصور، فيه تقصير كبير، وفيه أيضا فيه خلل. أولا جهاد الكفار ليس محصورا ولا مقصورا على السيف فقط، جهاد الكفار بالسيف والسنان وهكذا أيضا بالبيان واللسان، بالبيان واللسان. هم ينشرون شبها وينشرون باطلا وينشرون أمورا عن الإسلام وإلحادا، فتحتاج إلى علم، تحتاج إلى رد وفضح للكفار، وتقول لهم هذه القضية ليس ما تقولونه صوابا، وهذا دجل وتضليل، هذا كذب على الإسلام، هذا تشويل الإسلام، هذا غير مقبول في الإسلام، الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. كم في القرآن كم من رد على الكافرين ورد على اليهود والنصارى بالبيان وأيضا بالسيف والسنان، قتالهم أيضا بالسيف والسنان. والمنافقون، المنافقون نفاقا أكبر، النفاق الاعتقادي، أيضا يقاتلون بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه نقطة مهمة لابد أن يتنبه لها الناس، من الجهل بها دخل البلاء على كثير من المسلمين، ولذلك سأطيل النفس فيها قليلا. قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال أهل العلم: الجهاد منه ما هو جهاد باللسان، ومنه ما هو جهاد بالمال، ومنه ما هو جهاد بالسيف، لكن إذا أطلق فأن المراد به الجهاد بالسيف إذا أطلق. ولذلك كان من الأمر الشرعي مجاهدة من أخل بدين الله ولو نطق بالشهادتين. إذا احتاج أهل الإسلام واقتضت المصلحة الشرعية أن يجاهد هؤلاء الذين يخلون في الدين ويدخلون فيه ما ليس منه أو ينقصون منه، فأنهم يقاتلون قتالا شرعيا بالسيف والسنان والضرب والطعان والحجة والبرهان. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث ابن عمر وأبي هريرة لما أراد من أراد أن يمنع الزكاة في زمن أبي بكر الصديق، وقالوا دفعنا الزكاة لرسول الله فأي حق لأبي بكر فيها ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة، لكن زكاة لا يمكن أن ندفع شيئا منها لأبي بكر، بل قال بعضهم هذه جزية. فماذا فعل أبو بكر؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يدخل عليه عمر يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: هذا من حق الإسلام. أيوة، هذا من حق الإسلام. انظر الفقه. والله لو منعوني عقالا، أي خيطا يربط به البعير، لو منعوني عقالا أو عناقا ولد الشاه الصغير لقاتلتهم على ذلك. قال عمر: فما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك. حصل خير،
قاتلهم المسلمون تحت راية أبي بكر.

0: الصديق وحصل خير عظيم. أيضا لما ظهرت السبئية، هذا دليل ثاني، لما ظهرت السبئية وبدأوا يظهرون الغلو في علي وفي آل البيت، يظهرون الغلو في علي وفي آل البيت ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة انتبه، ويشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن بدأ الغلو في آل البيت يظهر بشكل فظيع، وبدأوا يطعنون في بعض الصحابة، ثم ترقى بهم الشر إلى أن أله علي رضي الله عنه. ماذا فعل علي؟ لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أمر بالأخاديد فخدت ثم أضرم فيها النيران، ثم قال من لم يرجع عن قوله فاقذفوه فيها. أقره الصحابة على قتله لهم، وإن كان قد يعني أراد بعضهم أن ينصح له أو لم يقره على التحريق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لم يعذب بالنار إلا رب النار، لكن من حيث الإقرار على قتله لهم أقروه، إجماع من الصحابة، إجماع من الصحابة. دليل ثالث، ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي وأظهر الانتصار لآل البيت وحب آل البيت، وحصلت له صولة وجولة في العراق، وتغلب على أهل العراق، وصارت له دولة، وترقى في الشر، فبعدها أظهر أنه المهدي، ثم بدأ يظهر بأنه يوحى إليه، يعني صار نبي، صار نبي. فجهز عبد الله بن الزبير جيشا بقيادة مصعب بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، وأمره بالتوجه لمقاتلة المختار بن أبي عبيد، واخته تحت عبد الله بن عمر مصاهر للصحابة، أخته تحت عبد الله بن عمر، وأبوه قتل في سبيل الله في موقعة الجسر، وهو يزعم أنه يوحى إليه. قاتله من قاتله من المسلمين، وبأمر الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وأجمع أهل الإسلام في تلك المدة على قتاله، وانتصر عليه مصعب بن الزبير وقتل. وكان لمصعب امرأة متأثرة بالمختار بن أبي عبيد، وأبوها صحابي، وكانت لا تكفره، فاحتار في أمرها مصعب، وأرسل مصعب بن الزبير إلى عبد الله إلى أخيه يستفتيه ويستشيره، كيف أفعل مع هذه المرأة؟ زوجتي، هذه زوجتي، لكن أقول لها المختار بن أبي عبيد الثقفي فعل وفعل، تقول لا لا لا، المختار بن أبي عبيد حصلت منه كفريات، قالت لا لا، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص هكذا عندكم يعني. فقال له عبد الله بن الزبير استتبها، فإن تابت وإلا فاقتلها، فقتلها. استتابها، رفضت أن ترجع وأصرت على عدم تكفير المختار بن أبي عبيد، فقتلت بسبب هذه الفتنة. الدليل الثالث أو الرابع مما حصل عليه إجماع، حصل عليه إجماع من أهل الخير والصلاح في زمن العافية، الجعد بن درهم. وما أدراكم ما الجعد بن درهم؟ عابد زاهد يتظاهر بالعلم، يتكلم بالكتاب والسنة، ويناقش قضايا عقدية، رجل في نظر كثير من الناس رجل علم وفتوى ودين، ولكنه ضل في باب الاعتقاد، ونفى عن الله بعض صفاته، فجيء به مكبلا إلى خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، فخرج به يوم عيد الأضحى وخطب في الناس، صلى بالناس العيد وخطب فيهم، والجعد بن درهم مكبل بين يدي عند المنبر، ثم قال بعد في آخر خطبته أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنزل فذبحه عند المنبر وأقره أهل الإسلام على هذا الفعل لأن هذا إخماد فتنة والحكمة من الجهاد والقتال إخماد الفتنة وقد قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فمن جاء من تحت رأسه جاءت من تحت رأسه فتنة فيتعامل معه بالحكم الشرعي بما يتقرر من فتاوى أهل العلم الراسخين في العلم بما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله بل أثنى عليه العلماء أثنوا على هذا الفعل حتى قال ابن القيم في نونيته شكر لك كل صاحب سنة شكر لك الضحية كل صاحب سنة فجزاك الله خيرا من أخي قربان فشكره وأثنى عليه في نونيته إلى يومنا هذا الشاهد من هذا أن أهل النفاق النفاق الاعتقادي إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل والمواجهة لزم ذلك حينما ظهر التتر في آخر ظهورهم في موقعة شقحب موقعة شقحب غير موقعة عين جالوت وكله حرب وكله جهاد ضد التتر لكن جهاد المسلمين في عين جالوت ضد التتر الكفار أما جهاد المسلمين في شقحب فهو جهاد ضد التتر الذين صاروا يظهرون إسلاما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعندهم من الفواحش وعندهم من الكفريات وعندهم من الزندقة وعندهم من النفاق وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ومنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي فكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحث على جهادهم ويجتهد في ذلك ويسعى عند الأمراء والحكام ويحاول أن يبين للناس أن شر هؤلاء يجب أن يدفع بالسيف وأن وجودهم وجود فتنة على الإسلام والمسلمين وأن قتالهم جهاد في سبيل الله فكان بعضهم يقول كيف هم يشهدون أن لا إله إلا الله فجعل يقول لو رأيتموني في صفهم فاقتلوني ولو رأيتم على رأسي المصحف هؤلاء شر هؤلاء أصحاب زندقة هؤلاء أصحاب نفاق اعتقادي هذه المسألة يجهلها كثير من الناس إلى يومنا هذا مع أن أهل العلم يقولون القرآن جاء بأربع سيوف انتبه لهذه السيوف السيف الأول سيف على المشركين السيف الثاني سيف على اليهود والنصارى حتى يدخلوا في هذا الدين أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما أمر الله السيف الثالث سيف على أهل النفاق والزندقة وعلى هذا إجماع السلف كما ذكرت لكم من أحداث ووقائع والسيف الرابع سيف على البغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله هذه أربعة سيوف عطلت الأربعة عطلت إنما نحن نحاول نبين للناس أنه لابد من إقامة شرع الله وإقامة الجهاد وإقامة هذه الأربعة السيوف كل سيف في موضعه الذي أختم به محاضرتي وقد طال بالمقام ولم آتي على كثير مما يتعلق بهذا الأمر العظيم مسألة وهي قتال الحوثي هل يندرج ضمن هذا الجواب نعم قتال زنادقة قتال أصحاب نفاق أكبر نفاق عقدي والمنافق نفاق عقدي معنى أنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر كما هو معلوم. فقتاله كما علم وسردنا مما تقرر من كتاب الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهكذا من واقع السلف وأحداث تاريخية أجمع عليها أهل العلم والدين. يتقرر من هذا أن جهاد هؤلاء جهاد شرعي، وأنه جهاد في سبيل الله رب العالمين لا غبار عليه. قد يقول قائل: أنت قلت بأن الجهاد جهاد المنافقين قد يكون بالسيف، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا من المنافقين؟ أقول هذه المسألة قد ناقشها أهل العلم، وتطرق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتطرق إليها فلان وفلان من العلماء الراسخين، وذكروا أوجها. ومن أحسنها ما قاله صلى الله عليه وسلم: إني لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتل بعض المنافقين، ترك قتلهم أولا لأن شرهم مدحور، القرآن ينزل ويفضحهم، والمسلمون يبغضونهم، والإسلام ظاهر ويظهر أكثر وأكثر، وأيضا قتالهم قد يجر إلى مفسدة، قد يتعصب أو يظهر له أو يظهر لهم تظهر لهم بعض أو الاندفاعات لبعض المحبين المغرر بهم، أمور كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. وهذه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم، لا أعدتها على قواعد إبراهيم. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المنافقين في زمنه كان لمصلحة شرعية، وإذا لم تكن هذه المصلحة حاصلة فثم قتالهم متعين، فيكون قتالهم متعين. فبالله عليكم كيف لا يكون هؤلاء زنادقة ومنافقون نفاقا أكبر، وهم لا يعتقدون ما يعتقده أهل الإسلام، لا في صحابة رسول الله ولا في زوجات النبي ولا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها من مسائل الدين. كيف لا يكون هؤلاء أصحاب زندقة ونفاق، وكيف لا يكون قتال هؤلاء من الجهاد الشرعي؟ قال ابن حازم رحمه الله: لو أن امرأ قال: يكفيني القرآن ولم يلتفت أي إلى السنة، كفر بالإجماع. فكم عندنا من إجماعات على كفرهم، من طعن في القرآن أو شك في أن الله حفظه أو زعم أنه ناقص أو أنه طرى عليه التحريف، كفر بالإجماع. من اتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا مما واتهمها وقذفها بما برأها الله منه، كفر بالإجماع. من رد السنة كفر بالإجماع. إذن هذه إجماعات بأن هؤلاء يحاربون محاربة شرعية ويقاتلون قتالا شرعيا، وقتالهم جهاد في سبيل الله. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الخوارج وهم خير منهم بكثير، فكيف بهؤلاء؟ فعلى أهل الإسلام أن يتنبهوا لمثل هذه المسائل الشرعية، ويعلموا أن أهل السنة حينما يتكلمون عن قضية من القضايا لا يتكلمون جزافا ولا ينطلقون من منطلق الحماس الفارغ الذي ينطلق منه غيرهم، ولا يقولون بهوى، وإنما يقولون بنص من كتاب وسنة، ويدعون إلى ذلك ويتقربون إلى الله ويدينون الله به. فعلى أهل الإسلام أن يثقوا بهؤلاء وأن يأخذوا بأقوالهم ما أخذ الجد، وما حصلت النكبات والويلات إلا حينما أهمل أهل الإسلام نصح الناصحين من أهل السنة وتوجيه العلماء الراسخين من أهل السنة، صارت المجتمعات تدفع الثمن وتقع فيما تقع فيه. والآن هناك تحركات من قبل أعداء الإسلام لانتشار هؤلاء الزنادقة المنافقين وتوسبهم على هذه المناطق المحررة تحت مسميات وأمور ناقشنا كثيرا منها في كثير من المحاضرات. ولكن الذي ينبغي على أهل الإسلام أن ينتبهوا على دينهم قبل دنياهم. انتبه على دينك قبل دنياك واعلم أن هؤلاء المجرمين إن جاءوا فلا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. فلتكن غيرتنا وتحركاتنا وهكذا أيضا دعوتنا غيرة على دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، رغبة في دين في نصرة الدين وغيرة على دين الله عز وجل. هنا يقول أخونا الكريم نبه على لعبة الرافضة مع قضية فلسطين، وأنا كانت هذه القضية تطرأ على ذهني وأنا أؤخرها متعمدا، ليس لشيء وإنما لأن التطرق إليها قد حصل في عدة محاضرات، والتطرق إليها ربما جرنا إلى مجلس طويل، وأيضا قد صارت هذه اللعبة مكشوفة مفضوحة للقاصي والداني، ولا سيما لما جاءت قضية البنك. قضية البنك والله من لم يفهم ومن لم يفقه القضية على حقيقتها فألحقه بعالم البهائم، الحقه بعالم البهائم ولا تبالي. لما اتخذ أو أراد أصحاب القرار في يمن الإيمان والحكمة أن يتخذوا قرارا فيه تضييق على هؤلاء المجرمين الزنادقة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، جن جنون أمريكا، جن جنون الغرب، وبدأت صيحاتهم ترتفع وتتعالى، وبدأ الكلب الموكل بقضية اليمن يرفع التقريرات إلى مجلس الدجل الدولي ويقول هذا أمر سيتضرر منه أهل اليمن ويتعارض مع القضية الإنسانية وحقوق الإنسان. دجل وتضليل مكشوف مفضوح. قضية الإنسانية وحقوق الإنسان في فلسطين، انظر في قضية فلسطين الذين تدمر الآلاف ويباد يعني عشرات الآلاف وتختلط دماؤهم بعظامهم بالأتربة وأكوام البيوت التي تفجر عليهم. هناك ما في قضية إنسان الإنسانية ولا قضية حقوق الإنسان، ما في إلا هنا لما حصل التضييق على هؤلاء وأريد التضييق، يراد التضييق، وفعلا لو طبق هذا القرار لحصل تضييق كبير على هؤلاء المجرمين. والله لقد فرحنا ونعمل من الله عز وجل أن يهيئ من ينفذ هذا القرار بشجاعة، كما أيضا نعمل أن يهيئ رجالا يقصصون أجنحة هؤلاء المجرمين، يقلمون أظفارهم ويكسرون قرونهم، لأنهم شر على الإسلام والمسلمين. فإذا بهؤلاء ينزعجون الكفار يقولون لا الحوثي يضربنا في البحر الأحمر. طيب أنت قلت أنه يضربك في البحر الأحمر وأنه العدو وأنه شكل خطرا كبيرا على الهيئة الدولية، الهيئة الدولية شكل خطر كبير على الهيئة الدولية. طيب ما دام شكل خطر كبير على الهيئة الدولية، خلي هؤلاء يتعاملون معه ويعرفون قدر نفسه. هم هؤلاء صادقون في تصرفاتهم. أقصد من يواجه الحوثي من أهل اليمن ينطلقون بالصدق، لأنهم يعلمون القضية على حقيقتها، لا يلتفتون إلى المسلسلات والتمثيليات التي يدجل بها على العالم، يعرفون القضية حقيقة. إن كنتم تريدون أن تتخلصوا من الحوثي وأنتم كاذبون يا معشر الكفار، أنتم كاذبون في قضية أنكم تريدون التخلص أو إيقاف الحوثي عند حده. ولو كنتم صادقين لما ضيقتم الخناق على خصوم الحوثي وعلى أعداء الحوثي الذين كانوا قد وصلوا إلى ميناء الحديدة، والذين كانوا على مشارف صنعاء وصار مطار صنعاء على مضرب النار. وهكذا أيضا حينما أريد التضييق عليه من طريق البنك من الناحية الاقتصادية، جن جنونكم هراء ودجل وتضليل مفضوح مكشوف. والله لا ينخدع بهذا بعد هذه التوضيحات إلا كما سمعتم مغفل غاية في التغفيل، أو إنسان أشبه ما يكون بالبهيمة لا يدري ما يضره مما ينفعه. نعم أيها الإخوة الكرام، وقد أطلت، وكما سمعتم أن هذه القضية تطرقنا إليها في أكثر من محاضرة، وكان من أهم المحاضرات التي تطرقنا إليها في هذه القضية بطولات أو مؤامرات على شكل بطولات منشورة صوتيا، وقد طبعت في كتاب السيوف الباترة في التصدي للأمم الكافرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبور مكر الكافرين أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر اليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين وأذنابهم من المنافقين أجمعين من الرافضة وغيرهم، إنه جواد كريم. أطلت عليكم فأستسمحكم عذرا، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميص.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
3: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون

سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعلوا

إن الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت.

إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف

شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

إنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا

عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه

رد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل

تستمعون.

0: للاستماع إلى تلك الندوات، فهل يجوز الدخول في هذا المكان لمن عليها العذر؟
1: نعم، ليس هذا مسجدا، هذا مصلى وليس المسجد، فلا مانع من يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء، لا حرج في ذلك، لأن المصلى لا يسمى مسجد، لأن المصلى مؤقت، محل عبادة مؤقت، والمساجد هي التي تبنى للعبادة وتوقف للعبادة للصلاة الخمس، هذه التي لا تجلس فيها الحائض والنفساء ولا الجنوب. أما المصليات التي في الدوائر فليس لها حكم المساجد، وهكذا المصلى الذي في المدرسة وليس في المسجد كغرفة يصلوا فيها أو سيب يصلون فيه ليس له حكم المسجد. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. ينتشر بين كثير من الناس، السؤال لا زال لأختنا أم عبد الله، ينتشر بين كثير من الناس قول أقسم بآيات الله، أرجو من سماحتكم توضيح عقوبة هذا الأمر مشكورا، كما ينتشر قولهم عند القسم ورحمة والدي أو وراس فلان، أرجو منكم التوضيح بشدة عند هذا المقام، جزاكم الله خيرا.
1: أما الإقسام بآيات الله فهذا لا حرج فيه، إذا كان المقسم يقصد القرآن، إذا قال أقسم بآيات الله قصده القرآن فلا حرج، لأن القرآن كلام الله، كما لو قال أقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك. أما إذا كان يقصد الآيات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والأرض هذا لا يجوز. وهكذا رحمة والديك هذا مجمل لا يصلح، أقسم برحمة والديك أو بالأمانة أو برأس فلان أو شرف فلان كل هذا لا يجوز. رحمة والديك من يرحم، رحمتك لوالديك ورحمته هو ولا رحمة الله؟ إذا كان مقصود رحمة الله أن الله يرحم والديه هذا لا له حكم الصفات، إذا قصد رحمة الله لوالديه هذا صفة من صفات الله. أما إذا قصد رحمته أن الله يرحم والديك، أنك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا، ترحم أنت، رحمة المخلوق لوالديه رحمة المخلوقة لا أقسم بها. والحاصل أن القسم يكون بالله أو بصفة من صفاته، لا بصفة المخلوقين ولا بحياتهم ولا برأس فلان ولا شرف فلان إلى غير ذلك، هذا لا يجوز، إنما القسم يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. إني المستمعة نون ميم عين من العراق محافظة النجف، لدي بعض الأسئلة الدينية التي أرجو منكم التفضل بالإجابة عليها. تقول عن نفسها: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، هل علي أن أحتجب عنهما؟ تقول: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، فهل علي أن أحتجب عنهما؟
1: نعم نعم، عليك أن تحتجبي عن ابن عمك وابن خالك ولو كنت عشت معهما طويلا، عليك أن تحتجبي منهما لأنهما ليس محرمين،
0: هو ابن عم أبيها،
1: ابن عم أبيها وابن عم أمها ليس محرمين، وهكذا ابن عمها هي وابن عم وابن خالتها خالها كلهم أجناب. أما ابن خالتك التي رأت من أمه 5 أشهر هذا محرم، هذا أخ لك، لأنك رأت من أمه فهو أخوك وليس عليك حجاب عنه، بل هو أخوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من السمع. والمقصود أن ابن الخالة أو غير ابن الخالة متى رضع من أمك أو رضعت من أمه رضاعا تاما 5 رضعات أو أكثر فإنه يكون أخلك من الرضاعة، سواء كان رضعا من أمك أو أنت رضعت من أمه، أو من أخته فإنه يكون محرما لك، إن كان من أمه فهو أخوك، وإن كنت رضعتي من أخته، إن كنت رضعتي من أخته فأنت خالته، إن كنت رضعتي من أخته فهو خالك، لأنك رضعتي من أخته فيكون خالا لك. والحاصل أن الرضاع كالنسب سواء سواء، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فليس عليك عنه حجاب. وأما ابن عم أبيك وابن خال أبيك وابن خالك وابن عمك، كل هؤلاء إذا كان ما بينك وبينهم رضاء كلهم أجناب، عليك التحجب عنهما.
0: جزاكم الله خيرا. تقول أيضا عندما كان عمري 10 سنوات بدأت أصلي، ولكني تركت الصلاة بدون أن أعلم أن ترك الصلاة كفر، ثم عدت إليها وتركتها مرة أخرى بدون أن أعرف أن هذا العمل حرام، ولم ينصحني أحد لذلك. ولكن عندما أصبح عمري 14 سنة تبت إلى الله تعالى، وبكيت كثيرا واستغفرت الله كثيرا، ولم أترك الصلاة بعد ذلك، فهل علي ذنب؟ وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟
1: التوبة كافية بارك الله بك، التوبة بحمد الله كافية. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا.

0: راتب شهري نصرف منه قدره 280 دينارا، ولدينا بعض الحلي القليلة، فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟
1: إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة ولا يبقى ما يحول عليه الحول وهو نصاب ففي زكاة، لا بد يكون الحول على نصاب. فإذا بقي عندكم ما يساوي 11 جنيه سعودي ونص، ما يساوي 92 غرام، وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود. أما إذا كان الباقي قليل لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة. وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب دون 92 غرام فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
0: جزاكم الله خيرا. تقول: هل صحيح أن من يقرأ دعاء المعراج 40 جمعة يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكون له حسنة؟
1: دعاء المعراج هذا لا أصل لهذا كلامي. دعاء المعراج ليس هناك دعاء يقرأ ويحفظ في هذا الأجر، كل هذا باطل لا أساس له. وأما التسبيح فالله جل وعلا شرع لنا الذكر والتسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على فضل عظيم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قيل: يا رسول ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأوصي كل مسلم وكل مسلمة بالإكثار من ذكر الله، أوصي إخواني المسلمين جميعا من الذكور والإناث بالإكثار من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة أعظم من ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم، وينبغي الإكثار من ذكر الله ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. وفق الله الجميع.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية إربد، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف نون هاء. تقول: هناك أم تجبر بناتها المتزوجات أن يحضرن للقيام بأعمال منزلها مع أنها قادرة على العمل، فإذا ما قصرت واحدة أخذت تسبها وتتهمها بأنها مقصرة في حقوقها وتعلن غضبها عليها، فهل لها الحق في ذلك

0: وهل رفض طلبها يدخل في باب العقوق؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: هذا فيه تفصيل، إن كان الزوج لا يرضى فلا حق له في ذلك، وحق الزوج في هذا مقدم، وليس لهن أن يعصين الزوج ويأتين إلى أمهن لهذا العمل. أما إن كنا قد سمح لهن الزوج بذلك وهي محتاجة إلى إصلاح شؤون بيتها، فينبغي لهن أن يجيبن إليها، وكل واحد تقوم بقسط من ذلك، هذا على فلانة، هذا اليوم على فلانة، وهذا اليوم على فلانة، من باب التعاون مع والدتها مع والدتهن، ومن باب جبر الخاطر، ومن باب البر والإحسان وعدم القطيعة والعقوق. فالوالدة لها حق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سأل من أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، ثم الأقرب الأقرب. والأخ الآخر قال يا رسول الله من أحق الناس بحسب صحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. فمشروع لهن أن يجتهدن في إرضائها وقضاء حاجتها إذا سمح الزوج، ويجعلن ذلك نوبا، كل واحد تقوم بقسط، يقتسمن الزمان، كل واحد يكون لها يوم أو يكون لها ليلة في حاجات والدتهن، ولهن في هذا أجر عظيم وخير كثير مع إرضاء والدتهن وسماح خاطرها ورضاها عليهن وعلى سبها لهن. نسأل الله للجميع الهداية.
0: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة بعث بها المستمع حاميم مهدي. الرسالة تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يأم الناس وهو مكشوف الرأس أم لا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: نعم، لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس، لأن الحديث إنما جاء في الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يصلي أحد منكم ليس لا يصلي أحد منكم ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فليس يجب ستره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في الأطلاق العاتقي منه شيء، والعاتق الكتف، ولم يقل على رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والأزر، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع الإمامة عليه كان أحسن لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم،
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: مرضت وأنا صغير فنذرت أمي إن شفيت وكبرت أن تذبح ماعزا عند قبر الولي ويجتمع عليها الناس، وعندما كبرت أحضرت ماعزا لتفي بنذرها، فأخذت الماعزة وبعتها في السوق، وقلت لها إن هذا شرك بالله، هل ما قمت به صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: قد أحسنت، هذا هو الصواب، ليس لها أن تذبح عند قبر الولي، لا عن نذر ولا عن غير نذر. إذا كان الذبح للولي كان شركا أكبر، إذا كان قصد التقرب للولي لفلان أو فلان عند قبر البدوي أو فلان أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ابن عربي أو فلان أو فلان، كل هؤلاء لا يجوز التقرب إليه بالذبائح، ولا يدعى أحد من دون الله، ولا يستغاث به، ولا ينذر له، كل ذلك من الشرك الأكبر. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز للمسلم أن يذبح للنبي يتقرب إليه أو يسأله أن يغيثه أو ينصره أو يشفي مريضه، لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى. الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، والنبي عليه السلام يقول الدعاء هو العبادة، فلا يدعى أحد مع الله، لا نبي ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا ولي ولا غير ذلك. وهكذا الذبح لا يذبح للأنبياء ولا للملائكة ولا للأولياء، ولا يتقرب إليهم بالنذور ولا غير هذا من العبادات. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي, يعني قل يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فالتقرب الأولياء بالذبيحة من الشرك الأكبر, وليذبح عند قبره أو في غير قبره حتى ولو في مكان بعيد ولو في بيت الإنسان, وأن يذبح ينوي الولي فلان أو فلان هذا شرك أكبر. مثل لو صلى له, لو صلى له وسجد له هو شرك. فهكذا إذا ذبح له أو دعاه أو استغاث به أو نذر له أو قال يا سيدي اشف مريضي أو انصرني أو دلني على كذا أو ما أشبه هذا سواء عند قبره ولا بعيد عن قبره هذا كله لا يجوز. هذا حق الله, هو اللي يدعى سبحانه وتعالى, هو اللي يسأل. أما الحي الحاضر كون يذبح لذبيحة كرامة الله لأنه ضيف جاي من سفر أو لأن قريب الله زاره وذبح له لأجل كرامة ضيف هذا لا بأس به. وهكذا لو قال لأخيه اللي عنده ساعدني على كذا, الحي الحاضر ساعدني على إصلاح سيارتي على إصلاح مزرعتي تعاونه إياه في المزرعة لا بأس. أما الأموات أو الغائبون أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن يدعوهم مع الله أو يستغيث بهم أو ينذر الله هذا لا يجوز, هذا من الشرك الأكبر. لا يدعى الغياب ولا الموتى ولا الجمادات كالأشجار والأحجار والأصنام ولا الملائكة, كلهم لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم, بل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. أما إذا كان بالطرق الحسية مع الأحياء مثل برقية يقول أقرني كذا أو كلمة بالهاتف من التليفون أقرني كذا أو ساعدني على كذا مع إنسان حي يكلمه أو يكتب له رسالة هذا مثل الحي الحاضر مثل المشاهد لا حرج في ذلك. كما قال الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي شئته على الذي من عدوه, فالناس يتعاونون الأحياء يتعاونون الأحياء لا حرج في ذلك. لكن دعاء الميت أو الغائب لأن يعتقد في السر أنه يسمع ولو بعد أو دعاء الجمادات كالأصنام والكواكب هذا كله شرك أكبر, أو دعاء الملائكة والجن لأن هذا شرك أكبر لأنهم غائبون عنك مشغولون بشؤونهم ليس من جنس الحاضر بين يديك اللي تخاطبه وتسأل ويعينك على كذا أو كذا. وبهذا ينبغي المؤمن أن يحتاط ويبتعد عن أسباب الشرك وعن ذرائعه وعن أعماله. وقد أحسنت أيها السائل في إخبار أمك وإضاء الحق لها, فقد أحسنت في ذلك بارك الله فيك. نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول أيضا أخونا بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أسألك بالله أن تبيعني كذا أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا, وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله. هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم أم أنه ليس علينا شيء في ذلك؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان السائل بإذا لا حق له في هذا الشيء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. كان يقول أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطيني سيارك أو تعطيني كذا وكذا من المال هذا لا حق له. أما إذا كان يسأل حقا له أسألك بالله أن توفيني ديني, أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة وهو من أهلها تعطيه ما تيسر, لأن الرسول قال من سأل بالله فأعطوه اللهم صل على قال من سأل بالله فأعطوه. فإذا كان له حق كالفقير يسأل من الزكاة أو حقا عليك له دين وأسألك بالله أن توفيني ديني, أسألك بالله أن تنصرني على هذا الظالم وأنت تستطيع تنصر على الظالم, أسألك بالله أن تعينني على كذا وكذا من إزالة منكر لا بأس بهذا, هذا أمر مطلوب عليك أن تعينه وأن تستجيب له لأنه سأل حقا. والرسول عليه السلام قال من سأل بالله فأعطوه. أما يسأل شيء لا حق له فيه أو يسأل معصية هذا لا حق له في ذلك. نعم
0: جزاكم الله خيرا. وليس عليهم حرج إذا رفضوا طلبه,
1: وليس عليهم حرج رفضوا الله. نعم ليس عليهم لأنه طلب ما ليس له. نعم
0: بارك الله فيكم. بعض الناس إذا مرض نذر أن يذبح بعض الدجاج بناء على نصائح بعض المشعوذين الذين يحددون لهم ألوانه، هل هذا جائز أم لا أفيدنا جزاكم الله خيرا؟
1: إذا كان على طريقة المخرفين والدجالين والكهانة والأخوين هذا لا يجوز. أما إذا أراد التقرب إلى الله أن الله شفاه يذبح دجاج أو ناقة أو شاه لفقراء والمحاويج هذا قرب إلى الله، ولكن نذر مكروه ما ينبغي النذر، لكن لو نذر عليه يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، ولقول الله سبحانه يوفون بالنذر، لكن النبي نهى عن النذر قال إنه لا يأتي بخير فينبغي له ألا ينذر، لكن إذا نذر طاعة لله كصلاة وصوم وصدقة يوفي بنذره إذا حصل الشرط. أما ينذر دجاجا على رأي المخرفين الذين قد يجرونه إلى الشرك ويقول له إذا نذرت دجاج صفت كذا أو دجاج صفت كذا أو كذا يشفى مرضك، هذا كله باطل لا أصل له، هذا منكر لا يطيعهم في ذلك، وإنما الذبح صدقة، إذا نذر على أنه صدقة لله لعل الله ينفع بهذه الصدقة هذا بأس. أما على اعتقاد أن هذا الشيء يحصل به الشفاء بأسباب قول المخرفين هذا لا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 68، باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، وروياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد فيه. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة، إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إهاب بكسر الهمزة، وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ومعناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني رحمه الله: وإسناده ضعيف. الباب 69: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. الباب السبعون: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. الباب الواحد والسبعون: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. وعن أبي هريرة.
4: الله أكبر الله أكبر.

So, الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر. الله. الله.

0: فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قتل بحجر أو عصا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله ابن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس عن جده أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، والأوضاح الحلي، قال: فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، أي ولا تزال بها حياة، الرمق هو البقية من الحياة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك. فرفعت رأسها فعاد عليها قال: فلان قتلك. فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة: فلان قتلك. فخفضت رأسها، أي نعم تقول هو الثالث. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين.

إذن هذا الباب في مسألة مشهورة، وهي من قتل قتيلا عمدا بآلة هل يشرع أن يقتل بها؟ أو لا يشرع ذلك؟ أكثر العلماء ذهبوا إلى ما بوب عليه البخاري في هذا الباب، فظاهر اختياره أنه يقتل بنفس ما قتل به، فإنه ذكر الباب وذكر تحته هذا الحديث. ودليلهم هذا الحديث: رض رأسها بين حجرين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. مثله كما سبق حديث أنس في قصة العرنيين: قتلوا الراعي وسمروا عينيه، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم عيونهم، وكان في جزائه لهم ما هو مماثل لما فعلوه مع راعي إبل الصدقة. وهكذا يدل عليه قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذه الأدلة تدل أنه يشرع القصاص بنفس الآلة التي قتل بها القاتل. خلافا لأبي حنيفة الذي قال إن القصاص دائما يكون بالسيف، واحتج بحديث ضعيف: لا قود إلا بالسيف. ويكرر عليه إن كانت الآلة ليس فيها قتل مباشر كالحجر أو كخشبة، قالوا لا بأس أن يكرر عليه حتى يقتل. وأما إن لم تكن مما يقتل به فهذا هو ليس من قتل العمد، إنما هو شبه العمد. أيضا استثني من ذلك إذا كان القتل بأمر محرم لا يجوز الإقدام عليه، كان يحصل والعياذ بالله قتل بالفاحشة، فاحشة الزنا أو اللواط، اغتصاب حتى يقتل المعتدى عليه، فهذا لا يجوز أن يقتل بطريق مماثل، أو أن يسقى خمرا حتى يقتل، لا يجوز أن يفعل بالقاتل كذلك، لأن هذا الشيء محرم لا يجوز إتيانه. اختلفوا في التحريق: إذا كان القاتل قتل بالحرق بالنار هل يجوز أن يقتل إحراقا بالنار قصاصا؟ وحديث العرنيين كما سبق يدل عليه، يدل على أنه جائز إذا كان من باب القصاص، فقد سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، والسمر هو أن تؤخذ المسامير فتحمى بالنار حتى تحمر ثم توضع في العين، وهذا تعذيب بالنار لكنه كان من باب القصاص، فجعلوه مخصصا لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، قالوا إلا إذا كان في باب القصاص. ومن أهل العلم من منع من ذلك، وظاهر اختيار البخاري فيما سبق معنا من أبواب سابقة أنه يرى الجواز، فإنه ذكر حديث التعذيب بالنار والنهي عنه، ثم ذكر بعده حديث العرنيين في سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم.
لأن القصاص يجوز فيه حتى ما كان ممنوعا في الأصل لا ما كان محرما لذاته، يعني كما سبق الفواحش والخمر ونحو هذا ينهى عنه. فإذن إذا قتل بحجر أو قتل بعصا أي مما الغالب فيه القتل، أما إذا كانت عصا يغلب عليها عدم القتل فهذا ليس بقتل عمد، كما تقدم بيانه أن العمد لا بد فيه من أمرين: القصد، وأن يكون بآلة يغلب عليها القتل. فإن فات الأمر الأول وهو القصد فهو الخطأ، إذا لم يقصد هذا خطأ. وإن فات الأمر الثاني وهو أن تكون الآلة الغالب فيها القتل فهذا شبه عمد، إذا قتلوا بشيء الغالب أنه لا يقتل كعصا يسيرة، الغالب أن الضرب بها لا يقتل، فهذا شبه عمد وليس فيه قصاص، إنما حكمه حكم الخطأ.

0: ثم ذكر حديث أنس الذي قد تقدم في درس ماضي في قصة الجارية من الأنصار التي خرجت عليها أوضاح فرض يهودي رأسها بين حجرين ليأخذ ذلك الحلي، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر لها فلان أشارت أنه هو القاتل، قال فدعا به فقتله. في الرواية الأخرى فدعا به فلم يزل به حتى أقر، حتى اعترف فقتله. أما إذا لم يعترف فكما سبق أن هذا لا يكفي، قول المقتول قتلني فلان وليس هناك بينة إلا قول المقتول ذلك، هذا غير كاف في إقامة القصاص. نعم هذه قرينة وتهمة يستدل بها على ما وراءها، يؤخذ هذا الذي قيل فيه ذلك، يحقق معه، يستفهم من إن أقر كما في هذا الحديث يقتل، وإن لم يقر فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. الباب 76، باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم، وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. الباب 77، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر الرقيق. وهتك أفسد الصورة التي فيه. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإن

0: إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب البخل، وقد مر معنا باب قريب منه وهو باب الشح. والبخل هو حبس المال ومنعه عمن يستحقه، وصفة مذمومة، مذمومة في الجاهلية وفي الإسلام. ذكر البخاري في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. وقد يعرف بألف، يقال له الجد ابن قيس. على أننا نبخله. والجد ابن قيس ترجم له غير واحد في الصحابة، ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في الإصابة، وغيرهم ممن ترجم أو ألف في تراجم الصحابة. وكل هؤلاء ذكروا في كتبهم أنه كان منافقا، وفي نزلت بعض الآيات كقول الله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وذكروا آثارا عن الصحابة لم أتمكن من النظر في صحتها، ولكن ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الأثير وغيره أنه تاب بعد ذلك وحسنت توبته، وأنه مات في زمن عثمان رضي الله عنه. فمن نقل أنه كان منافقا أي في بعض الزمان في أول الأمر وحين نزول بعض آيات، ثم تاب بعد ذلك. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا جد بن قيس، على أن نبخله، أي على أن نصفه بالبخل، نرى أنه بخيل، فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ كما سبق أن هذه الكلمة شهرت عند أهل الحديث بدون همزة: وأي داء أدوى من البخل. وأما في اللغة فهي مهموزة، فإنما أخذ من الداء، أي أي عيب أقبح من البخل، وأي مرض، أي من الأمراض التي هي أمراض أخلاقية وصفات، أشد من هذا المرض. الذي هو البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. وعمر رضي الله عنه ممن شهد المشاهد، شهد بيعة العقبة، شهد بدرا، وقتل بأحد رضي الله عنه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يمشي في الجنة بعرجته، وكان أعرج، والشاهد من هذا الحديث ذم البخل، وأن البخيل لا يكون سيدا في قومه. السيد هو المعظم الكبير المقدم، فلا يكون البخيل سيدا، بل من أسس السيادة وأصولها ومقوماتها الكرم. ولذا كان من كرم عمرو ابن الجموح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تزوج يولم عنه، وهذا الحديث فيه الحث على التخلق بالاخلاق الحسنه والصفات الجميله والبعد عن القبيح منها. والحديث الثاني حديث المغيرة ابن شعبة حين كتب له معاوية يسأله: اكتب لي شيئا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال. ومعنى ينهى عن قيل وقال أن ينهى عن نقل الحديث الذي لا يتثبت الإنسان من صحته ولا يوقن بصدقه، إنما هو كلام مبني على القيل والقال، قيل لنا كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، دون أن يتحرى صدق هذا القول، هل هو قول صادق أو ليس بصادق. فكان ينهى عن قيل وقال. وهل قيل وقال في هذا الحديث فعلان أو اسمان؟ قال بعض الشراح هما فعلان ماضيان، قيل مغير الصيغة وقال صحيح الصيغة. وقال بعض الشراح بل هما اسمان، فإن دخلت عليهما دخل عليهما حرف الجر وتدخل عليهما ال، فيقال القيل والقال. من حيث الوضع هما فعلان، ولكن استعملا هنا وأراد بهما وأريد بهما الاسم. وينهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال يكون إما بإنفاقه في شيء محرم، فهذا من إضاعة المال، أو في مجاوزة الحد في الشيء المباح أيضا هو من إضاعة المال، وكله منهي عنه. فالنفقة في الحرام منهي عنها ومن إضاعة المال. وكذلك مجاوزة الحد ولو في شيء مباح، لكن يجاوز ما يحتاج، ينفق في أشياء لا يحتاجها، أيضا هذا من إضاعة المال المنهي عنه. وبهذين الأمرين وبهذين المعنيين فسر التبذير والإسراف. فالتبذير هو أن تنفق في شيء لا يحل، أن تضع المال في غير موضعه، ولا سمى الله المبذرين إخوان الشياطين. والإسراف أن تجاوز الحد في النفقة ولو مباحة، ولذا قال الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي أشياء مباحة كلوا منها اشربوا منها لكن دون إسراف، أي مجاوزة للحد. وجاء عن ابن عباس أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت إذا أخطأتك اثنتان، السرف والمخيلة. السرف مجاوزة الحد في الشيء الذي تحتاج، فكل هذا من إضاعة المال. فمن أنفق في شيء حرام فهو واقع في المنهي عنه، ومن أنفق في شيء مباح ولكن جاوز ما يحتاج إليه، أنفق فيما لا يحتاج إليه، فقد وقع في إضاعة المال. قال وكثرة السؤال، إن عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكثرة السؤال شاملة لكثرة المسائل التي لا يصاحبها عمل، يسأل بلا عمل، هذا مذموم، يسأل ويخالف ما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فكان يسألون ويختلفون، وما سألوا الآيات ثم اختلفوا عنها ولم يؤمنوا. فكثرة السؤال التي لا تكون مصحوبة بعمل من المنهي عنه. وأيضا يشمل كثرة السؤال، أي كثرة السؤال عن أشياء لم تقع ولم تحصل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه المسائل ويعيبها، كما في قصة عويمر العجلاني حين سأل بعض الصحابة عاصم بن عدي الأنصاري، قال سر رسول الله لو رأى أحدنا رجلا مع امرأته كيف يصنع، إن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. فجاء عاصم بن عدي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فالسؤال عن شيء لم يقع مذموم، وذمه السلف في كثير من الأحوال. وهكذا يشمل كثرة السؤال والتنقيب عن حال الإنسان وما يتعلق به من أموره، ومعرفة تفاصيل حاله في بيته وشأنه، هذا مذموم، فإنه إما أن يحمل ذلك على الكذب فيكذب، وإما أن يحمله على ألا يجيب سؤاله ولا يرد عليه مقالته، فيكون قد نافى الخلق الحسن في إجابة السائل. فكثرت المسائل وكثرت التنقيب والتفتيش عن أحوال الناس مذموم، لا تكن ممن يلجئ الناس ويحرجهم بكثرة أسئلتي عن أحوالهم. إذن هذه المعاني كلها محتملة في هذا الحديث، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال. قال: وعن منع وهات، أي ينهى عن منع وهات. منع وهات هي عبارة عن منع، أي منع الإعطاء، وهات أي سؤال، فمعنى يمنع ما وجب عليه ويسأل ما ليس له، هذا مذموم. الشيء الذي يجب عليه يمنعه، لا يدفعه لمستحقه ولمن وجب له عليه. ثم يسأل بقوله هات، يسأل ما ليس له ولا يستحقه. وهذه الصفة لبعض الناس، يمنع ما يجب عليه ويسأل ما ليس له، وهذا منهي عنه. وعقوق الأمهات، أي وينهى عن عقوق الأمهات. والعقوق خلاف البر، سبق معنا أن العق مأخوذ من القطع، فمعنى عقوق الأمهات أي قطع الأمهات من الإحسان والصلة والخير ووصول الإساءة بدل ذلك. والعقوق محرم للأمهات وللآباء، وإنما خص الأمهات لضعفهن، ولأن العقوق يقع في حقهن أكثر، فإن الأب يكون قويا وقد تمنع ولده من العقوق هيبته ومكانته، بخلاف الأم لضعفها يحصل الجرأة عليها أكثر. فنبه عليه في الحديث: وعقوق الأمهات. وعن وأد البنات، أي وينهى عن وأد البنات. ووأد البنات هو دفنهن وهن أحياء، كما كانت تصنعه الجاهلية، يعد بنته حية خشية العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. خشية العار، وكذلك خوف الفقر والحاجة، سوء ظن بالله جل وعلا. فما الشاهد من الحديث في باب البخل؟ ها؟ ومنع وهات. المنع هو ماذا؟ هو البخل، يمنع ما يلزم وما يجب. ويحتمل أيضا في قوله عن وأد البنات، فإن الحامل لوأد البنات هو قد يكون خوف الفقر، يبخل أن ينفق عليها، يخشى أن يفتقر جراء نفقته عليها. والحديث الذي يلي حديث جابر: من سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا، في الرواية التي سبقت برقم 79 و200: من سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وفرق بين اللفظين: من سئل شيئا ومن سئل عن شيء. فمن سئل عن شيء قد يكون سؤال في مسألة علمية، ولكن اللفظ المتعارف المشهور هو الأول: من سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، أي يريد أن يصفه بالكرم والبذل وعدم البخل. وهذا هو الشاهد من سياقة الحديث في هذا الباب، وهو كرم النبي عليه الصلاة والسلام.

أخ يقول: كيف الجمع بين هذا الحديث، حديث جد بن قيس ذكر بالبخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ لا إشكال، هذا في موضع التعريف يحتاجون إلى ذلك، فإنه إذا لم يقولوا هذا الكلام سيظل سيدا عليهم، وهو لا يصلح لهذا المنصب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان ذكرهم لهذا من باب التعريف، والتعريف جائز وليس بغيبة إذا ذكر أخا بما يكره من باب التعريف.

0: أخ يقول ولد له أب من الرضاعة فمات أبوه من الرضاعة هل يرث منه؟ لا، الميراث لأولاد النسب وليس لأولاد الرضاعة. أخ يقول هذا درس يفتح، قد نسقه أبو الزبير وهو مريض، نسأل الله أن يشفيه. قال يفتح درس في الشرح أو في الممتع في شرح الآية الرومية بعد العصر في المسجد من يوم غد إن شاء الله، المدرس محمد اليزيدي. عدة أوراق، قلنا هل صح عن عمر أنه دفن ابنته في الجاهلية؟ الله أعلم، يحتاج نظر. ما ذكره الرافضة يعني طعنا في أمير المؤمنين. طيب إذا كان هذا من أكاذيب الرافضة ليس له أثر، فيكون هذا من ضمن طعنهم على الصحابة رضي الله عنه. لم يصح يعني ورد. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل

0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى

دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعا قبل أن تقضي؟ وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعا لفضله؟
2: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام 6 أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها. وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم 6 أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه. ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان، وعلى هذا فصيام 6 أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يعتبر صيام 6 من شوال، لأنه لا بد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه. أما إذا كانت تطوع بغير الأيام 6، أي بغير صيام الأيام 6 من شوال، فإن للعلماء في ذلك قولين. فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم، نظرا لأن الواجب أهم فيبدأ به، ومنهم من قال إنه يجوز أن يتطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، وإذا كان الواجب موسعا فإن النفل قبله أو أي قبل فعله جائز، كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع ساعة وقتها. وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداءة بالواجب هي الحكمة، لأن الواجب أهم، ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب، فحينئذ يكون مشغول الذمة بهذا الواجب الذي أخره. وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب فيما يشرع صومه من الأيام كصيام 10 ذي الحجة وصيام عرفة وصوم يوم عاشوراء ونوابه الواجب، فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأرجو أن يحقق الله له الأجرين، أجر الواجب وأجر التطوع، وإن كان الأفضل أن يجعل الواجب يوما وللتطوع يوما آخر.
1: نعم.
3: ما الحكم في أن أصلي بعد صلاة العشاء 3 ركعات بسلام واحد، أي صلاة سنة العشاء والوتر، أم يجب أن أسلم بينهن علما بأنني صليت مرارا خلف إمام في صلاة التراويح وكان يصلي 3 ركعات بسلام واحد وأحيانا 5 ركعات مع بعض بسلام واحد مع الأدلة مأجورين؟
4: الوتر لا بأس إذا أوتر بثلاث، لا بأس أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، أو أن يقرن بين الثلاث بتشهد واحد. كذلك إذا أوتر بخمس فالسنة أن يسردهن بتشهد واحد وتسليم واحد. وأما أن يجمع بتسليم واحد راتبة العشاء وركعة الوتر فهذا غلط، لا يصح.

0: سائل يقول: فضيلة الشيخ، كثر الكلام بين كثير من الناس حول الجماعات وغيرها، فما هو الضابط في الكلام ونقد الجماعات الإسلامية التي على الساحة بحيث أصبح الناس فيها ما بين مفرط ومفرط؟
1: الواقع أن الجماعات التي على الساحة كما يقول السائل أمر واقع، ولكن ما الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات؟ الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات هو ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الائتلاف وعدم العداوة، ووجوب الاجتماع وعدم التفرق، وأن نكون دعاة إلى الله عز وجل بألسنتنا وقلوبنا، فلا ينفر بعضنا من بعض ولا يضلل بعضنا بعضا، وعلينا أن نجتمع وأن نتناقش فيما اختلفنا فيه، حتى إذا تبين الحق مع أحد الجانبين وجب على الآخر اتباعه، لأن الله قال في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما كون الأمة تتفرق شيعا وكل حزب يقول الحق معي، ومع ذلك لا يقتصر على هذا القول بل يضلل غيره ويبدع غيره وينفر منه، فلا شك أن هذه وصمة عار وعيب على الأمة الإسلامية، وهي من أشد السلاح فتكا بهذه الصحوة المباركة. فالذي أنصح به إخواننا أن يجتمعوا ويتدارسوا ما بينهم من الخلاف، والرجوع إلى الحق واجب كل مسلم.

0: يقول في هذا السؤال: متى تجب الزكاة في الغنم؟ وهل لها عدد محدد حتى تجب الزكاة فيها، أم أن الزكاة تجب عليها حتى ولو كانت واحدة وحال عليها الحول؟
1: اقتناء الغنم على وجهين: الوجه الأول اقتناؤها للدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وزكاة 40 واحدة من 40، ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة أي راعية، أي تعيش على المرعى دون أن تعلف، إما الحول كله وإما أكثر الحول. أما النوع الثاني من اقتناء الغنم فهو اقتناء التجار الذين يتجرون بالغنم، يشتري هذه القطعة ويبيعها ويشتري القطعة الثانية ويبيعها، فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بالقيمة ولو لم تكن إلا واحدة. فإذا قدرنا أن الإنسان رأس ماله قليل، ليس عنده إلا عشر من الغنم يبيع ويشتري فيها، ففيها الزكاة حتى لو تناقصت إلى واحدة ولكن قيمة هذه الواحدة تبلغ النصاب، فإن عليه الزكاة فيها. نعم،
0: جزاكم الله خيرا.
2: نعم، الزاني المحصن،
1: نعم،
2: ما حده؟
1: الزاني المحصن بارك الله فيك، حده الرجم بأن يقام أمام الناس ويرجم بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة حتى يموت.
2: لكن كيف يجاب عن حديث عبادة رضي الله عنه في مسلم؟
1: نعم،
2: أنه قال: جلد 100 والرجم.
1: نعم، يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم 5 ولم يجلد، فكأن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده، لأن حديث عبادة الصامت الذي يظهر من سياقه أنه هو أول ما جاء في الرجم من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع بين الجلد والرجم، فيكون هذا نسخا، أي أن الله تعالى نسخ الجمع بين الرجم والجلد.
2: فإن احتج بأن هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه لم يذكر أنه يعني جلد أو لم يجلد، وادعي أن الجلد شيء معروف ولكن وضح الرجم لكونه هو الحكم النهائي على
1: لا إله إلا الله، فهذه دعوة من أبطل الدعاوى. في حديث قصة امرأة العسيف قال: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هل في هل قال اجلدها؟ ما قال اجلدها. وكذلك في قصة ماعز قال: اذهبوا به فارجموه، ولم يقل اجلدوه. وكذلك في قصة الذميين اليهوديين، وإذا تنزلنا مع هذا وقلنا هو فعل، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يترك الجلد يدل على جواز تركه وأنه ليس بواجب. يعني لو تنزلنا تنزلا بأن هذا فعل وذا قول، قلنا هذا يدل على جواز ترك الرجم وأنه ليس بواجب. أعرفت؟
2: نعم. وفعل علي رضي الله عنه،
1: فعل علي رضي الله عنه اجتهاد منه، هو قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. هذا اجتهاد منه، والاجتهاد لا, لا, لا, لا يمكن أن تعرض به السنة.
2: أحسن، جزاك الله خير.
1: لكن ليكن في ذهنكم أنه أن ثبوت الزنا بالشهادة صعب، ثبوت الزنا بالشهادة صعب، لا يكون ثبوت الزنا إلا بالإقرار. أما يجي واحد يشهد بأنه رأى ذكر الزاني في فرج المرأة، هذا صعب جدا. وكنا نقول بالأول يمكن تلتقط الصورة، وأنه إذا جاء في الصورة سواء صورة تلفزيونية أو صورة ورقية يمكن يعمل بها، لكن تبين لنا أنه حتى الصورة لا يمكن العمل بها، لأن ممكن أن تدبلج. نعم، وأنتم تعرفون أنه لما كانت فتنة الكويت مع العراقيين ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ دبلجوا ناس من الأمريكان على سطح المسجد الحرام وعلى أبواب المسجد الحرام، وهذا سهل. الآن لما تقدم العلم في هذه الأمور صار كل شيء محتمل. فكنا نقول بالأول إذا وجد الصورة مع شخص بأن هذا الرجل يزن بامرأة فهذه بينة من أقوى البينات، لكن تبين الآن أن المسألة فيها شك.

0: ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم، كأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها، أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله؟
1: الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام وأخبر وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم، وأخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل. وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك، اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه، مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سببا لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها، أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها، أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض البيوت، فإن له الحق في منعها من ذلك، لكن لا بقصد قطيعة الرحم، بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم. وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. وكذلك نقول بالنسبة للأولاد،
0: نعم،
1: الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام، إذا كان الغرض بذلك أن لا يصل هؤلاء فلا شك أن هذا محرم وأنه مضاد لله ورسوله. وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح.

0: بارك الله فيكم. تسأل عن آية كريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: نعم، هذه الجملة قسم معطوف على جملة سابقة، هي قسم أيضا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى الآية أن الله تعالى يقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم الإنسان على فعل الخير، وهذه هي النفس الأمارة بالسوء، أو تلوم الإنسان على فعل الشر، وهي النفس المطمئنة. وذلك أن للإنسان نفسين، نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة. النفس المطمئنة تأمره بالخير وتنهى عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء وتلح عليه. والنفس اللوامة جامعة بين هذا وهذا، وصف للنفسين جميعا. فالنفس المطمئنة تلوم الإنسان على ترك الخير وفعل الشر، والنفس الأمارة بالسوء تلومه على فعل الخير وعلى ترك الشر. فاللوم وصف للنفسين جميعا. فيقسم الله تعالى بالنفس اللوامة، لأن النفس اللوامة هي التي تحرك الإنسان وتغير اتجاهاته إلى خير أو شر.

وأما ترك الإمام لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتركه أيضا لوضع اليد اليمنى على اليسرى فهذا ترك للسنة وليس تركا لواجب يبطل الصلاة، وإنما هو ترك للسنة. والذي ينبغي لهم أن يتصلوا بالإمام ويبينوا له الحق في هذه المسألة، وإذا تكلموا بإخلاص ونية إصلاح فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينفع بكلامهم.

0: يقول فضيلة الشيخ، ذكرت وفقك الله، شكرا شكر الله تعالى على هذه النعمة، فكيف يكون شكر الله على المطر؟ وهل هناك ذكر يقال عند رؤية البرق أو سماع الرعد؟ وهل البرد يعد من غضب الله؟
1: أما الشكر نعمة، فقلت لكم إن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. أما شكر القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه ويؤمن بأن هذا من فضل الله ورحمته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: وليس بالإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاث: الفطر والأضحى والجمعة. ليس فيه عيد لمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر ولا غزوة الفتح ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا. ناهيك بما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية، بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم، أعياد للهزائم، ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني لبلد الفلاني، مما يدل على سفه عقود كثير من الناس اليوم، وأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء. وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو أشرف بني آدم، فما بالك بمن دونه. فإذا قال قائل: هذه مناسبات نقيمها من أجل الذكرى، قلنا: أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض عليهم على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل، وفرض عليهم على الكفاية أن يذكروه أيضا 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. ففي الأذان يقول المسلمون: أشهد أن محمد رسول الله، وفي الصلاة في التشهد يقولون: أشهد أن محمد رسول الله. بل إن كل عبادة يتعبد بها الإنسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المتعبد ينبغي له، إن لم أقل يجب عليه، أن يلاحظ في عبادته شيئين: الشيء الأول الإخلاص لله عز وجل، وأنه فعل العبادة تقربا إليه وامتثالا لأمره، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إمامة. هذا لابد، يعني لابد من أن يتذكر الإنسان هذا الشيء لتتم العبادة. هذه ذكرى، حتى لو تسوق الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى، لو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرى، لو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكرى. إذن المسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر أكثر مما تعمر، لأن القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة أو الاحتفال بهذه المناسبة، يجد فراغا، وكأن الذكرى إيش انتهت، كأن الذكرى انتهت. ولهذا تجدون من حكمة الله أنه ما من بدعة إلا تقام ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر. إذن كل من أقام عيدا لأي مناسبة، سواء كانت هذه المناسبة انتصار المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو انتصارهم فيما بعد، أو انتصار قومية، كل من أقام عيدا بهذه المناسبات فإنه مبتدع. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد للأنصار أظن عيدين يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن أمته تحدث أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب التاسع: النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. 1344. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. 1345. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال لي: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. الباب العاشر في النهي عن التزعفر. 1346. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الباب الحادي عشر في صبغ الشعر وتغيير الشيب. 1347. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الباب

أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. أخرجه البخاري 5812. الباب الرابع عشر: في لباس المرط المرحل. 1350. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. الباب الخامس عشر: في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. 1351. عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. الباب السادس عشر: في الأنماط. 1352. عن جابر رضي الله عنه قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون. أخرجه البخاري 3631. الباب السابع عشر: اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش. 1353. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. الباب الثامن عشر: فراش الأدم حشوه ليف. 1354. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدما حشوه ليف. الباب التاسع عشر: في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. 1355. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الباب العشرون: النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1356. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. الباب الحادي والعشرون: إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1357. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه البخاري 475. الباب الثاني والعشرون: في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين. 1358. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. الباب الثالث والعشرون: لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. 1359. عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر

0: إزاره بطرا، أخرجه البخاري 5788. الباب 24: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. 1360. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الباب 25: من جر ثوبه من الخيلاء. 1361. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، أخرجه البخاري 3665. الباب 26: بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به. 1362. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، أخرجه البخاري 5789. الباب 27: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. 1363. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطان.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استو تراص. الله أكبر. سبحانك تبارك اسمك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها

لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

0: الله
1: أكبر.

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

لي كفة، أخرجه البخاري 5872. الباب 37 في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى. 1378. عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. الباب 38 في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. 1379. عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. الباب 39 ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال. 1380. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. الباب 40 إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. 1381. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. أخرجه البخاري 5855 و5856. الباب 41 النهي عن المشي في نعل واحدة. 1381 مكرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. الباب 42 النهي عن القزع. 1382. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. أخرجه البخاري 5920. الباب 43 النهي عن وصل الشعر للمرأة. 1383. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخرجه البخاري 5941. الباب 44 في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. 1384. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. 1385. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. أخرجه البخاري 5932. الباب 45 في لعن الواشمات والمتفلجات. 1386. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن،
فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. أخرجه البخاري 4886. الباب 46 في المتشبع بما لم يعطى. 1387. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أخرجه البخاري 5219. انتهى الشريط 21. من فضلك انتقل إلى الشريط 22.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذه الليلة زارنا إخوان لنا في الله من دعاة أهل السنة والجماعة الذين نفع الله تعالى بهم وأجرى على يديهم خيرا، ضيفنا الكريم عمر الكندي وفقه الله، الذي هو قائم بالدعوة إلى الله تعالى مع الشيخ شعيب الصبيحي في منطقة العنت وما حولها، وهكذا أخونا الكريم عبد الرحمن الموقري جاءنا زائرا من دار الحديث في بلاد الحامي بحضرموت، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، وشكر الله تعالى لهم هذه الزيارة، وبإذن الله تعالى في هذا المقام نسمع منهم، فليتفضل المتكلم منهم، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد إذ بدء، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه الدار المباركة وفي هذا الحي الطيب وفي هذه البلاد المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يدفع عنها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن صب عليها النعم ويبارك فيها. ثم من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإنا نشكر إخواننا القائمين على هذه الدار المباركة العامرة بالعلم، التعليم، الدعوة، التأليف، التربية، القائم عليها الشيخ المتفنن أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله تعالى. وكنا قد أتينا تبعا لهذه الدار زيارة إخواننا، فبدأ بالقدوم أخونا الشيخ الداعية أبو عبد العزيز عبد الرحمن بن صالح الموقري حفظه الله تعالى، وله دعوة طيبة نفع الله بها في كثير من البلاد اليمنية، وبعض المؤلفات النافعة استفاد فيها كثير من الناس، فجزاه الله خيرا. وقد أحب أن أبدأ بالكلام من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر. ليس معنى هذا أني أكثر منه علما وأكبر، بل هو أكثر وأكبر، هذه حقيقة، لكن من باب تواضعه جزاه الله خيرا. إخواني في الله، أسمع كثيرا من إخواني الدعاة حينما تطلب منهم كلمة، فيقول الأخ متواضعا: كنا نحب أن نسمع الدرس. وهذه حقيقة أن الدرس أنفع، ولكن الموعظة لها تأثير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس أصحابه، وكان الناس معه في هذه الدروس على ثلاثة أقسام. منهم من يلازمه ملازمة الظل للشاخص كأبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، حفظ عنه الكثير من الحديث حتى أصبح محدث الأمة. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: العلماء المحدثون طبقات، وذروتهم أبو هريرة، روى 5374 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قالوا: أكثر أبو هريرة. قال: يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد. كنت رجلا مسكينا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، وإخواني من الأنصار، إخواني من المهاجرين، شغلهم الصفق في الأسواق والانشغال في مزارعهم. ومنهم من كان يحضر يوما ويتغيب يوما يطلب قوت عياله، وكذا كان السلف، ربما بعضهم يعمل في الأسبوع يوما واحدا ثم يتفرق طوال الأسبوع لطلب العلم. كانت الأمور ميسرة، ليس كوضعنا الآن، وربما لو اشتغل الإنسان حصل له من الانشغال الشيء الكثير وفاته الخير العظيم والفائدة الكبيرة، كانت بركة. فكان يحضر أحدهم، فإذا رجع في المساء أو التقى بصاحبه أخبره بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من آيات القرآن، وبما حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كعمر وصاحبه والمقداد بن أسود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيرهم. ومنهم من كان يسكن البادية، ومع هذا كله لم يفرط في طلب العلم، فكان يجمع المسائل التي تشكل عليه في دينه، فإذا ما اجتمع له من ذلك ما رآه يعني يحتاج إلى رحلة قعد على راحلته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، ويفرح الصحابة بذلك لأنهم كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتجرأ الشخص على مساءلته بل حتى إلى النظر ربما في وجهه وغير ذلك جلالهم له صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم. ومع هذا كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، كما جاء في صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. فلا بأس أن يقوم الشيخ بين الفترة والأخرى بموعظة طلابه، غير الجو العلمي، وإن كان في تلك الدروس من المواعظ ومن النصائح ومن التوجيهات شيء الكثير، لكن إذا قيل محاضرة فيكون الاهتمام بها يعني ربما بطريقة أخرى، تكون موعظة، خاصة إذا شعر منهم بشيء من الفتور والتكاسل كذا صحهم. وكنا نفرح في زمن شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادي أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه كثيرا، حينما يزورنا شيخ من مشايخ أهل السنة أفرح حينما يتحدث، وغالبا ما كانوا يتحدثون عن العلم وفضل العلم وثمرة العلم، يتحدثون عن هذه الأشياء مما يكون حافزا لطالب العلم في الجد والاجتهاد وترك الكسل
1: التواني وغير ذلك، أفرح بهذا كله. وأما حديثي معكم معاشر طلبة العلم فهو حول مسألة ربما لا يفطن لها كثير من إخواننا، وإن كان يتكلم فيها لكن ربما لا يعن من ذلك، فلهذا لا ينتبه كثير من الناس لذلك، وهي مسألة طلب العلم. فكثير من عامة المسلمين يظن أن طلب العلم تخصص من تخصصات العلوم الشرعية، ليس بواجب على كل أحد، كالطب والهندسة والطيران وغيرها من هذا. ولهذا ربما يخطئ في صغار المسائل، فإذا قيل له يا فلان هذا خطأ قال أنا عامي. نعم إخواني في الله، فينبغي أن ينبه العوام أن العلم الشرعي منه ما هو فرض عين لا يسع المسلم جهله مع توفره وتهيئ الأسباب لذلك، لا يسعه جهله. وذكر الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في نواقض الإسلام، ومنها ذكر ناقضا وهو الإعراض عن تعلم الدين. هذه مسألة مهمة جدا، ولهذا تلاحظ في كثير من المساجد خاصة المساجد العامة إن يسر الله عز وجل لهم بطالب علم فما أن ينتهي من صلاته ويفتح لهم كتابه، والغالب أنه يدرسهم فيما هو فرض عين عليهم، يدرس في صفة الصلاة ويتتبع المواسم فيتكلم في كل موسم بما يحتاج إليه، إذا أقبل رمضان تكلم عن أحكام الصيام، وإذا أقبل الحج تكلم عن صفة الحج، وإذا جاء وقت الزكاة تكلم عن الأنصبة وأهل الزكاة ونوع تلك الزكاة التي تخرج وهكذا، تجده دائما يتكلم فيما يحتاج إليه الناس. وربما وقع الناس في أمر من الأمور فتجده يتكلم حول ذلك، يرى مثلا جهل الناس في أشياء فتجده يتكلم على هذا. وكما أن هذا هو ديدن دعاة أهل السنة والجماعة خاصة في مساجد العوام، فكذلك ينبغي على الداعية أنه يحرص إذا خرج إلى الناس أن يجعل تلك المحاضرات، يعني يجعل من محاضراته محاضرات علمية. وممن يحرص على ذلك كثيرا الشيخ المبارك فقيه أبو عمار ياسر العدني حفظه الله تعالى، فتجد كثير من المحاضرات عبارة عن ماذا؟ مسألة من مسائل التي يحتاج إليها الناس. تكلم مرة مثلا في مسائل مثلا فيما يحتاج إليه الناس مثلا في الاستخارة، أو يتكلم في بعض المسائل، مسائل الطلاق أو مسألة كذا، يفرد تلك المسألة في تلك المحاضرة بالذكر بشكل ميسر حتى تصل إلى العامة، ربما خرجت بعد ذلك مطوية، فزاد النفع بها. فقل إخواني في الله، نبه العامة، نبه العامة على أن عليهم علما واجبا متحتما، بل فرض عين، فرض عين. ومن أجل أن نلملم لك الموضوع حتى يسهل عليك الحديث فيه، فاجعل كلامك يندرج تحت ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيما يجب على المسلم من العلم فيما يحتاج إليه، يحتاج إليه في عبادته، كيف يعبد الله عز وجل على بصيرة، كيف يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. عرفه بالله يعرف ربه، فإذا عرف ربه كان له أخوف، وكان له أطوع، وكان له أتقى. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعرف هذا النبي، ومعرفة دين الإسلام، يعرف من دين الإسلام العقيدة الصحيحة ولو بشكل مختصر، لأن كثيرا من الناس اليوم ممن يتخطفه أهل الأهواء إنما هو بسبب جهله بعقيدته، بسبب الجهل بالعقيدة، فيأتون إليه ويتحدثون معه في مسائل ربما لم تطلق عليه من قبل، مسألة عذاب القبر، ومسائل يعني من المسائل التي يلبس بها على عامة المسلمين، فيحتاج إلى أن تبين هذه المسائل للناس، تبين هذه المسائل للناس العامة، العامة. بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أريد أن أتحدث في هذه المسائل وكذا، لا، تحدث، ولكن كن لبقا، كن حصيفا، كن ذكيا، بحيث أنك حينما تتكلم لا تثير الفتن والشغب والمشاكل، بأسلوب لا يستطيع مثلا هذا المستمع أن يستدرك عليك فيه شيء، خاصة إذا كان استدلالك على المسألة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، ما يستدرك عليك. فتعلم من العقيدة ما يحتاج إليه، تعلم من العقيدة ما يحتاج إليه. ولهذا تجد علماؤنا كشيخنا الألباني، شيخنا ابن باز، شيخنا العثيمين، مع أنهم ألفوا تلك المؤلفات الضخمة، إلا أنهم ألفوا مؤلفات مختصرة، تجد تلك المؤلفات توزع على عامة الناس في مواسم الحج ومواسم الصيام وغير ذلك، لما لمسوا من حاجة المسلمين إلى تلك المسائل، فتجد يؤلف كتاب في العقيدة، والآخر يؤلف كتاب في صفة الصلاة. الإمام الألباني ألف في الصلاة 3 كتب، كتاب ضخم ذكر فيه الخلافات، وكتاب متوسط طالب المبتدئ، وكتاب مختصر لعامة الناس وللمبتدئ أيضا. أهمية هذا الموضوع، ألف في صفة الحج، نعم إخواني في الله، قد يوفق الله عز وجل ذلك الإنسان إلى جمع ماذا مال يستطيع به الحج، لكنه ما يعرف الحج، فيذهب مسكين ويذهب عليه الحج بسبب جهله. ومما ذكر لنا الشيخ الداعية أبو الفضل حسين الصلاحي حفظه الله تعالى، قال أن رجلا من أهل الزراعة ذهب إلى الحج، ثم حينما وصل إلى مكة وصل متعبا فاسترخى، قالوا له استرخي حتى إذا أذن الفجر تذهب وتطوف، سعى، وهذا مسكين ما يعرف. فلما ذهب إلى الحرم صلى مع الناس الفجر، ثم دخل معه المسعى أو المطاف، وأخذ يطوف حتى أرهق إلى الزوال. فلما تعب سأل أحد الطائفين بجانبه، قال: متى انتهي هؤلاء؟ متى انتهي هؤلاء؟ وغير ذلك من الأمور ينبغي له. وتجد مثلا بعض المطوفين ببعض ممن يعني يشتغلون في هذا ما عندهم تقوى، فربما يوقفك في مكان في غير عرفة، وغير ذلك من الأمور. فينبغي، يجب عليك، فرض عين عليك أن تتعلم الحج قبل أن تحج بشكل ميسر حتى تؤدي تلك الفريضة وتجزئك. يتعلم إخواني في الله مثلا الطهارة، تعلم الطهارة كيف تطهر. وأيضا أنبه على أن كثيرا من إخواننا، بل حتى ممن هو طالب علم، ينبغي لك أن تحرص على النظر في ماذا ما عند أهلك من العلم في هذه المسائل. كيف تطهرين؟ ربما المسكين ما تعرف. كيف تصلين؟ ماذا تقرأين؟ اسمعيني. وهكذا يتعلم كيف يصوم، ويعرف ماذا ما يفسد الصوم وغير ذلك من الأمور. تعلم كيف يحج، كيف يزكي، لمن يعطي الزكاة إذا كانت زكاة الفطر مما تخرج، وغير ذلك من الأمور. تعلم دينه. الباب الثاني أن يتعلم في كيف يتعامل مع المجتمع، كيف يتعامل مع المجتمع بدءا بولي أمره. ولي الأمر كيف تتعامل معه؟ متى يكفر؟ متى يخرج عليه؟ متى؟ لأن هذه من المسائل التي بسبب الجهل وقع فيها كثير من الناس، وما نحن فيه اليوم من هذه الأوضاع إنما سببه الجهل في هذه المسألة. أخرج الناس على حكامهم وحصل ما حصل، بل حتى وإن كان كافر لا بد من معرفة متى يخرج عليه. تتعلم كيف تتعامل مع والديك، مع والدك الصالح، مع والدك الفاسق، مع والدك الكافر. تعلم كيف تتعامل معهم حتى تكون بارا بهم. تعلم هذا. تتعلم كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تتعامل مع زوجتك. وكل مسألة من هذه المسائل ربما يحتاج لها محاضرة، لكن من باب التنبيه. تتعلم كيف تتعامل مع جيرانك معاملة صحيحة. تتعلم كيف تتعامل مع جارك الكافر، كيف تتعامل معه. تتعلم مع من هم في بلدك من المستأمنين وغيرهم، فلا يأتي أحدهم فيشجعك على قتله. من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. تعلم، تعرف كيف تتعامل مع أولادك حتى يستفيدوا منك وحتى تستفيد منهم وينفعك الله عز وجل بهم في الدنيا وبعد موتك، ينفعك الله عز وجل بهم. احرص على تربيتهم، على تعليمهم، على تثقيفهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال أهل التفسير، وممن ذكر عنه في تفسير هذه الآية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: بتربيتهم وتعليمهم، علمهم هذا. ثم الفصل الثالث أو الأمر الثالث، الباب الثالث، أن تتعلم أحكام المهنة التي تقتات منها وتقيت أهلك. تعلم هذه المهنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها.
1: أبو له، إذا كنت تأين تتعلم ما هي البيوع المحرمة، تتعلم ما هي البيوع الربوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق ينظر كيف يعمل التجار، فرأى رجلا معه كوم من الطعام يبيع، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأدخل يده في الطعام فإذا هي تخرج مبتلة، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هل لا أبرزته للناس؟ من غشنا فليس منا. ويروى أن عمر كان يخرج يسأل التجار، وربما يعاقب الذي لا يجيب. كيف تبيع وتشتري في أسواق المسلمين أنت جاهل؟ وانظر الآن الغش منتشر، فصاحب الخضرة يضع الجيد في الأعلى والرديء في الأسفل، وإذا نصحت له قال: يا أخي، الناس كلهم يفعلون هذا، وإذا لم أفعل هذا سأخسر في تجارتي، وغير ذلك من الأمور والتبريرات. نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج إلى المسلم أن يتعلم، يتعلم إخواني في الله. هذا ما أحببت أن أشارك به في هذه الدقائق المعدودة، وأترك المجال لأخي الشيخ عبد الرحمن فليتقدم مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل المغفرة والتقوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اقتفى. أما بعد، إخواني وأبائي، أحمد الله جل وعلا حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه أن يسر هذه الزيارة التي نرجو عند الله برها وذخرها، فهو كريم سبحانه ويحب هذا الأمر ويحب هذه العبادة، وهي زيارة الإخوان والأحباب والزملاء

أبو حفص عمر الكندي على ما تكلم بالكلام الذي من الأهمية بمكان، ولقد كان يجول في صدري كلاما ولكن تمنيت ووددت أنه أكمل المحاضرة كلها في هذا الموضوع المهم الذي نحتاجه نحن معاشر طلاب العلم في سيرنا وفي دعوتنا وفي النظر فيما يهم أو يهم العامة من تبيين ما يجب عليهم من العلم المتعين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم، فإن الله خلقهم لعبادته ولن يتمكنوا من عبادته كما أمر جل وعلا إلا بالعلم، فما من عبادة إلا ويتطلب لها علما، وعلى رأس ذلك توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. لا أحد يخرج عن هذه العبادة العظيمة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى كما أمر جل وعلا، وبهذا أرسل الرسل جل وعلا، وأول ما دعا إليه الرسل هذا توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد يحتاج إلى علم، وعلمه متعين، منه ما هو متعين. فنحن معاشر طلاب العلم كيف نجتهد في إيصال هذا العلم وأن هذا يجب عليهم العامة أن يتعلموه؟ وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقد وصف أخونا أبو حفص وصفة طيبة مباركة، وهكذا المتقدمون والسابقون في الدعوة، وغفر الله له على ما أثنى، فنسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله الثبات وحسن الختام. نحن ولله الحمد نعرف قدر أنفسنا، ولكنه أحب شيئا في نفسه، وهكذا أهل السنة يشيدون بإخوانهم من أجل أن يعرفهم الناس ويأخذوا ما عندهم من الخير، وإلا نحن نعرف قدر أنفسنا، نسأل الله أن يرحمنا. فوصف وصفة طيبة مباركة، فلو أخذنا بها في دعوتنا وتعليمنا للعامة بإذن الله سلكنا مسلكا مباركا. كثير منا معاشر طلاب العلم يحفظ كثيرا من المتون، مثلا في التوحيد كما تكلمنا يحفظ الأصول الثلاثة، يحفظ القواعد الأربع، يحفظ كتاب التوحيد، وهذه فيها مسائل متعين على الناس تعلمها. فلو صغت من هذه الكتب كلمات مختصرات وهذبتها في محاضرتك، في كلمتك، في خطبتك، صارت كلمة علمية ومحاضرة علمية في باب التوحيد، وكررها في أكثر من موضع، وبإذن الله عز وجل يصير العامة أخذوا علما، وعلما مؤصلا. صحيح الناس يحتاجون إلى الوعظ بالموت والاستغفار، هذا كله يحتاجون إليه، ولكن كما أشار حفظه الله لا بد أن يكون في ما ندعو إليه من هذه الأبواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء رجل قال رجل يسأل عن دينه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر

وضع له الكرسي وعلم ذلك الرجل مما علمه الله سبحانه وتعالى، وذلك الذي دخل لا يحسن الصلاة المسيء صلاته. ومشهور الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مع علو قدره عليه الصلاة والسلام. فلو أننا في باب الصلاة محاضرة في الصلاة في شروطها أركانها مبطلاتها، وكما قال الشيخ بصياغة مباركة ينفع الله سبحانه وتعالى بها. هكذا في شأن الطهارة، كثير منا يحفظ في عمدة الأحكام مثلا في كتاب الوضوء، لو أخذت حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد المازني حديث ابن عباس، أضفت من بلوغ المرام حديث عبد الله بن عمر وما هو من مكملات الوضوء، وصغته في محاضرة قدمت قبل ذلك أوصيت الناس بتقوى الله عز وجل، أوصيتهم بطاعة الله ورسوله، ثم دخلت في هذا الموضوع موضوع صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وجئت بالأحاديث وشرحتها شرحا طيبا، بإذن الله يخرجون بعلم وأنت تخرج بأجر عظيم. وهكذا سر في كثير من الأبواب من أبواب العلم، ويثبت علمك ويثبت متونك، تثبت متونك التي عندك ومحفوظاتك بإذن الله عز وجل. فهذا من باب تتمة كلامه حفظه الله عز وجل، والله المستعان. وفي ذلك كله علينا بمراعاة تقوى الله عز وجل، وأن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أن الحمل علينا يثقل يوما بعد يوم، فإن الدعوة تنتشر ومحبيها يكثرون والناس يتعرفون عليها، فيحتاج إلى مضاعفة الجهود. وليحدث كل واحد من طلاب العلم صغيرهم وكبيرهم بأن عليه أن يبلغ ما تعلمه. هذه الهمة التي تكون في صدرك أنك تبلغ ما تعلمت وتعلمه، هذا يجعلك تزداد في طلب العلم اجتهاداً اجتهاداً. وهذا أيضاً مما يحدو بك، فإنك كلما رأيت ثمرة ما تعلمته ونشرته بين أوساط الناس فإن هذا يزيدك نشاطاً واجتهاداً. وفي ذلك كله نستعين بربنا جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله جل وعلا في شؤوننا كلها، ومن أعظمها هذا الأمر الذي هيأنا أنفسنا لأجله وتفرغنا من أجله وتركنا شؤونا كثيرة من أجله. احرص على ما ينفعك، يقول عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز، استعن بربك سبحانه وتعالى، فإنه لولا عونه ما صنعت ولا فعلت شيئا. نستعن بالله جل وعلا، ولنعلم أن المعركة الحاصلة الآن بيننا وبين أعدائنا معركة دعوة، معركة دعوة أعظم من أن تكون معركة سلاح من هذه الأسلحة. فالسباق السباق إلى الناس وإلى عامة الناس، فإن إمام الدعوة الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه كان يقول العوام هم رأس مالنا، هي رأس مال الدعوة، فليسابق إليهم بالخير وليعرفوا بالخير يوما بعد يوم، ولننشط ولنترك التكاسل،
في هذا الباب العظيم. هذا ما أحببت أن أتمم به كلام الشيخ حفظه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للمواصلة في طلب العلم والازدياد منه، فإن هذا الباب هو باب إرغام أعدائنا من اليهود والرافضة وغيرهم في ازدياد العلم إرغام العداء، ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. هكذا، في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. وقل رب زدني علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا.

استووا. الله أكبر. يبين خطأ.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد

بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

0: ستفتح من يوم غد إن شاء الله. الدرس الأول الأصول الثلاثة. الأصول
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وصلنا في دراسة ومذاكرة تاريخ بلاد الأندلس إلى الكلام حول ولاية الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر المعافري رحمه الله تعالى، وكيف استنقذ بلاد الأندلس بعد أن كادت تعصف بها النزاعات وتنهار الخلافة ودولة الإسلام فيها، وعاد لها قوتها ومجدها وأخضع النصرانية في شمال البلاد، وصارت دولة الإسلام في الأندلس دولة واحدة. لما مات في سنة 392 أوصى بالحكم من بعده لابنه عبد الملك ابن محمد بن أبي عامر المعروف بابن عبد الملك بن المنصور، عبد الملك بن الحاجب، وكان ابنه قد ولي في زمن أبيه الحجابة، فكان هو حاجب الدولة أي وزيرها خلال 5 سنوات في آخر فترة عهد أبيه، ثم تولي الإمرة بعد أبيه، فكان خير خلف لخير سلف، إلا أن مدته لم تطل، وإنما استمر في الولاية والخلافة قرابة 8 سنوات، من سنة 392 إلى 399. لما مات عبد الملك ابن الحاج المنصور رحمه الله تعالى ولى مكانه، وأوصى بأن تكون الولاية من بعده لأخيه، وكانوا كما سمعتم يعملون تحت مظلة الدولة الأموية، فكانوا هم الحكام الفعليين، لكن كانت الخلافة باسم الأمويين. ضعف الأمر عند العامريين وعادت الأمور إلى زمامها إلى نصابها، بحيث رجع الأمويون إلى التصرف في الأمور مرة أخرى، لكن كان ذلك الأمر على أسوأ ما يكون، فإنه منذ مات عبد الملك الحاجب بن المنصور العامري بدأت الأمور بالضعف، فكان هناك من الأمراء من يطمع في الولاية من بني أمية، وكان أشهرهم 2، عبد الرحمن وهشام. أما هشام فكان هو الذي ولي الحكم وكان صغيرا، وكان تحت ولاية عبد الملك أو محمد بن أبي عامر. وعلى كل حال هناك تفاصيل يطول ذكرها، وفيها ما فيها من الأمور العجيبة والمؤلمة من النزاعات والشقاق الذي حصل بين الأسرة الحاكمة، والنزاع على الملك والمؤامرات السيئة ومحاولة تسلط بعضهم على بعض، حتى وصل نهاية الأمر إلى 2 من الأمراء الأمويين، محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموي وعبد الرحمن أو سليمان بن عبد الرحمن، وهم جميعا من سلالة عبد الرحمن الناصر الذي بلغت دولة بني أمية في الأندلس في زمنه مبلغا عظيما. وصل الحال بالمتنازعين على الملك والرئاسة، لم يكتفوا بأن يقاتل بعضهم بعضا، كل واحد يحشد له جيوش ويقاتل أخاه وابن عمه، يتنازعون على الملك في بلاد الأندلس، وهذا ما أعطى النصارى فرصة لأن يستقوا مستغلين انشغال أمراء الأمويين على النزاعات. فلم يتوقف الأمر عندهم عند هذا الحال فحسب، أنهم يتنازعون فيما بينهم، بل وصل الحال إلى أن صار بعضهم يراسل ملوك النصرانية الذين كانوا في أضعف ما يكون، وإلى قبل سنوات يسيرة وهم يدفعون الجزية للمسلمين، وكانت فيهم أيضا خلافات، فقد حصل خلاف في مملكة ليون التي كانت المملكة الوحيدة في الشمال الأندلسي، وانقسمت إلى قسمين: قسم صغير جدا منها انفرد به بعض ملوك النصرانية في منطقة يقال لها قشتالة، وهي عبارة عن مدينة صغيرة جدا، والقسم الأكبر ليون التي هي المملكة الأصل. فبسبب هذه النزاعات وكل واحد يريد يحقق نصرا على الآخر ويسيطر على الأمور، وصل بهم الشيطان إلى عيبه وأطماع الدنيا والغفلة عن تعاليم الدين الصحيح، فبدأوا يستعينون بملوك النصرانية مما أعطى ملوك النصرانية نفوذا وقوة. لم يصدق ملوك النصرانية أنفسهم أن أبناء وأحفاد عبد الرحمن الناصر الذي كان أحدهم يفرح أن يتودد له، بل إن ملك ليون أرسل ابنته هدية لعبد الرحمن الناصر، أعطاه ابنته هدية ليكتسب بذلك رضاه. فلم يصدق هؤلاء أن أحفاد الناصر صاروا بهذا الحال، وصاروا يطلبون منهم المساعدة ويريدون أن يحالفونهم وأن يعينهم بالجيوش والأموال. فاستغل النصارى هذا على عادة أهل الشر والكفر وأصحاب المصالح، إذا احتوج إليهم فإنهم يستغلون من يحتاج إليهم. فلما راسلوهم يريدون منهم المعونة، إذا بهم يشترطون شروطا لإعانتهم بالجيوش، وهو تسليم بعض الحصون وبعض القلاع وبعض المدن. فكلما جاءهم هذا الأمير يستعين بهم وافقوا بشرط تسليم بعض الحصون، فيسلم لهم حصونا كانت بيده من أن ينازع أخيه على بعض الحصون التي سيأخذها منه، وهو يترك حصونا للكافرين ويستعين بالكافرين لقتل المسلمين. فكانت هذه مأساة، وأي مأساة أن يصل الحال هذا. والشيء العجيب جدا أن هذا لم يقتصر على واحد دون آخر، بل كان المتنازعان عبد الرحمن وهشام، وهذا يتلقى بخليفة وهذا يتلقى بالخليفة، وهذا يطلق عليه أوصاف وهذا أوصاف، وهذا له جيوش وهذا له جيوش، والحروب والتنازع مستمر بينهم تارة لهذا وتارة لهذا، وهذا يذهب يطلب النصرة ويكاتب ملك قشتالة، وذاك يذهب إلى ملك ليون. في مرة من المرات أرسل عبد الرحمن بن سليمان رسالة إلى ملك قشتالة يطلب منه المعونة والنصرة وعلى أن يعطيه بعض الصلاحيات. فقام هذا الخبيث وأرسل إلى هذه الرسالة إلى هشام، إلى الأمير الآخر، وأخبره بأن أخاك قد طلب مني كذا وكذا، فماذا تعطيني مقابل أني ما سأساعده، ما سأذهب معه ولا أعينه، لكن ماذا تعطيني؟ فجعل يشترط شروط مخزية، منها تسليم جميع القلاع الشمالية التي هي على الحدود بين قشتالة وبين بلاد المسلمين. فوافق هذا المخذول وسلم له جميع الحصون والقلاع، حتى صارت إمارة قشتالة النصرانية التي كانت عبارة عن جزء من مدينة صغيرة صارت أكبر من مملكة ليون، وتوسعت حدودها بشكل كبير على حساب المسلمين، ليس مقابل أن يعينه، مقابل أنه لا يساعد هذا ولا هذا، يبقى يتفرج، ومن طلب منه المساعدة يخبر الآخر، وهذا يعطيه شيء وهذا يعطيه شيء، وهو يبقى على هذا الحال. وهذا يدل على أنه قد وقع وحصل ضعف عظيم في المسلمين قادة ورعايا وشعبا. وهذا يا إخوان لا يفسره إلا شيء واحد، وهو أنه لما حصلت تلك الانتصارات العظيمة في زمن الناصر وابنه، ثم في زمن الحاجب المنصور، وتوسعت البلاد وجاءت الغنائم ونهضت البلاد عمرانيا واقتصاديا وحضاريا، إن ركن الناس إلى الدنيا وركنوا إلى الترف وتنافسوا فيها، وذهب من قلوبهم حب الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وتعظيم دين الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الحال كما قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فكان هذا هو الحال تماما الذي حصل في بلاد الأندلس، فصار الأمراء يتصارعون والنصارى يقتطعون أرضهم ويشترط عليهم الشروط المخزية، والله المستعان. حتى استطاع بعض الأمراء عبد الرحمن بن سليمان وكان أكثر جيشه من البربر أن يهجم على قرطبة ويفسد فيها فسادا عظيما في أبناء دينه وجنسه في المسلمين، حتى وصل الحال إلى اغتصاب بعض النساء والعياذ بالله، وقتل من قتل، وفر الذي ينازعه الوالي الآخر هشام إلى مكان آخر، ثم استطاعوا أن يصلوا إليه ويقتلوه، والله المستعان. فبقي عبد الرحمن بن سليمان 4 سنوات يحكم قرطبة وأكثر بلاد الأندلس، ثم قام عليه البربر فقتلوه وولوا عليهم واحدا منهم، وهو أول مرة يتولى الأندلس أميرا من البربر من بعد عهد طارق بن زياد، فكان أول من فتح الأندلس هو طارق وهم البربر على الصحيح. وكان من بعده وهو كان واليا لبني أمية ولم يكن حاكما مستقلا، لكن أول حاكم مستقل كان لبلاد الأندلس هو رجل يقال له علي بن حمود وهو من البربر. قام العامريون الذين أصلهم من اليمن وكانوا قد فروا لما هجموا على قرطبة، ففروا إلى بلنسية في جهة الشرق، وبحثوا لهم عن بعض الأمويين فوجدوا رجلا من سلالة الأمويين فأمروه، وانطلقوا معه بجيش إلى أسوار قرطبة، فجرت معركة بين العرب المسلمين والبربر المسلمين عند أسوار قرطبة حتى قتل الخليفتان المتنازعان. ولما قتل هؤلاء وزادت النزاعات واشتد الأمر وكثرت الخلافات وضعفت البلاد وكثر الفساد والقتل والقتال، فكانت من أسوأ المراحل التي مرت بها الأندلس تلك الفترة التي لم يكن فيها خليفة ولا أمير يضبط البلاد كما ينبغي، والله المستعان، وإلا في ذلك حكم بالغة. حتى كان في سنة 422 هجرية، وإن كان قد تولي بعد ذلك رجل يقال له القاسم بن حمود وهو من البربر أخو علي بن حمود المتقدم، إلا أن الأمور لم تنضبط. فلما رأى عقلاء قرطبة وغرناطة وعقلاء، لأن كانت يعني قرطبة وغرناطة هما المدينتان الرئيسيتان التي من حكمهما دانت له البلاد كعاصمة للبلاد، فاجتمع العقلاء والوجهاء ومعهم بعض العلماء ورأوا أن هذا النزاع سببه بقايا الأمراء من بني أمية، من أراد أن يعمل له شيء ويطالب له بأمور ويعمل له ولاية يتذرع ببعض الأمراء من بني أمية، يبحث له عن أمير من بني أمية ويقاتل تحت على أن هذا هو المستحق للخلافة لأنه من الأسرة الحاكمة. فقاموا بخطوة ظنوها خطوة صحيحة وأنه سيخف بها الشر وتقل النزاعات وتجتمع الكلمة، لكن كانت الأمور أسوأ مما يظنون، فإنهم اتفقوا على إلغاء الخلافة الأموية من الأندلس وإعلان سقوط الخلافة، وأن يولوا واحدا منهم من أهالي قرطبة من علمائها ووجهائها. فكان ذلك في سنة 422 هجرية، وولوا عليهم أحد الوجهاء وجهاء وعلماء قرطبة يقال له أبو الحزم بن جهور، فأعلن مع من اجتمع معه نهاية الدولة الأموية وسقوط الخلافة، وتكون دولة الأندلس إمارة ويكون هو أميرها. لكن لما أعلنت هذا الإعلان وسقوط الخلافة أنه ينحى الأمويون تماما والناس يختارون من يكون عليهم بين الحين والآخر من أهل الحل والعقد الذين اجتمعوا في ذلك المكان، ما هي إلا سنتين تقريبا أو حولها، وإذا بالأمراء والولاة الذين كانوا على مدن الأندلس لما رأوا أنه ما بقي من الأمويين مجال ولا يمكن أن يكون هناك خليفة يقاتل من تحته، قام كل أمير من هؤلاء الأمراء ووالي من هؤلاء الولاة وأعلن مدينته ولاية وإمارة مستقلة، وكل أعلن نفسه ملك، حتى صارت الأندلس قسمت إلى سبعة أقسام، وصارت 7 إمارات في سنة 422، 7 إمارات داخل الأندلس، منهم أندلسيون أصليون كبني عباد الذين كانوا يحكمون إشبيلية، ومنهم أيضا بربر كبني زيري الذين كانوا يحكمون طليطلة وبنو ذنون وبنو هود، فصارت إمارة في إشبيلية وإمارة في قرطبة وإمارة في غرناطة وإمارة في بلنسية مع العامريين وإمارة في أيضا في بطليوس إلى جهة الغرب، فصار 7 إمارات داخل الأندلس. وكما يتكرر معنا قول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا بدأ التفرق استمر، فإن كل شخص له أطماع وله أطماح يطمح إليها، فلم يستمر الأمر عند هذا، كان كل أمير من أمراء هذه الأقال المناطق السبعة وهذه المخاليف السبعة إذا أحس باقتراب أجله وتقدمت به السن يخشى أنه يتنازع أولاده على الملك ويتقاتلون فيما بينهم، فكان ماذا يفعل؟ يقسم إمارته الصغيرة جدا، أصلا كانت كل إمارة عبارة عن مدينة عن محافظة، والأندلس في ذلك الحين في سنة 422 حين ألغيت الخلافة الأموية وبدأ ما يسمى بعصر ملوك الطوائف، كان 25% من أراضي الأندلس يحكمها النصارى، قد أخذها النصارى في الشمال، ولم يبقى مع المسلمين إلا 75% تقاسموها إلى سبعة أقسام، وكانت ربما تكون المملكة ولها ملك ولها وزير ولها جيوش ولها ميزانيات، وهي عبارة عن محافظة صغيرة، عبارة عن مدينة، مجرد مدينة مع بعض الضواحي. فحصل بسبب هذا التقسيم مفاسد عظيمة، منها أن كل ملك من هؤلاء الملوك كان إذا أحس بكبر السن وقرب موته وخاف على أولاده أن يقتتلوا بينهم يقوم بتقسيم البلاد حتى يقنع كلهم بما معه، فهذا يعطيه جهة وهذا يعطيه جهة وهذا يعطيه جهة، فما إن يموت الأب كل يأخذ نصيبه من البلاد التي أعطيت له إلا وتبدأ النزاعات وكل يريد يسيطر على الكل وتبدأ القتال فيما بينهم، وإذا بها تعلن ممالك جديدة فتصير المملكة ممالك، فبدأت بسبع ممالك ووصلت في بعض الأوقات في نهاية ضعف ملوك الطوائف إلى 22 لا تستطيع تقول مملكة، يمكن أن يقال دويلة، يعني مناطق صغيرة تستطيع تقول بقرابة نصف اليمن مثلا فيها 22 دولة في مساحة تعادل نصف مساحة اليمن أو ثلثي مساحة اليمن، يعني ممكن تقول مثل يعني حضرموت والمهرة فيها 22 دولة تقريبا بهذه المساحة أو تزيد قليلا، فكان هذا من عجائب الزمان أن كل دولة بجيوشها وملوكها وكذا وأسماء وألقاب وهم بهذه المساحة الضيقة الصغيرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا، حتى هؤلاء الذي كل واحد أعلن له دولة من الإخوة وأبناء العموم وغيرهم لم يقنع كل واحد بما عنده، بل أراد كل واحد، صار كل واحد يهجم على الآخر ويتسلط على الآخر، مما تطور بهم الحال إلى الاستعانة بملوك النصرانية. لما رأى النصارى في الشمال هذا الضعف الذي عند المسلمين وصار كل أمير يتودد لهم يطلب منهم المعونة قوي شأنهم وبدأوا يقتطعون بلاد الإسلام ويغيرون على بعض المدن ويذلون أهلها، وحصلت مذابح في بلنسية وفي غيرها كان يقتل بعض المسلمين بالآلاف، وبقية الإمارات أو الدويلات كل واحد يتفرج على الآخر، بل بعضهم هو أصلا من كان يحارب مع النصارى ضد إخوانه المسلمين، والله المستعان بالجيوش لا لشيء إلا للأطماع، كل يريد يأخذ نصيب أكبر من البلاد ومن الأرض التي يحكمها غيره، وصار حالهم كما ذكر بعض الشعراء تنسب إلى ابن عمار وتنسب إلى أبي بكر بن عمار وتنسب إلى غيره، أنه أتى بأبيات يصور فيها حال بلاد الأندلس في تلك الفترة من سنة 422 إلى سنة 477، يعني قرابة 25 أو 55 سنة والأندلس على هذا الحال من التفرق والتمزق والولاءات للنصارى، والنصارى يتوسعون على حساب بلاد المسلمين، وصار الأمر بالعكس، فسبحان الله كيف يصير تصير الأمور وتتقلب الأحوال. قبل 70 سنة من ذلك التاريخ كان النصارى يدفعون الجزية للمسلمين ويتوددون لهم ويتحاولون كيف يكسبوا رضاهم، إلى زمن الحاجب المنصور وابنه عبد الملك، خلال فقط 50 سنة تقريبا من تلك الفترة صار هؤلاء الأمراء المتفرقون المتكاثرون هم الذين يطلبون ود النصارى ويتذلون لهم ويتقبلون منهم الإهانات ويدفعون لهم الجزية، وتحصل لهم الإهانات علنا وفي وجوههم ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، راضون بذلك حرصا على ما بأيديهم من البلاد، بل كان بعضهم يعتبر نفسه نائبا لملك النصرانية يدفع له الجزية ويجبي له الأموال، بل صرح بعضهم لما زيره ملك قشتالة، زير بعض هؤلاء الملوك، فقال له إنما أنا أجبي لك الأموال، يعني أنا عبارة عن نائب لك، أجمع لك الأموال وأعطيك. والله المستعان، فكانت مرحلة مؤلمة جدا. فكان إما قاله هذا الشاعر قال: ممن يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، يعني أمراء متفرقون يحكمون مناطق صغيرة جدا ويدفعون الجزية للنصارى، ومع ذلك يطلقون على أنفسهم ألقاب ضخمة، هذا المعتمد على الله، وهذا المتوكل على الله، وهذا المستعين بالله، وهذا ألقاب ضخمة، وهم بهذا الحال من الضعف. فجعل يتعجل، قال: هذا الشيء جعلني لا أحب الأندلس ولا أريد أدخلها. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها، هذه أسماء للملوك، لكن هؤلاء ما يصلح الملوك وهم بهذا الضعف. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، أي مثل الهر القط الذي يشعر أنه إذا انتفخ وغضب أنه يشعر بنفسه كأنه أسد وهو هر. وهؤلاء كذلك ألقاب ضخمة لا تصرح إلا الملوك الكبار، والواحد لا يستطيع أن يحمي نفسه، وإذا أراد أن يقاتل لا يقاتل النصارى، يذهب يقاتل أخيه وابن عمه وجاره من أهل الإسلام. وصارت هذه الدويلات كلها على هذا الحال، إلا إمارة واحدة فقط التي لم تخضع للنصارى، وهي إمارة بطليوس في غرب الأندلس. وهذه الإمارة كان يحكمها رجل تلقب بالمتوكل على الله، وهم من بني الأفطس، يقال لهم بنو الأفطس، وهم من البربر كذلك. كان هذا الرجل المتوكل بن الأفطس كان من أحسنهم حالاً، وكان عنده نخوة وحمية دينية وإسلامية، لذلك لم يخضع لملك النصرانية. في فترة من الفترات التي وصل فيها الضعف في ملوك الأندلس إلى هذا الحال، أرسل ملك قشتالة في أوج قوته، وذلك أنه كانت قد تفرقت إمارات النصرانية. ففي زمن في فترة من الفترات كان رجل يقال له ألفونسو السادس، هذا كان من أقبح وأشد ملوك النصرانية إجراما، قام وتزوج بملكة ليون وكونوا اتحاد، واتحدت الممالك النصرانية، وصار الملك عليها ممير قشتالة المعروف بألفونسو السادس. فلما صارت ممالك النصارى متوحدة زادت قوتهم، المسلمون في تفرق وأولئك يتوحدون. فأرسل رسالة إلى ابن الأفطس إلى إمارة بطليوس يتهدد ويتوعده في أنه لابد أن يدفع الجزية مثل ما يدفع غيره من ملوك الإسلام، وإلا سيفعل به ويفعل يهدده بأنه سيغزو بلاده. فقام المتوكل على الله وأرسل ورد إليه رسالة يحقر فيها، وأنه لا يمكن أن يعطيه وليس بينه وبينه إلا السيف، لا يعطيه إلا السيف، وليس بيننا وبينك بحرا تخشى من عبوره، يعني نحن في أرض واحدة وفي منطقة واحدة، المسافات ممكن يقطعها في يوم أو أقل. وجعل يتحداه أنه يقاتل أو كذا، فلما وصلت إليه الرسالة تفيض بالعزة والقوة ولا مبالاة به، لذلك لم يتجرأ عليه مع قوته ومع صغر الإمارة التي كان يديرها ابن الأفطس، وهي الإمارة الوحيدة، إمارة بطليوس التي كان يحكمها بنو الأفطس، هي الإمارة الوحيدة التي ثبتت من يوم تأسست إلى أين انتهت، وهي تقاتل النصارى ولم تستسلم لهم ولم تخضع لهم، لا في مرحلة الضعف ولا في مرحلة القوة. فكان هذا من جملة محاسن هذه الإمارة وأمراؤها الذين استمروا لوحدهم يرفعون راية الجهاد ويقاتلون النصارى في تلك البلاد. فمرت هذه الفترة من سنة 422 إلى 477 في أشد ما يكون من الضعف والتفرق والتنازع والخضوع للنصرانية، حتى كما سمعتم صار بعض الملوك يستعين بالنصارى ليقاتل معهم إخوانه أصحاب الإمارات المسلمة الأخرى، وصار كثير منهم يدفع الإتاوات، يدفع الضرائب، يدفع الجزية للنصارى، والله المستعان، حتى يسر الله بعد ذلك، بعد أحداث وأمور، واستشعر هؤلاء الملوك أن النصارى ينوون القضاء عليهم تماما، لذلك كان بعد ذلك جاء دور الاستعانة بالمسلمين في شمال أفريقيا في المغرب العربي، حتى يسر الله بالفرج على يد أولئك الرجال الذين قدموا من بلاد المغرب ومن الشمال الأفريقي، فاستنقذوا بلاد المسلمين وبلاد الأندلس بعد أن كادت تذهب تماما وتضيع من أيدي المسلمين، وما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند

تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع

0: قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

0: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا.

0: أجد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو إن

طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض.

هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر.

تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

آياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها.

جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين.

معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ولهذا فنحن إذا سميناهما للتأويل فإن ذلك من باب التنزل معهم على تسميتهم، وإلا فإنهم أهل تحريف، إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه. والتأويل في القرآن الكريم إما التفسير وإما المآل والعاقبة، أما صرف اللفظ عن ظاهره فإن كان بدليل فهو تفسير، وإن كان بغير دليل فهو تحريف. هنا السمع والبصر،
3: والسمع والبصر
2: إيش؟ أعد البيت.
3: حي عليم قدير والكلام له إرادة وثبات السمع والبصر.
2: نعم.
3: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.
2: أي نعم. يعني هم يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فالكلام مثلا عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. ونحن نقول لهم هذا خطأ وغلط، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أما القول والكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. هنا.
3: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شرح الأشعرية صفحة 359 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: ومرادهم الأشعرية الذين يذكرون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الدبالة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يحد من أهل السنة. وقال قبل ذلك في صفحة 110: وأما الأشعري وهم الأشعري فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم
2: رحمك الله
3: ولا خارجه، وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى.
4: يقول قولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارج، لأن يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيستلزم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المعنى. كذلك يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناها واحد. قل والله أحد هو ولا تقرب الدين. بل ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية توراة، وبالسريانية إنجيل، وبالداودية زبور، هكذا يقولون عياذ بالله. وهذا معلومة فساد كما قشق الإسلام، معلومة فساد بالضرورة. وهل يمكن أن يقول أحد إن قوله تعالى أقيم الصلاة هو قوله لا تقربوا الزنا؟ أبدا، ولا يقوله عاقل يتصور ما يقول. ولكن المشكل أن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عليها، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن قولهم ظاهر القرآن والكتاب ولا يمكن أن يقول به عاقل. هنا يعني الأشعرية يقول اعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، أما من ليس له عينان فهو لا يعرف عن هذا، ومن له عين واحدة لا يعرف أيضا، لكن من له عينان بصيرتان بالحق علم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم. أين ورأوه

0: فسماه ابن القيم عميان البصائر، يعني وإن كان لهم عيون لكن بصائرهم عمي والعياذ بالله. هم جعلوا المقلد صاحب البرهان، وجعلوه أولى من سواه، فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان، ولذلك لا تكاد تجد دليلا في كتبه إلا نقولا، قال في كذا، قال بخلاصة، قال برهانيين، قال كذا وقال كذا، أما الأدلة فإن مؤلفاتهم منها قفر، اللهم إلا نادرا. فيقال أين السلفية وأين السنة؟ اللهم استعان. نعم. لا يحصى كثرة، مشابهة صفات الحوادث، شف الآن هم جعلوا الاستواء واليد أنها معناها استواء كاستواء الخلق ويد كيد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون، لا يكون أن يتضاف أيدينا واستواء كاستوائنا، هذا بالإجماع. قالوا فإذا علم أن ذلك ممتنع بالإجماع فليجب صرفه عن ظاهره بمقتضى هذا الإجماع. التمويه، الإجماع وش عليه؟ هل على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أو الإجماع على أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين؟ الثاني، أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين. إذن فنقول ما دام هذا الإجماع فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين بالإجماع، ما نقول ليس له يد بالإجماع. هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة الإجماع على أنه لا يراد به اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيما. يقول الإجماع على عدم المماثلة أن تقولوا إن لله يدا إيش؟ لا، ليست كأيدي المخلوقين بالإجماع، واضح؟ لكنهم قلبوا الدليل، قالوا أجمع العلماء على أن الله ليس له مماثل، إذن ليس له يد، لأن اليد تستلزم المماثل. نقول هذا خطأ، مو صحيح. وإذا كنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الإجماع فقولوا إن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين بإيش؟ بالإجماع، ونوافقهم على هذا. نعم. قال ولا يخطئ. صحيح هذا؟ إذا قلنا هذا لم نكمل، إذا قل هذا كلامهم، إذا قل هذا هو المتبادر، لازم أن الله وصف نفسه بماذا؟ بما ظاهره الكفر، لأن إثبات مماثل الله أو إثبات مماثلة للخلق كفر، ولائق به ولا غير لائق؟ غير لائق. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر في الكفر والنقص لله عز وجل، كما مر علينا سابقا. نعم. والنبي
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
2: وكلام هذا يعني قوي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين، حيث قال إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. اللي يسمع مثل هذا الكلام والشبه نعم يحني رأسه تعظيما لهذا القول ويحطه على رأسه، نعم، لكن في الحقيقة أنه تمويه، لأن نقول لهم نحن معكم في أننا في أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له، وأنه لا يجوز إثبات مثيل له، ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وقولوا بغير إيش؟ بغير تمثيل. قول لله يد بغير تمثيل، استواء بغير تمثيل، وجه بغير تمثيل، عين بغير تمثيل، حتى يكون الدليل صحيحا أو يكون الاستدلال صحيحا. أما أن تنفوا الحقائق بشبهة فهذا لا يسلم لكم. وكلام الشيخ نيط رحمه الله جيد وقوي، مع كلام ابن القيم أنهم عمي أنه البصائر والعياذ بالله، مع كلام شيخ الإسلام أيضا بأنهم يأتون بكلام يقتضي أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا غاية التعطيل المحض. نعم. والأشعري
3: الله
2: طيب مذهب الإنسان هذا إذا قلنا مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فيكون عنه قولا، يعني إذا قال المجتهد قولين فهل مذهبه الأخير أو الأول أو ما وافق قواعده أو ما وافق الكتاب والسنة؟ نعم في خلاف، والصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول غير مذهب له، أو إذا حصر قوله في الثاني في الأخير فيكون الأول غير قول له. ليش؟ لأن الحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما سواه. أبو الحسن الأشعري في كتاب الأبان يقول حصر قوله فإذا قال قائل قد أنكرتم قول المرجئة والجهمية والحرورية فأذكون قولكم، قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي نجد بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا ومروا عن الصحابة وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمين إلى آخر. فهذا دليل واضح على إيش؟ على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. هنا نفسه نعم بقى هذا جواب عن السؤال الثالث والله أعلم. نعم ممكن إيش هم ما لهم إلا هذا وشكروا، لأنهم لو أقروا بأنه له لكان حجة عليه إيه؟ لكن أثبته غيره، أثبته الأئمة الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وهم أوثق من هؤلاء وأجل. لما لهم كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. هذا المدعي إلى 10,000 إلى شاهد على شهدين جرحهم إذا حصل، فهم سيكون الإبانة غير الإبانة مما لا يوافق مذهبهم الذي هم عليه. ولكن يوزن الرجال بالضم وإن كان لمقام الرجال طيب هذه الجملة مفيدة جدا في الوزن أو في الميزان. نقول الحق لا يوزن بالرجال، يعني بمعنى أننا لا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح لأن فلانا قال. لماذا؟ لأن فلانا قد يخطئ لا شك، لكننا نزن الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق متبع له ارتفع قدر هذا الرجل إيش عندنا وصار له ميزان. فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق لأنهم تابعون للحق والحق ليس تابعا لهم. واضح؟ طيب هذا الكلام على إطلاقه يشكل علينا، لأننا إذا رأينا رجلا عالما ذا دين قويا في علمه فإن لكلامه عندنا وزنا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم والدين، أليس كذلك؟ بلى. ولهذا نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد. فوزننا الخبر الآن بمن؟ بالرجال. قلنا خبر العدل مقبول وخبر الفاسق متوقع، لا متوقف فيه مو مردود. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وما قال فردوه، تبين. والعدل نقبل. إذن صار للرجال اعتبار، صار للرجال اعتبار، لكن نقول ليس هذا على سبيل الإطلاق. فالنفي على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. ولهذا استدركنا فقلنا هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر إلى آخره. إذن فنقول حتى وإن ذهب، لو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه مذهب الأشاعرة المتأخرين، فإن هذا لا يدل على أن لا، فإن هذا لا يستلزم أن يكون هو الصواب، بناء على القاعدة أننا لا نزل الحق بالرجال ولكن نزل الرجال بالحق. هنا طيب يقول ولكن يكون ناقصلا، فإن الرجل قد يكون دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. واضح؟ نعم. ثاني صحيح. يقول أنتم إذا قالوا تفهمون بالرجال قلتم معنا فلان وفلان وفلان وفلان، قلنا لهم الله يحييكم، معنا الأئمة الأربعة، هل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ الجواب كل أحد حتى هم يقول لا، ولا يستطيعون أن يقولوا نعم، لا أن يقولوا إن في متبوعين من هو مثل الأربعة ولا من هو خير منهم، ولو قالوا ذلك لكذبهم الناس. فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع، فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة الذين جمهور المسلمين على طريقتهم؟ ثانيا نرتقي فوق هذا، التابعون، كل التابعين ما فيهم أحد على مذهب الأشاعرة. نعم، هل أحد يدعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين؟ نعم، على سبيل العموم وعلى سبيل الأفراد لا. طيب نعلو على ذلك ونقول عندنا الصحابة والخلفاء الراشدون، لو وزن جميع متبوعيكم وأنتم معهم في أبي بكر رضي الله عنه لا رجح بهم أبو بكر ألف مرة، فهل في متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ الجواب لا. فتبين الآن أننا لو ذهبنا نقابل الرجال بالرجال لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجاله، لا الذين في طبقتهم ولا الذين في أعلى من طبقتهم ولا الطبقة العليا وهم الصحابة والخلفاء الراشدين. واضح؟ فتبين الآن أن قولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته لمذهب السلف في أي حال من الأحوال. هنا والحمد لله. نعم. هذا واضح ذا؟ نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعري قدم صدق في الإسلام في الدب عن كتاب الله وسنة رسوله والعناية بهما وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إذا أخطأوا إنهم أخطأوا، ولا يلزم أن يكون كل ما قالوا صواب. نعم. صح. أيضا نحن لا ننكر أن هؤلاء مع أن لهم قدم صدق العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ننكر أيضا أن لهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه من تأويل آيات الصفات. فمثلا إذا قالوا جاء ربك جاء أمر ربك تنزيها لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين كما زعموا، فهذا حسن قصد، يعني ما قصدوا بقولهم وجاء أمر ربك ما قصدوا تحريف الكتاب والسنة، وإنما قصدوا قصدا حسنا وهو تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. لكن هل قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق هل يبرر لنا أن نقول بقوله أو أن نصوب قوله؟ لا، لا يلزم، بل نقول إن قوله إذا كان خطأ ولو كان هو حسن القصد فإنه مردود، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب ثم طيب شف، إذا كان هذا القائل الذي خرج عن جادة الصواب معروف بالنصيحة والصدق في طلب الحق فإننا نعتذر عنه، نعتذر ولا نكرهه على على على ما قال ولا نبغضه، نعم، بل نقول هذا رجل بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأ، ونعتذر ونسأل الله له العفو والمغفرة. وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة بل هو داعية إلى البدعة مصر عليها لا يقبل نصيحة من ناصح، فإننا نعامله بما يستحق بسوء قصده ومخالفته، يعني لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران: المخالفة، الثاني سوء القصد، فنعامله بما يستحق. إذا كان لنا سلطة فإننا نرجعه بالقوة السلطانية أن يمضي في بدعته، إذا لم يكن لنا سلطة فباللسان والقلم يبين أن هذا خطأ مجانب للصواب. فإن قال قائل بماذا نستدل على سوء القصد؟ لأن سوء القصد في الواقع عمل قلبي، لا يطلع عليه أحد. أما جوابكم على هذا؟ ها؟ إيه نعم، ما لنا إلا القراء، مثل أن نعرف أن هذا الرجل رقيق الدين، ما عنده دين، ما نجد محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لأهل الخير، نعرف أن هذا سيء القصد، ولا علمنا أنه قام يوم من الأيام ينصر الحق أو يتكلم به، فهذا لا شك يعني قد تكون هذه القرائن تكون براهين على أنه سيء القصد. ولهذا قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يقال في تشهد الصلاة النافلة الصلاة الإبراهيمية أم يكتفى بالتشهد؟
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة التطوع النافلة والفرض سواء في ذلك، إن شاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، وإن شاء لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بالتشهد. والنافلة إن صلى أربعا، أو النافلة إن صلىها مثلا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرض ونافل يصلي يسلم منه، في كل تشهد يسلم منه من فرض أو نفل. عجل هذا: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: يقول السائل: المكي أو الآفاقي الذي سكن مكة مدة من الزمن، من أين يحرم إذا أراد الحج مقرنا أو متمتعا؟
4: إن كان ساكنا دون الميقات، يعني داخل الميقات إلى مكة، فمحله من حيث أهله، حتى أهل مكان مكة يهل من بيته للحج، ولكن إن أراد العمرة خرج للحل كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما للحج فيهل من مكانه للحديث المذكور، من كان دون ذلك أي المواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة، وهذا نقل عليه الاتفاق. وأما المقرن والمتمتع فهل له تمتع؟ نعم، هل له تمتع، وإنما ما يجب عليه الهدي، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام من كان داخل الحرام، يعني داخل حدود الحرام، يسمى من حاضر المسجد الحرام. إذا كان ساكنا هناك فتمتع لا هدي عليه. أما القول بأنه ليس له تمتع ولا قران، هذا فيه نظر، وإن قال به بعضهم، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من المكيين ومن هم في الحرم: هل أنت متمتع أم مقرن أو مفرد؟ ولا أمر أحدا وخصه بالإفراد، بل حثا عاما شاملا على التمتع لمن لم يسوق الهدي. فإذا كان الوافد ما ساق الهدي يلزم بالتمتع، فمن باب أولى الذي داخل مكة ولم يسوق الهدي من باب أولى عليه تمتع، لا سيما والتمتع والقران أفضل على الصحيح. فالضمير في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعود إلى الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك إلى أقرب مذكور وهو الهدي أو بديله الصيام. نعم.
3: يقول السائل: ما حكم الإحرام قبل الميقات؟
4: محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لرجل أحرم قبل الميقات: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة؟ يعني أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم أن تأتي بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل ما لم يفعله، أي فتنة أعظم من ذلك؟ أنه محدث. فالإمام مالك يخبر أن هذا من أسباب الفتنة، وأنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم، فليس بسنة، محدث. وبعض الناس يعتبر التجرد إحراما، وهذا واهم، فممكن تتجرد من بيتك من هنا وتلبس ثياب الإحرام وتتجهز بغسل ولباس وتتطيب وما إلى ذلك، ثم تصعد طائرة، وإذا وصلت إلى، إذا أعلنوا أنك الميقات أحرمت. هذا عبارة عن تجرد فعله النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، تجرد لإهلاله واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهل من بيته النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم من بيته، لبس إحرامه وشؤونه من بيته. وإنما الإهلال، الإحرام، هو الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. هذا اللباس الذي يلبسه المحرم لك أن تلبسه أنت، أهم شيء لا تطبع. البسه اذهب حرث، البسه اذهب في دكانك، البسه فعل ما تريد، ما في مانع. هو إزار ورداء، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم والإزار ورداء في أحوال كثيرة هو والصحابة. وإنما الشاهد أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وبيان ذلك لبيك عمرة، لبيك حجا، وذاك التجرد. هذا هو الشأن، لأن بعضهم يتلافتون إذا رأوا من صعد الطائرة مثلا لابسا تلك الثياب، ثياب الإحرام، يظنون أنه أحرم من بعيد وأنه ما يشرع له. بعضهم يقول لعله يرى ذلك القول، قول من يعني يحرم، هذا ما هو إحرام، هذا تجرد، تجرد وتجهز إلى أن تكون يعني جاهزا إذا أعلنوا أنك حاذيت الميقات من جهة الجو. ممكن أيضا أن تلبس هذا وتلبس عمامتك حتى لا بعد ذلك ما فيش مجال أنك تذهب تحل الثياب وتلبس بدلها وتحتاج تفتح الشنطة وغير ذلك، والأمكنة ضيقة والوقت قد لا يتسع. نعم.
3: يقول السائل: هل تحديد الأجرة في الدلالة كعشرة بالمئة من البائع والمشتري جائز أم على قدر الأتعاب؟
4: إذا حددوا ذلك وتعرفوا عليه لا محظور، وإذا كان التعب أكثر وزادوا في ذلك اشترط الزيادة لا محظور، أو أقل من ذلك يسير يعني وأعطي أقل من ذلك لا محظور. هذا أشياء ما نعلم عليها تحديدا حسب التراضي. نعم. هي إيجار مثل إيجار العمل، يعني الذي يأخذ مثلا يعني يأخذ عملا يتعب فيه وكذا يطلب أجرة أكثر، والذي عمله يسير أجرته أقل، إيجار الأعمال. نعم.
3: يقول السائل: ما رأيكم في الذي يلبس الثوب الأسود؟
4: خلاف الأفضل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء في يوم الفتح فقط، ولم يعلم أنه كان على استمرار أن يلبس ذلك، ما كان لباسه الأسود. هذا إذا لبسها الإنسان في بعض الأحوال عملا بالسنة الوقت القصير، سواء كان فتحا أو غير فتح، لا بأس بذلك. أما الاستمرار على ذلك ليس من السنة. إلبسوا من ثيابكم البيض وقال البياض وكفنوا فيهن موتاكم فإنهن أطهر وأطيب. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ألبسة ليس منها الأسود، إنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم تلك العمامة في ذلك الحال، فلبسها على الإطلاق ليس من السنة. وما اشتهر بذلك إلا بعض الدول العباسية في الآونة الأخيرة، هذا اشتهر بذلك يعني ماذا، جماعة الجهاد وكذا، وهم في ذلك ما عندهم وهم في ذلك ما عندهم دليل على استمرار على لبسها، وهم في ذلك ليسوا على سنة الاستمرار في لبسها، وتعرف أنهم ما عندهم عناية بالعلم. نعم.
3: يقول السائل: إذا كان الرجل لا يستطيع أن ينتفع شعر إبطه فهل له أن يحلقه؟
4: الأصل هو النتف كما ذكر في خصال الفطرة، قال: ونتف الإبط، وهو سهل يسير، فإن ضعف عن ذلك وحلقه أهم شيء أزال ذلك لا بأس، إن لم يستطيع فلا بأس.
3: يقول السائل: ما حكم إعطاء صاحب تجريد المصاحف أجرته في المسجد، وهل يدخل في البيع والشراء؟
4: لا يدخل، التقاضي مشروع حتى ولو في المسجد، تعطيه ما كان عندك أو تأخذ منه ما كان عندك. قضية أبي حدرد وكعب بن مالك أراد أن يتقاضى فما في المسجد، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
3: يقول السائل: أنا طالب علم، امتن الله علي بالمجيء إلى هذا المكان، ويراسلني بعض الإخوة أن أذهب وأسجل في التوجيه المعنوي من أجل أن أصرف على والدي، فبماذا تنصحني؟
4: أنصحك أن لا تضيع نفسك، كلنا ننصح أنفسنا أن لا نضيع أنفسنا، يعني لا فيما يتعلق بالتوجيه المعنوي ولا أيضا في العسكرة ولا في شيء من ذلك مما يصرفون عن طلب العلم. فإني أرى أن طالب العلم إذا فتح الله عليه شرح صدره لطلب العلم ثم انصرف إلى التوجيه المعنوي أنها نعمة كفرها، أنه يضيع نفسه، وأنه أيضا صرف إلى الدنيا. التوجيه المعنوي عسكري معناه، يعني راح مذهب عسكري غاية ما فيه ينقلونك بتلك البدلة وبذلك الهيئة وبذلك الراتب من مترس لمترس من مكان لمكان، يعني ماذا تعطيهم نصائح بعض الأوقات ولا خطيب في مسجد وما إلى ذلك، عسكري. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقبل على هذا الخير واستفده، وتلك المشورة التي يشير بها عليك صاحبك أنك تذهب هناك من أجل تنفق على والديك، هذه المشورة ما هي في موضعها، فإن الله عز وجل سيرزق والديك بك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به إن وجدت سببا. لا يشغلك عن طلب العلم، تجمع فيه بين السعي على والديك وبين طلب العلم فذاك خير، وإن كفاك بعض أقاربك في العناية وأخوانك في العناية بوالديك ذاك خير، وإن لم تجد فانظر لك عملا غير العسكرة، لم تجد وأردت الانصراف إلى الدنيا انظر لك عملا غير العسكرة. العسكرة فيها إلزامات، العسكرة فيها يعني أشياء مخالفات كثيرة مفروضة، منها حلق اللحية، منها البنطال، منها يعني نفذ ثم اسأل، أي أمر ما نفذ ثم اسأل، منها أشياء كذلك أيضا مخالفات شرعية يطول ذكرها. نعم.
3: يقول السائل: إمام مسجد حزبي يريد من أحد إخواننا السلفيين أن يأتي إلى مسجده ليخطب خطبة الجمعة، فهل له تلبية طلبه ويذهب إليه؟
4: لا، مسجد حزبي إن كان يريد أن يكون مسجد سنة ولا يريد أن أهل السنة يمسكونه ويسكن بأيديهم، يعني يقيمون فيه السنة وينفعون الناس، أما السني يأتي يخطب لهم وهم بعد ذلك بقية الأوقات يمسحون ما حصل من خير ويصورون فيه ويعملون مخالفات السنة فيه، لا. من أراد من أهل السنة أن يقيموا مسجده وأن يقيموا المسجد يقول لهم: هذا المسجد باستلامكم سيقيموا فيه السنة، أقيموا فيه السنة، إن شاء الله ما نترك الحزبيين ولا أهل البدع يعني يضيعون الناس فيه ويؤجر. أما يريد أن يخلط الحق بالباطل حيث هذا يخطب هذا يخطب هذا يصلح وهذا يفسد، ستصير تربيتك مثل تعبئة ماء في برميل مخزوق ما لها نتيجة. أنت تصلح فيهم وهو يفسد فيهم، وبعد ذلك كما يسمونهم فتاحيين، يأتي الصوفي يسمعون له، يأتي الحزبي يسمعون له، يأتي كذلك الشيعي أو كذا يسمعون له، يكون هذا للناس كلهم، هو صحيح. قال الله سبحانه وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، أفنجعل أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما هو صحيح. إذا سمعتم سمع بالدجال فلينأ عنه. رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا احذروهم فإنهم أولئك الذين سمى الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما هو صحيح أن يكون الناس كلهم من تكلم سمعنا له. قال في مقدمة قال يوشك أن تخرج شياطين يحدثونكم بما لم تسمع أنتم ولا آباءكم فإياكم وإياهم، هذا يقرر في كتب السلف. لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. قال ابن عباس لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نحن واجب أن نستقيم لأن تبنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعنا هديه، نستقيم كما أمرنا الله عز وجل. ما هو صحيح أن يقول مثلا يعني كل الناس عندي سواء، هذا ما هو صحيح كما سمعت، لأن الله قد فاوت بين الناس. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فاوت بين الناس من حيث التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من حيث السنة يا أم القوم أقراهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. لا يستوي العالم والجاهل، ولا يستوي المصلح والمفسد، ولا يستوي المحق والمبطل، وليس كل الناس سواء. الدعوة إلى المساواة على إطلاقها ليست بصحيحة. الكافر والمسلم والرجل والمرأة، وكذلك أيضا وليس الذكر كالأنثى. والدعوة إلى عدم المساواة بين الناس ليس على إطلاقها، بل الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، كلهم خلق على 60 و300 مفصل، كلهم ماذا أبناء آدم، كلكم لآدم كما جاء كما في ملة أبيكم إبراهيم. فالناس يتساوون من جانب ويفترقون من حيث التقوى. فأعني هذا التنبيه على أن بعض الناس بلغ به الأمر إلى أن يقول كل الناس عندي سواء، هذا ما هو معتقد صحيح، ولا سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف رضوان الله عليهم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ رسول الله قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وزيادة ثابتة بطرقها شاهدة. فإذا أنت تغامر بنفسك مع الفرق التي هي سمى الفرق الهالكة. دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلاف على الأنبياء هلكة. فأنا أنصح إخواني أن يتميزوا، وهذا معنى كلمة يتميزوا، تميز على الكتاب والسنة ومنهج السلف بعيدا عن الأهواء. ومن أراد الخير هذا الخير يأتي إليه، ما يقول لي تعال أنا جرني، يعني هذا معناه أنه امتهنك امتهانا واستضعفك استضعافا وانتصر عليك شهوة وشيطانه أن يسحبك إلى باطله، يسحبك إلى باطله بدنيا ضئيلة أو بشبهة رذيلة. وإذا بك في يعني قد صادك من في فخاخه بل صرت من أفراخه كما يقال. فما يحتاج إلى هذا، أنت أيها السني تميز، أنت وادع الناس إلى الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالناس صرفون بدون كبر ولا ترفع ولا شيء، لكن هذا هو الحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف رضوان الله عليهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله السميع العليم. الخير مع الحق وأهله. والله مساجد أهل السنة لو غطوها على خير وبركة، من دعاكم من الخيرين الذي يريد يحب لك الخير يحب يقول لك تفضل أجبه حاضر عنده. أما من حيث كلمة تمر في الطريق وترى من المصلين من أعطهم كلمة، هذا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وهي كلمة طيبة. اتقوا الله، تمسكوا بكتاب الله، تحثهم على القرآن، تحثهم على السنة، تحثهم على التقوى، تحذرهم من بدعة، تحذرهم من معصية، تحذر، ما ضرك. أما ما يتعلق بالخطب والمحاضرات المعلومة تكون في مساجد أهل السنة، أما كلمة على الطريق أو في سوق أو في كذلك تجلس مع إنسان تبايعه في دكان تذكره، أو تجلس في سيارة تركب في سيارة وأنت ماشي في باص وأنت تعطيهم كلمة، هذا أشياء من باب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب أسواق المشركين يدعوهم، يدعوهم وهم مشركون، وربما ينفع الله بها. أعني بذلك المحاضرات المخصوصة والخطب المعلومة تكون في مساجد أهل السنة، والذي يريد الخير يعرفه. وما يتعلق بنفع الناس على طريق بكلمة فهذه من الدعوة إلى الله التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضوان الله عليهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم هذا القول وهل فيه عقيدة شركية، وهو الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذا الكلام فيه عقيدة وحدة الوجود، الذين يرون أن الوجود كله الله، وهي عقيدة ابن عربي وابن سبعين والحلاج وأمثال هؤلاء من الزنادقة. فابن عربي كان يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه أنه هو الله. والحلاج كان يقول: أنا الله بلا شك، فسبحانك سبحاني، فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. فيعتبرون أن كل الوجود هو الله، من حجر ومدر وشجر وبر وبحر وإنس وجن، وهي عقيدة كفرية، عقيدة كفرية. رب الإنسان يتحرج أن يذكر بعض أوصافها لكن لبيان معناها. فإذا اعتقد أن الوجود كله الله سيكون الحمار الذي يركبه والله، صلى الله العافية، ويعاشر أهله ويدخل الكنيف وغير ذلك، وهو يعتقد كل شيء هو الله. عقيدة النصارى أهون كفرا من عقيدة الحلولية، عقيدة اليهود. فاليهود النصارى يعتقدون عزير أنه هو الله، ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، يعتقدون في واحد. أما هذا يعتقدون في كل شيء أنه الله، حتى كان بعضهم إذا سمع الكلب ينبح يقول: سبحانك يا أرحم الراحمين. الكلب يعتقد أنه الله لأنهم يعتقد أن الوجود كله الله، كما سمعت أنها أكفر عقيدة، أكفر من عقيدة اليهود والنصارى. برنا ترجمة الحلاج حسين بن منصور، حلاج حسين بن منصور الكافر. فقوله: ما في الوجود حقيقة إلا هو، يعني معناه أن الوجود كله هو، وإلا فهذا يعني لو قال ما في الوجود بحق إلا هو، يعني حق لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو، ما معبود بحق إلا هو، يكون يصلح. أما الوجود كله هو الله، هذه عقيدة الحلولية. بل عقيدة الاتحادية، وبين الاتحادية والحلولية فرق، فكل اتحادي حلولي ولا عكس. فمعنى الاتحادية أن الكون كله هو الله واحد، الخالق والمخلوق واحد، لا فرق بينهما. يقول الشجر الله والحجر الله والمدر هذا الله. لكن الحلولية يقول حال فيه هو معكم أينما كنتم، يقول بعضهم أي معكم حال فيهم بذاته. هذه يثبتون حالا ومحلا ومحلولا فيه. أما أولئك يجعلون الشيء هو الله، كل شيء هو الله بذاته، فعقيدة الاتحادية أشد كفرا، كلها كفر لكن تلك أشد. هذا حسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة قال ما روى ولله الحمد، الميزان أظن ما روى ولله الحمد شيئا من العلم، وكانت له بداية جيدة وتأله وتصوف ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراه المخاريق أباح العلماء دمه. وهذه الترجمة مجملة، وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه، وأكثرهم على أنه زنديق ضال. قلت وهذه نبذة من كلام أهل العلم فيه. قال محمد بن يحيى الرازي سمعت عمرو بن يحيى المكي يلعن الحلاج ويقول لو قدرت عليه لقتلته بيدي. قلت إيش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال قرأت آية من كتاب الله فقال يمكنني أن أؤلف مثله. هو يقول أنه يمكنه أن ينزل مثل هذه الآية أو أتكلم به. حكاه القشيري في الرسالة، والرسالة القشيرية هذه رسالة صوفية. وقال أبو بكر بن ممشاد حضرنا عند الدينوري، حضر عندنا بالدينور رجل معه مخلات فما كان يفارقها بالليل ولا بالنهار، ففتشوا المخلاة فوجدوا فيها كتابة للحلاج عنوانه من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان، فوجه إلى بغداد. قال فأحضر وعرض عليه فقال هذا خطي وأنا كتبته. فقالوا كنت تدعي النبوة فقصرت تدعي الربوبية. قال ما أدعي الربوبية ولكن هذا عين الجمع، يعني هذا الفاعل إلا الله، هل الفاعل إلا الله وأنا وليد آلة؟ فقيل هل معك أحد؟ قال نعم، أبو العباس بن عطاء وأبو محمد الجريري وأبو بكر الشبلي. فأحضر الجريري فسئل فقال هذا كافر يقتل، وسئل الشبلي فقال من يقول هذا يمنع، وسئل ابن عطاء عن مقالة الحلاج فقال بمقالته فكان سبب قتله. نشأ الحسين بتستر، فصحب سهل بن عبد الله التستري، هو زاهد ما بلغ حد الحلول التستري لكنه تصوف، وصحبه ببغداد الجنيد وهذا أيضا، وأبا الحسين النوري، وصحبه عمر بن عثمان المكي، وأكثر الترحال والأسفار والمجاهدة كان يصحح حاله أبو العباس بن عطاء ومحمد بن خفيف وإبراهيم بن القاسم النضر أبادي. وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لما سترى من سوء سيرته، لما ستر من سوء سيرته ومروقه، ومنهم من نسبه إلى الحلول، ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة والزوكرة، وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال وانتحلوه وروجوا به على الجهال، نسأل الله العصمة في الدين. أطال في ترجمته وفي بيان زندقته، نسبوه إلى السحر أيضا. نعم.
3: يقول السائل أنا شاب مسلم يمني أعيش في ألمانيا، وتزوجت قريبا من اليمن، وأواجه صعوبة في معاملة استقدام زوجتي إلى ألمانيا لعدم امتلاك إقامة دائمة أو جنسية، وهناك من يطلب أن يساعدني، إنما هو كافر وجنسيته ألماني، وقد عرض علي أن يكفلها وتستقدم بسهولة جدا، وبعد أن تصل إلى ألمانيا هناك احتمال كبير أن أغير الكفالة باسمي أنا.
4: الجواب: الذهاب إلى بلاد الكفار والإقامة فيها ليس مسموحا بها عند جمهور العلماء، فذهابك بهذه المسكينة إلى بلاد الكفار والتماس الإقامة لها على غير ما ينبغي، ما دام قد تيسر لك البقاء في بلاد اليمن أنت وقد تزوجت من بلاد اليمن، فخير لك أن تبقى مع أهلك فيها، وإن يسر الله لك إعانة أخذتها من بعض أقاربك، وإن لم يتيسر صبرت وبقيت تلتمس لك رزقا حسنا في بلاد المسلمين، فهذا أفضل من تلمس الفتاوى بالرجوع إلى بلاد الكفار، سواء لك أنت، ولا ينبغي أن تنوي الهجرة لما هو معلوم من بلدان المسلمين من المضايقات ومن عدم أمن البقاء، قد لا تأمن للبقاء باستمرار، ولكن إن طلب العلم بقى أنت وأهلك لطلب العلم أو لما أنت فيه من خير، هذا خير لك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما الفرق بين قولهم وفي رواية وبين قولهم وفي لفظ مع ذكر الأمثلة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين قولهم في رواية أن الرواية غير يعني مستقلة، أما قولهم في لفظ أن يكون الحديث واحدا جاءت فيه بعض الألفاظ زائدة في لفظ كذا وكذا، فإنك تجد بعضهم يقول في لفظ من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد، قال في رواية من المسلمين، هي رواية واحدة صحابي واحد، لكن وفي يعني رواية، ويقال في لفظ يعني لفظ للحديث الواحد أن هذا لفظ، لكن جاء لفظ يقارب هذا اللفظ فالرواية تكون مستقلة واللفظ يكون في حديث واحد تزيد فيه كلمات تنقص فيه كلمات، ربما عبر بهذا عن هذا. نعم.
3: يقول السائل: ما هو تعريف المولى؟ كان تقول مولى فلان.
4: غالبا ما يطلقون مولى فلان على من كان له رق لفلان من المذكور، قال مولى فلان في حياته، قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موته أيضا يبقى له الولاء، الولاء لمن أعتق، حتى وإن مات فإن ولاءه يبقى لآله لأهله، فيقال مولى فلان، هذا يطلق عليه مولى، يقال هذا حر وهذا مولى من الموالي. وقد يطلق الولاء على ما إذا والى آل فلان وناصرهم من حيث النصرة، وبابه واسع وله عدة معاني.
3: يقول السائل: الطفل الذي لم يصل إلى سن السابعة هل يؤمر بالصلاة أم يصطحب إلى المسجد لتعويده؟
4: في الحديث عن عمرو بن شعيب عن عبد الملك بن صبرة عن أبيه عن جده صبرة بن معبد وغيرها أيضا: مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، ضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والشاهد الأمر في هذا السن، هذا سن التمييز، غالبا يؤمر بالصلاة، أما قبل ذلك قد لا يكون مميزا. فالذي لا يميز، الذي لا يدري ما هو الشأن، يصطحب معها، يصطحب ممكن، وإن صلى وإلا جلس وإلا، أهم شيء الحفاظ عليه اللعب لا يضيع. إنما يعمر ابن السبع ويعود على الخير ويضرب إذا بلغ عشر وأهمل، أنه بلغ مرتبة أنه قارب أن يحتلم، فلو ترك على ذلك الحال ربما يبلغ وهو غير مصلي. نعم.
3: يقول السائل: بعض الأوقات أنسى وأقرأ الفاتحة مع الإمام، فهل أعيدها إذا قال آمين؟
4: اكتفي بما قرأت، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وقد قرأتها، وهكذا لو كررتها مرتين في الصلاة عمدا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، تكرر ركنا في الصلاة مرتين في موضع واحد.
3: يقول السائل: ولد حصل منه حادث فمات بعض الركاب، وهذا الولد لم يبلغ الحلم، فماذا عليه؟
4: الجمهور على أن عليه الكفارة والدية للعاقلة، لكن الكفارة عليه، قالوا الكفارة في ماله تحرير الرقبة، وإن كان صوما وكان مميزا في مثل هذا السن لا شك، إن كان صوما يصوم إن أطاق ذلك، وإن لم يطق فبعد بلوغه. الجمهور عليه الكفارة، وقولهم هو الصواب. الحنفية يرون لا كفارة عليه، يستدلون بحديث رفع القلم عن ثلاثة، لكن القول الأول هو الصواب، لأن هذا شيء يتعلق بالمال.
3: يقول السائل: ما هو أفضل، الصلاة بالليل أم قراءة القرآن لمن لم يكمل حفظه؟
4: قراءة القرآن هي من الصلاة، تصلي وتقرأ القرآن، بل إن ذلك أثبتوا أن يكون في الصلاة، أثبتوا في قلبك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، صلي وقرأ القرآن، ليس معناه أنك تترك الصلاة وتقرأ تفوتك قيام الليل، ولكن صلي وفي صلاتك اقرأ، إن كنت تحفظ اقرأ مما تحفظه يثبت معك أكثر ولا يتعبك، وإن كنت ما تحفظ شيئا يعني اقرأ ما تحفظ منه، وما أشكل عليك نظرت المصحف وقرأته. نعم.
3: يقول السائل: ما الفرق بين قولهم متفق عليه وبين قولهم رواه الشيخان؟
4: متفق عليه أدق، يعني اتفقوا على صحابيه ومتنه، أنه صحابي واحد ومتن واحد، لكن رواه الشيخان أوسع. مثلا حديث جابر بن عبد الله وحديث أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهم البيحاني فقال في إصلاح المجتمع متفق عليه، وإنما رواه الشيخان، رواه الشيخان البخاري عن أنس ومسلم عن جابر، إن لم يكن العكس، ومسلم عن جابر، فهذا رواه الشيخان المتن واحد، لكن اختلف الصحابي. نعم.
3: يقول السائل: وما الفرق بين قولهم أخبرنا وحدثنا؟
4: حدثنا منهم من يفضل حدثنا، منهم من يفضل أخبرنا، راجع تدريب الراوي فقد ذكروا، لكن أعلاها سمعت فيما يرجحون. تفضل.
3: يقول السائل: يطلب كثير من أهل المناطق أئمة لمساجدهم ومن يقوم بالتعليم والدعوة في تلك المساجد، فإذا كلم بعض طلاب العلم يرفضون بحجة المكوث في مراكز العلم، فيضطر بعض أهل المناطق إلى أن يأتوا لهم ببعض الحزبيين ليقوموا بالإمامة والدعوة في تلك المساجد، فما نصيحتكم؟
4: من احتاج إلى التزود وكانت له فرصة سانحة لذلك واستمر هنيئا له، ومن له رغبة في الخروج إلى مكان من الأمكنة وخرج، فننصحه أنه يستزيد من الحفظ والمراجعة ويتخذ مسمعا وزميلا ويحضر للخطب، يحضر المحاضرات بحيث يكون موثوقا ومرغوبا في كلامه، وبحيث يستفيد تنمو قدراته العلمية. وهذا الصنف الذي يخرج مثلا احتاج إلى الخروج فخرج ومع السنة وقد كانت له بدائيات علوم طيبة بنى عليها غيرها، رأينا الاستزادة عنده نمت، ونلقاه ربما تكلم أو لا ندري إلا وقد حصل له خير كثير، ما حصل له نقصان وفتور وضعف وميول إلى الدنيا، ولا كذلك ميول إلى الدعة وركود إلى الكسل ورضا مثلا بأن فقط كلام مجمل، لا، ما زالت همته قوية وعلومه تزداد. فالناس يتفاوتون، صاحب الهمة أينما جاء إن شاء الله ينفع الله به الهمة العالية، والذي قد عنده بدائية العلوم بنى عليها غيرها. فهذا هو، بارك الله فيكم، إذا وجد رغبة ونهمة ويعمل أن يكون ذلك مزيد نفع له يشجع على هذا، شجع باعتبار أن الناس كل ما ازداد الإنسان خيرا ازداد نفعه للأمة لنفسه وغيره. وإن رأى مثلا عنده مسيس حاجة أو كذلك يعني للخروج، مسيس حاجة للخروج، أو رغب هو أن يستقل في مكان أنه عنده بدائيات علوم، أو رأى مسيس حاجة الناس لذلك أحب أن ينفعهم، هذا خير، لكن ما هو على إطلاقه. ومنهم من يركض، يذهب يركض، يرضى أن يكون إمام مسجد ويركض، ما ينمو علمه، ما يزداد خيره، ما يزداد ثباته، ما يستمر. إذا حصل لهم شيء من الضرر المادي أو حصل كذا، ربما لجأ إلى جمعية، لجأ إلى شيء من ذلك، فيفسد عليه دينه، يضعف في دينه، ما يصبر، أو كذلك أيضا يضعف في تمسكه بمخالطة أصحاب الدنيا، أصحاب الفراغ الضائعين، فتجد اهتمامه بالعلم قليلا، أو ينشغل عن العلم بغيره، إما أنهم يشغلونه بعمل دنيوي أو شيء من ذلك، أو يفتر بقلة المجالسين عن العلم، تكون معلوماته ضعيفة، تضعف معلوماته. مثل هذا بقاؤه في الطلب أولى، ومثل الذي قبله بقاؤه في الدعوة مع إمكانيات أن يزداد الخير أمر طيب، وقد يكون أولى إذا كان عنده حصيلة علمية ينفع بها نفسه وغيره. ثم إن هؤلاء إخواننا، هؤلاء حفظهم الله، الذين يتركون أهل السنة ويذهب يأخذ لهم من يسد الفراغ ولو كان حزبيا، خطأ فعلهم، فعلهم خطأ. ينبغي أن يكون الإنسان مميزا بين الحق والباطل، ولا يكون فقط يعني يتلمس الأصوات المقلدة والأصوات كذلك الذي يسموها أصوات طيبة في القراءة وكفى. هذا ما هو، هذا لا شك أنه قد يلتمس يكون صوته طيب ومع ذلك يضيع عليهم ما هم فيه من خير استقامة. والأمر الذي يليه أيضا أنه قد لا يدركون هذا، هم ما يميزون، ما يميز بين هذا ولا هذا، يعني أهم شيء عندهم ما يسمونه بالناس كلهم سواء، عندنا أهل دين. فمثل هؤلاء لو سبق إليهم لصالحهم لنفعهم وتأسست السنة عندهم بقي آثار الخير عندهم، ما يرغبون في سواها. فالسبق إليهم جيد، تأسيس الخير عندهم مهم حتى يكون ذلك مأوى للخير وأهله. فترى بعض القرى التي فيها خير قد جاءها بعض الدعاة الأفاضل مكث فيها وثبتت الدعوة فيها، والله آثار دعوته تراها على المجتمع. ترى النساء محجبات، إذا خرجت المرأة تخرج محجبة، وترى كذلك أيضا الرجال لحاهم معهم، وترى أيضا الأبناء مع القمصان لابسين لباسا جيدا والعمائم. آثار ظاهرة وباطنة، حيث ترى أنهم لو ناقشت في العقيدة وجدت التوحيد، وجدت عقيدة طيبة بعيدة عن التشككات، شكوك والأوهام الباطلة، وجدت كذلك بارك الله فيكم أثر حب العلم وأثر توقير الحق وأهله كأهل السنة والأفاضل، وشيء من التمييز، إن لم تجد تمييزا كذا لكن تجد التمييز بين هذا وهذا، ما يبقى أعمى. فأحث نفسي وإخواني على العناية بعوام الناس وعلى العناية بمجتمعهم وعلى السبق إليهم لأنفسهم وللإسلام، فهم ردوا الإسلام، وأنه إذا سبق إليه اشتراكي أو سبق إليه رافضي أو سبق إليه حزبي أو سبق إليه صوفي خلاص أضعهم بين يديك. هؤلاء الصوفية الذين ينحبون يلا بها يلا بها يلا بحسن الحال خاتم، هؤلاء أمثال هؤلاء وغير ذلك مما أنتم، سبقنا إليهم جاءهم ناس وحببوا إليهم هذا، وتقبيل الركب ودعاء الأولياء وأكل الأتربة والرحلات ومدد وما إلى ذلك، يظنون أن هذا هو الدين. فجاء كما قيل عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. جاءت دعوة للسنة، منهم من تبصر وانتفت عنه تلك الشبه بشق الأنفس، ومنهم ما زال وارطا فيها، إما بعصبية وإما كذلك أيضا بشبهات قوية عنده ثبتت فيه، وإما بمصالح دنيوية، بعضهم خلاص حصل مصالح دنيوية في هذا فرغب هذا أو هذا. هذا يدل على فضيلة المسابقة إلى عوام الناس وإلى المجتمع لإنقاذهم، والله ما أريد منهم شيء نحن أبدا، والله ما لنا مصلحة من ذلك إلا عند رب العالمين صلى الله أن يتوفانا الإسلام والسنة. هذا الذي أنا أنصح به، أن يجتهد إخواننا في اجتذاب المجتمع. وما عليك، المضاد كثير، بعض الناس ما معه شغل إلا مضادة الحق، قد صار جندي، أرى جنديا من جنود إبليس في أنه يصد عن الطريق، والله قد قال وتذوق السوء ما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، لكن مهزوم. أما الزبد فيذهب جفاء، فعن الناس فيمكث في الأرض، والله مع الحق وأهله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، احسن قولا وفعلا وتجد الله عز وجل معينا لك. وهذا الذي يجب علينا أن نقوم به، وما يتعلق بهداية الناس ما هي موكولة إلينا، لكن نرى بركة الدعوة إلى الله عز وجل. ومجتمعنا مجتمع يحب الخير، المجتمع اليمني محب للخير. نعم.
3: يقول السائل: هل صلاة الجنازة واجبة؟ وما هو الدعاء الذي يقال فيها؟
4: أما الوجوب فنعم واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان آذنوني على جنائزكم، وهكذا ما من جنازة إلا ويصلي عليها، وهي واجبة فرض كفائي عند أهل العلم. وأما ما يتعلق بالدعاء الذي يقال فيها، فأفضل حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. عظيم، أصح ما في الباب هو وأوسع وأحسن. وإن كان صغيرا ودعوت الله مغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا لا بأس، هناك أدعية أخرى في الباب لكن هذا أحسنها.
3: يقول السائل: ما هي كيفية سجود الشكر وماذا يقال فيه؟
4: سجود كغيره من السجود، سواء كنت على وضوء أو غير وضوء هو سجود. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وآيات الرحمن تتلى على الناس وهم على وضوء ولا غير وضوء ويخرون سجدا لله عز وجل. نعم، وما هناك ذكر خاص لسجود الشكر، ما هذا السجود الذي يقال في غيره يقال فيه. نعم.
3: يقول السائل: البعض يقوم بإرسال مقطع من القرآن أو من محاضرة أو أذكار أو يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الأخير يقول: لا تبقى الرسالة لنفسك، أرسلها لغيرك وستحصل على كذا وكذا، ثم يقول: في ذمتك، أو أنت بخيل أو آثم إن لم ترسلها، فما حكم هذا؟
4: إن جاءتك رسالة انظر فيها، إن كانت خير فدل على الخير كفاعله، دلالة على الخير سواء كان علما أو كان نصحا أو كان توجيها علميا، المهم شيء أنت ميزها أو سأل عنها إن أشكلت عليك إن كانت قبل أن تنشرها، فإن كانت شرا لا يجوز لك نشرها. من دعا إلى ضلالة كان عليهم الإزر والإزر مثل أوزار من تبعه، ما عليك من جعجعته أنك سيحصل لك وأنك بخيل، ما عليك منها، أنت انظر إلى الرسالة التي تأتيك فالدال إن كانت خيرا انشر الخير، وهذه دعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك سواء ابتدأتها أنت من عندك أو جاءك خير نشرته، دعوة إلى الله. والحديث سمعته، وإن كان فيها باطل فيها منكر فيها مخالفات فيها حديث ضعاف فيها كذلك بدع فيها شيء من ذلك لا تنشر الباطل، لا يجوز لك، تعاون البر والتقوى ولا تعاون إثم العدوان، حذفها وانصح مرسلها: يا أخي هذا الرسالة التي جاءتني منك هي رسالة فيها كيت وكيت، اترك لا تفعل هذا. لو أن الناس ساروا على ذلك يتعاونون ويتناصحون ربما تقلص الشر.
3: يقول السائل: أريد بناء مسجد، أيهما أفضل، أبنيه في السوق أم في القرية، مع العلم أن أرض المسجد التي سيبنى فيها في السوق ليست ملكي، وأن الأرض التي في القرية ملكي، حيث أن القرية لا يوجد فيها مسجد، والقرية لا يوجد فيها إلا حدود 10 بيوت، لكن مستقبلا قد تكون كبيرة إن شاء الله، فهل الأجر نفس الأجر سواء في السوق أو في القرية؟
4: الأجر حيث كان النفع واحتياج الناس، وما لم يكن كذلك احتياج الناس وكان في مسجد سنة، إنما هنا كان مسجد سنة، وكان فيه مثلا إذا وجدت في السوق إقبالا ورأيت الناس ينتفعون أكثر يكون أفضل باعتبار مزيد النفع، سواء كان للباني أو كان للمعلم وناشر الدعوة. وإن وجدت في القرية أنها تكون عبارة عن مركز أو عبارة عن دعوة فيه والناس بحاجة إليه، والمسجد قد لا يكون، السوق قد لا يكون فيه إقبال ولا نفع وما إلى ذلك من شدة الزحام، فقد تكون القرية أفضل، هذا يقدر بقدره، هذا لا يستطاع تقديره إطلاقا ولكن يقدر بحسبه.

وبعض ذلك يكون صادرا عن ضعف همة، يكون صادرا عن كسل، قد يكون صادرا عن عدم تعود، قد يكون صادرا عن عدم تقدير عظم ذلك الشيء، عظم العلم الذي أنت تأخذه ما يقدره. فلهذه المعاني قد يصرف، قد يشغل، يفضل النوم، يفضل الدعاء، يحصل فيه ملل، ما قدر هذا العلم، ما هو لابد أن يكون هذا من أسباب العين أو من أسباب المس، هذا محتمل ومحتمل غيره. أسأل الله أكثر من دعاء الله أن يوفقك وأن يحبب إليك العلم وأن يمن عليك بالاستمرار فيه. نعمة والله الاستمرار في طلب العلم، صاحبه مغبوط ومحسود من الشيطان والأعداء، ولهذا الذين يتخطفون يتخطف المستمرون في الخير والعلم والسنة. يحاول الشيطان جادا أن يصرفهم بوسيلة أو أخرى، ولو أن يدفع عليهم بمن يصرفهم بشهوة أو شبهة. أما الذي يترجم على أبواب الباطل والضياع فغالبا يتركونه، يغفلون عنه، تركوا ما يريدونه. إنما التركيز الإبليسي به وبجنوده على من ما يزال متماسكا، هذا الذي الكر بعده، الكر بعده لتفليته وتضييعه. وأدلة ذلك معلومة تتكرر والواقع شاهد. فنقول وفق الله إنسانا حبب إليه العلم يصبر على ذلك هنيئا له، يصبر على ذلك ويستمر عليه ويجد راحة. إن الذي يجد راحة في طلب العلم ما هو كل أحد. لو كان العلم يجد الناس، يعني ما لو كان العلم بالسهل ما وصل إلى ما وصل إلى من يجتهد فيه ويكد نفسه فيه. أهل المناصب في الدنيا ورفعتها، أهل الفضائل مرذولون بينهم، قد سيرون قد سيرون في يعني ماذا مناظر الوحش في الأعين عندهم، إلى أن قال لهم مريحان من جهل وفرط غنى وعندنا المتعبان العلم والعدم. ما في أحد يكره العلم أبدا، جاهل أو عالم، مسلم أو كافر، العلم شريف. إلا أنه ما عاد يستطيع إلا من وفقه الله ومن صبر على ذلك بتوفيق الله عز وجل. وإلا لو كان من السهل ما أوصل إليك، يعني يخزنونه، يأخذه الأثرياء ويأخذه المسؤولون، ما يريدون، يريدون العلم، يريد كل شيء، هو يريد كل شيء، يريد العلم ويتظاهر به، ويريد المال، ويريد الجاه، ويريد المنصب، ويريد كل شيء. إلا أنه همته هبطت فما استطاع أن يصل العلم وصبر عليه، فأخذ جانب وفتر عن جوانب. يعني لهذا بارك الله فيكم، من حبب إليه العلم فليحمد الله. والله إني لا أشكر الله كثيرا حين أجد إقبالا على العلم ورغبة فيه، وأجد يعني راحة في البحث، وأجد كذا. ما هو من السهل هذا، ما هو من السهل أن تحب العلم، أن يحب كل أحد العلم. محبة العلم والتفرغ له والإقبال عليه وعدم الصرف عنه، هذه هبة، هبة نادرة في خلق الله. العلم النافع يعني الكتاب الله وسنة رسول الله، عدوهم منذ مر التاريخ ترون أن مليارات الناس وملايين الناس ما أقبل بقلوبهم على هذا الشيء. استعن، حرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واجعل من دعائك أن الله يحبب إليك العلم ويعينك عليه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.

0: علم كتاب الله وسنة رسوله من الإيمان. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يعني معنى الإيمان علم قرآن، فكانوا يتعلمون العلم يزدادون به إيمانا.
1: رجل وزوجته أرادا السفر لأجل العمرة وقطعا تذكرة السفر ثم مات الزوج، ومن المعلوم أن المرأة عليها حداد، فهل تذهب إلى العمرة أو تجلس في بيتها مدة العدة مع أنها إن لم تذهب فلن يرد إليها مالها الذي قطعت به التذكرة؟
0: يرد بعضه الظاهر أو كذا، لا الحكم الشرعي أنها تعتد ما دامت لم تقطع الطريق أو لم تسافر أو ما ذلك، وقد لم تمشي تضرب في الأرض للسفر أو كذا ما خرجت، فإنها تبقى في بيتها معتدة. أما إن رد ظاهر أنه يرد بعضه، وإن لم يرد فإن الحكم الشرعي تبقى، نعم تعتد في بيتها.
1: يقول السائل: بنت صغيرة رضعت من أختها الكبيرة، فهل يعتبر زوج أختها محرما لها؟
0: إذا رضعت وهي في قبل الحولين ورضعت رضاعة يعني كاملة مثل 5 رضعات، فإنها نعم تصير أختها من النسب وأما لها من الرضاعة، وزوج أختها يعتبر أبوها، يعتبر هو أبوها من الرضاعة، من الرضاعة إذا توفر ذلك فنعم.
1: يقول السائل: أنا طالب علم من محافظة البيضاء، وكما تعلمون أن طلاب العلم من هذه المحافظة قليل، وكلما برز بعض الطلاب انصرف بأي صارف، فما هي نصيحتك لطلبة العلم من هذه المحافظة ومن غيرها من المحافظات؟
0: نتواصى بتقوى الله وبالصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من صدق الله صدقه، إن تصدق الله يصدقك، ولو علم الله في قلب أحد محبة للعلم يفتح عليه إن شاء الله يستمر على ذلك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. نتواصى بهذا والاستمرار. بعضهم ربما كاد أن يبرز وصرف إلى الفيزة وذهب، ما زال سنيا لكن صرف، والآخر كاد أن يبرز وصرف إلى الجبهة وما زال سنيا لكن صرف وراح بعد الدنيا بعد أعمال ما عاد حول العلم، والآخر كاد أن يعني يكاد أن يحب العلم ويبرز وتجده يصرف، وهكذا يصرف إلى صرف، كاد أن يبرز ثم صرف إلى الحزب الجديد وهكذا بلوى هم أو غيرهم. فيا إخوان نعود إلى موضوعنا الأول، من الله عليه بحب العلم والاستمرار فيه والثبات على الخير أكرمه الله بخير. لا تصرف، هناك ناصح، لا تصرف. بعض الإنسان شبهة صغيرة هكذا شبهة تأتي تلطم وطاح، يا أخي استمر في الخير، الخير هو الأصل، والشبهات عبارة عن سحابة صيف تأتي وتمشي، القضايا هذه والشبهات والشهوات. انظر الذين لفحتهم الشبهات طاحوا وهي مشت الفتن، خلاص ما عاد راحوا لهم بعض، تركهم الذين قد طيعوهم ومشوا. استمر على الخير بارك الله فيك، الخير هو الأصل، كتاب الله سنة رسوله ومنهج السلف. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز بيع ماء زمزم؟
0: يجوز بيع الماء كله إذا تملكه جاز أن يبيعه. أما حديث الناس شركاء في 3، الماء والكلاء والنار، فالمقصود الماء الذي لا زائد عن الحاجة أو الذي لا يملك، والهواء ولا الكلاء الذي لا يملك ما كان من ذلك. أما من ملك شيئا من الماء نحو كما قالت أم إسماعيل لا حق لكم في الماء، زمزم جعلت تلوط الماء وتجمعه وتأجرهم يريدون أن، قالت لا حق لكم في الماء يعني يشربون، لكن الماء ماءها ما لها ما تريد أن ينضب وأنهم فالذي له ماء لا يجوز أن يبيعه. وعلى ذلك أدلة من حيث أن بيع الماء، من لم يستطع يشتري الماء للوضوء، من لم يشتري هكذا الماء، يقولون أكثر موجود وأغلى مفقود. نعم أرخص موجود يعني من حيث أنه موجود وسهل وكذا، لكن أغلى مفقود، كما قال الله سبحانه وتعالى أجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، خلق كل دابة من ماء وجعل من الماء كل شيء حي. نعم.
1: يقول السائل هل المني الذي يخرج بعد البول يوجب الغسل؟
0: لا يوجب الغسل، إما أن يكون لمرض لفتور، نعم، وإن كان قد مثلا أتى أهله ثم بعد ذلك اغتسل فخرج بعد الغسل شيء من ذلك قطرات، هذا النظير الذي لا يوجب الغسل. نعم ما يوجب الغسل، عبارة عن تجمع تتنزل، سواء من ذكر الرجل أو من رحم المرأة ما يجب الغسل بعد الغسل.
1: يقول السائل ما حال ابن الجارود وما هي عقيدته؟
0: ابن الجارود من أئمة الجرح والتعديل، هو إمام تلميذ ابن خزيمة، ولا نعلم عنه ميلا في العقيدة، إلى الآن ما أعرف عنه شيء ميلا في العقيدة، ما قد رأيت له يعني ما بيدي أنا من كتبه إلا المنتقى، هو أشهر كتاب له، له كتاب له التراجم يذكرون وكذا، يعني ينقلون عنه مغلطاي وغير ذلك، ينقلون قواله في الجرح والتعديل، لكن ما رأيت له كتابا غير هذا، فهو أشهر ما عنده ومعلوم تراجمه، ما رأينا الذهبي ولا غيره لمزه بسوء. وكتابه هذا يعتبر من كتب من الصحاح، يعدونه صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن الجارود، صحيح ابن حبان، صحيح وهكذا، يعدونه من الصحاح، وهو الواقع أنه من الصحاح، عدا أحاديث يسيرة اختلف فيها النقاد، وابن حزم أيضا يعده من الصحاح، ولم ينقده أحد فيما أعلم في العقيدة. نعم.
1: يقول السائل هل تشرع صلاة الجنازة للنساء؟
0: تشرع للنساء، لكن ما يذهبن إلى المصلى مع النساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتبعن الجنائز، قالت نهينا عن اتباع الجنائز، وإنما إذا صلي عليه في مسجد وصلى النساء تشرع له، أن عائشة صلت على ابن بيضاء في المسجد أو ابني بيضاء في المسجد، بل صلت على قبر أخيها، ثبت هذا عنها، صح عنها أنها صلت على قبر أخيها بعد دفنه، كما صلى عبد الله بن عمر على أخيه بعد دفنه بعد 3 أيام على قبر أخيه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية التي كانت تقم على المسجد إلى قبرها. إنما الشاهد أنه أن المرأة تصلي على يشرع لها أن تصلي على الجنازة، إذا صلي على الجنازة صلت مع الناس وتؤجر، تؤجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة فله قيراط، وهذا لا يخص الرجال دون النساء.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكرر حمدنا لربنا سبحانه وتعالى المنعم المتفضل، هدانا إلى الإسلام والسنة، وجعلنا من أهل هذه البقاع الطاهرة المباركة، وحبب إلينا العلم، فنسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من فضله، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الخير حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وقد يسر الله بهذا اللقاء من غير حول منا ولا قوة، نلتقي فيه بآباء لنا وأبناء وإخوان، نلتقي فيه معهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تجمعنا بهم مصلحة دنيا ولا رابطة نسب ولا حزبية مقيتة ولا عنصرية ذميمة ولا هوى، وإنما يجمعنا بكم أعظم رابط وأكرم رابط، وهو رابط الأخوة في الله، رابط الأخوة في الدين، رابط الأخوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأجمل به من أمر، وأكرم به وأنعم. وشكر الله لأخينا وحبيبنا وزميلنا القديم ورفيق دربنا الكريم
أخي أبا عبد الرحمن يوسف غرامة شيخ هذه الدار وأحد مشايخ الدعوة السلفية، وهو ممن نفع الله به في اليمن وخارجها، فشكر الله له مقدمته وحسن ترحيبه وحسن ظنه بإخوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، إنه جواد كريم. وشكر الله لكم أيضا حضوركم، فهذا الجمع الكبير الكريم إن دل على شيء فإنما يدل على حب فيكم للخير وللعلم ولمجالس العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سأله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سمعتم أو لعل بعضكم سمع أن عنوان هذه المحاضرة هو التذكير بفريضة الجهاد والتحذير من بعض الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة التي وقع فيها كثير من العباد. هذا أمر الحاجة إليه ماسة، ولا سيما في أزمنتنا هذه. فأقول مستعينا بربي تبارك وتعالى: اعلموا أيها الناس أن هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الكريمة، وهي فريضة الجهاد، فرضها الله على الأنبياء وأممهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أمته. وهذا ظاهر حينما تقرأ في كتاب الله، وهكذا في صحيح السنة، فإن ذلك ظاهر وجاءت فيه أدلة كثيرة. وهكذا أمر الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته في آيات كثيرة، وذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة. فمن كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاءت هذه الآية بنفس هذا السياق في سورتين كريمتين: الأولى سورة التوبة، والثانية التحريم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهكذا أمر الله عز وجل بهذا الأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر للنبي كما هو مقرر عند الأصوليين وعند أهل العلم أن الأمر للنبي أمر لأمته تبع، وأن نهي النبي عن شيء نهي لأمته إلا ما خصه الدليل. فقال الله عز وجل:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبسياق مقارب لهذا السياق في كتاب الله يخاطب الله أهل الإيمان فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة قد جاء عن غيرهما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذا ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال الله أي لنبيه صلى الله عليه وسلم استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث 5 مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصحح الحديث الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وفيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه أدلة ظاهرة الدلالة واضحة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الأمر العظيم وأمر به وأمرت به أمته وإذا قرأت في كتاب الله تمر بك 10 الآيات بل 100 الآيات تأمر بالجهاد، يأمر الله عز وجل فيها بقتال الكفار ويرغب في ذلك ويرهب من ترك ذلك آيات لا يتسع هذا المقام لسرد بعضها، وإذا أردنا أن نسترسل في سرد بعضها ربما انتهى الوقت ولم نأتي على بعض ما أردناه من التنبيه والتحذير من بعض المخالفات المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة. والمقام مقام تذكير وليس مقام سرد واستقصاء. نعم أيها الناس، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكمة العظيمة التي لأجلها فرض الجهاد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في سورة البقرة. في سورة الأنفال قال ربنا الكبير المتعال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، فإن الله بما يعملون بصير. فالحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي لأجلها فرض الله هذه العبادة وهي الجهاد في سبيله، إقامة هذا الدين في الأرض والقضاء على الفتنة وهي الشرك والكفر بالله رب العالمين سبحانه. الحكمة من فرضية هذه العبادة إخراج

سواء السبيل، فإن الله هو الأعلم، هو الأعلم بما يصلح العباد، بما ينفعهم وما يضرهم، وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. ولأجل هذا فرض هذه الشعيرة العظيمة وهي الجهاد، لأن الناس يختلفون، تختلف عقول الناس، تختلف اتجاهات الناس، تختلف أساليب الناس، تختلف مقدرات الناس، تختلف أيضا غرائز الناس، فكان لابد من اتخاذ أمر يحتاج إليه ولا يستغنى عنه. قال الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه الآية في سورة الحديد تضمنت مسائل، منها أن الله أخبر أنه أنزل مع الرسل الكتب والبينات والميزان وأيضا أنزل الحديد. قال أهل العلم: لأن الناس يختلفون، فمن الناس من يحتاج في هدايته إلى هذا الدين إلى شرح وتفصيل وتوضيح ودعوة ورفق ولين وأحيان مجادلة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس إذا استخدمت معه هذا انقاد ودخل في هذا الخير وسلم وسلم، سلم من مغبة الكفر وسلم غيره. وبعض الناس لا ينفع معه هذا الأسلوب، لا تنفع معه هذه الطريقة، مهما وعظت، مهما نصحت، مهما استخدمت الأسلوب الحسن والحكمة والرفق واللين، فأنه معارض معاند، ركب الشيطان رأسه وقد ركب هو هواه، فلا يمكن أن ينقاد إلا إذا رأى السيف مسلطا، إذا رأى السيف مسلطا. ومن تأمل في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي طريق دعوته يجد هذا جليا. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا، رزقه الله من حسن البيان والحكمة والرفق والموعظة والأسلوب بما لا يتأتى لأحد من الناس، ولا يمكن أن يكون ذلك في أحد من الخلق، لكن الله جعل هذا كله في محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الدعوة فإذا به يجد عنادا وإعراضا وشقاقا وجحودا وعداوة وأذية حتى من بعض الأقربين، من أقرب الناس إليه، من عمه، من عمه صنو أبيه وهو أبو لهب. وبعض الناس انقاد له وأسلم وتأثر بهذا الخير واستجاب لهذا الخير. ومرت الأيام ومرت السنون والأعوام، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، هاجر قومه، هاجر أصحابه، ثم هاجر بعدهم، ثم قامت دولة إسلام ناشئة جديدة في المدينة، فلم يتركها أهل الشر وجاءوا بحدهم وحديدهم واقتتل معهم في بدر، ثم نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت أحد وحصل ما حصل من مما ابتلى الله به عباده لحكم من يعلمها، ودواليك وأحد ثم خيبر ثم صلح الحديبية ثم فتح مكة، والعناد لا يزال من بعض الناس.

الإعراض والشقاق. فلما أيد الله نبيه بقوة وقدرة وصارت له صولة وجولة وصار السيف مصلتا دخل مكة فطؤطئت الرؤوس ونكست. ما تظنون أني فاعل بكم؟ صحح هذه الرواية بعض أهل العلم. ما تظنون أني صانع بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. هنا تغيرت النبرة، تغير الصوت، تغير الأسلوب، لأن بعض الناس لابد معه من اتخاذ الوسيلة الأخرى، لابد من اتخاذ الوسيلة الأخرى. والله أحكم وأعلم وأرحم، ولذلك قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أدلة واضحة ومعجزات عظيمة، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم، فإذا هذه العبادة لا يمكن أن يقوم دين الله وأن ترتفع راية التوحيد وأن يخمد الشرك وأن تنكس رؤوس الباطل وأن تنكس أعلام الكفر وصلبان النصارى بغير هذا، لا يمكن. فكان هذا الأمر من المهمة بمكان. ولم يعش أهل الإسلام في عز وتمكين إلا به، لأن بعض الناس ربما يظن يقول ما في داعي، كما قال بعض المخذولين، قال ما هو لازم أن تكون هناك صراع حضارات، ليس بلازم أن يقوم بيننا وبينكم يا معشر الغرب صراع حضارات، هذا ليس بلازم، انتم صعبانين علينا زي ما نحن صعبانين عليكم. كلام ساقط، كلام سافل يتفوه به ويتودد به إلى الغرب وإلى الكفار ظنا منه جهلا أو تجاهلا، وعلى شاكلته وطريقته قطيع كبير من البشر الذين هم صم عمي لا يعقلون ولا يفقهون. بعضهم يقول يعني لو سالمنا الكفار نعيش ويعيشون. أقول أتظن أنهم سيتركونك؟ الجواب لا، والله الذي لا إله إلا هو لن يتركوك. يا أيها المسلم اقرأ في كتاب ربك حتى تعرف الأمر بجلاء. قال رب الأرض والسماء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لما أقام أهل الإسلام في صدر الإسلام الأول أقاموا هذه الشعيرة العظيمة، عاشوا في عز، عاشوا في سلطان، في تمكين، حتى كان ملوك فرنسا وبريطانيا يكتبون لبعض قادة أهل الإسلام، ومنهم عبد الرحمن الناصر في الأندلس، يكتب الواحد من أولئكم الذين كانوا على كفر وعلى ملك ولكن يعرفون من أمامهم، فيأتون بالجزية ويرسلون بالهدايا ويكتبون الكتب ويكتب تحتها من خادمكم المطيع. يعلمون أنهم أمام قوة وأمام أسود، إذا بدأ أحدهم يستعرض عضلاته وبدأ يظن أنه على قدرة في مواجهة الإسلام وأهل الإسلام، تصفعه رسالة من أحد عظماء الإسلام: يا كلب الروم، والله لا نأتينك بجيش
يحبون الموت كما تحبون الحياة. نأتيك بجيش أولهم عندك وآخرهم عندي. حينئذ ترجع ذاكرة هذا المتغطرس ويعلم أنه أمام قوة، قوة لا قدرة له ولا لعشرين ولا لأكثر من أمثاله أن يقف أمام هذه القوة التي تستمد قوتها وعزها ونصرها وتأييدها وتمكينها من رب الأرض والسماء الذي يقول للشيء إذا أراده إنما يقول له كن فيكون. متى كان هذا؟ كان هذا حينما كان القوم يتسارعون إلى الجهاد ويتنافسون على الجهاد، ويبكي الواحد منهم إذا لم تتيسر له سبل الجهاد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. تولوا، هل تولوا وهم يقولون الحمد لله عذرنا وتخارجنا وتخلصنا وسلمنا؟ لا لا لا لا، ما هكذا، ما هكذا كانوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا عباد الله. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا وأسى وحسرة. أولئك صنعوا مجدا، صنعوا مجدا، بنوا عزة، بنوا عزة، أسسوا خيرا ونشروا دينا وصل إلينا. أما نحن فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من أحوالنا. أيها الناس، الموضوع كبير، ولكن هيهات أن آتي على كل ما أريد، ولكني أذكر أهم ما يتعلق بهذه الفقرة فأقول إن أخطاء المسلمين فيما يتعلق بهذه العبادة أخطاء كثيرة، أخطاء كثيرة، وقد أفردت ببعض التأليفات، وذكر بعضهم بعض المؤلفين شيئا من ذلك ضمن كتب تناقش قضايا متعددة. وإن من أعظم الأخطاء التي وقع فيها أهل الإسلام فيما يتعلق بهذه الفريضة تركهم لها، تركهم لها، إهمالهم لها، تناسيهم لها، عدم رغبتهم فيها. ماذا حصل للأمة؟ جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع صحابة رسول الله، والحديث يصححه الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله، وفيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. أليس هذا الحديث يحكي واقعا نحن فيه؟ هذا الحديث من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن شيء لم يكن قد وقع، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رضي الناس بالزرع، رضى الناس، رضى الناس أهل الإسلام بالدنيا، رضي أهل الإسلام بما يعودون إليه أو تؤول إليه أمورهم من أمور الدنيا، ووقعوا في معاصي، وقعوا في معاصي وسيئات، وفتحوا على أنفسهم أبوابا من الربا ومنها بيع العينة، وحصل الذل، حصل الذل.
أي ذل أعظم مما نحن فيه الآن؟ أي ذل أعظم مما نحن فيه الآن؟ تسحق عشرات الآلاف. انظر، ليس نفس واحدة ولا مئة نفس ولا ألف نفس، عشرات الآلاف من أهل الإسلام، من رجال ونساء وأطفال، وتدمر عليهم بيوتهم، تصب القذائف صبا، ويصرخون، ويتقطع منهم من يتقطع أشلاء، وعلى مرأى ومسمع من العالم الإسلامي. هل يستطيع أحد أن يرفع رأسه ويقول هذا جرم، هذا أعظم إرهاب؟ يا أيها الكفار، كفوا عنا إرهابكم، تتشدقون بالإرهاب، ماذا نسمي هذه الأفعال؟ ماذا نسميها؟ وماذا نطلق عليها؟ وماذا سنقول لأجيالنا ولأحفادنا؟ وما الذي سيسطر التاريخ؟ ما الذي سيسطر التاريخ عما يجري من مآسي تشيب لها مفارق الولدان؟ أمن قلة النحل؟ أمن قلة النحل؟ أمن قلة عدد؟ لا، ولكن كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، نحن الآن فوق المليار، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء، كغثاء السيل. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، ركونا إلى الدنيا، ميلا منكم إلى الراحة، طمعا منكم في الحياة الزائلة، هروبا منكم، تهربا من الموت، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وماذا قال ربنا في كتابه؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انفروا في سبيل، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم قال الله: وهذا أمر مخيف، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أيها الناس، كيف رضي أهل الإسلام بالذل؟ كيف هان على أهل الإسلام ترك هذه الفريضة العظيمة وهم يقرؤون هذه الآيات وتمر بهم هذه الأحاديث ويعيشون أسوأ مراحل الذل وأقساه وأسوأه؟ قال بعضهم: لو تفل المسلمون على اليهود تفلة لأغرقوهم في البصاق. لكن ذل وخور إلى أبعد الحدود، وأعداء الإسلام يتغطرسون ويستعرضون العضلات ويظهرون أنهم أبطال ويطلقون التصريحات شديدة اللهجة، يدرون يعلمون على من يهنجمون. أي والله، هذه الخلاصة، يعرفون على من يزمجرون. أشباه الرجال
أشباه الرجال القطط التي جعلت من نفسها أسودا كاسرة بسبب ترك أهل الإسلام لهذه الشعيرة العظيمة. أهل الإسلام تركوا حتى اسم هذه الشعيرة اسمها تركوه. قل أن تسمع عن شيء اسمه جهاد، قل أن تسمع، حتى لو حصل شيء من المواجهة بين المسلمين وبين الكفار أو بين المسلمين وبين بعض أذناب الكفار لا يمكن تسمع حاجة اسمها جهاد. قامت الانتفاضة بين شباب فلسطين والعدو الصهيوني من يوم أن بدأت الانتفاضة وإلى الآن ما زالت الانتفاضة. اتركونا من هذه الانتفاضة، ما ينتفض إلا العصفور المريض، لا ينتفض إلا العصفور المريض. عندكم شيء اسمه جهاد؟ إن كان عندكم شيء اسمه جهاد فانطقوا به وكونوا شجعانا وقولوا جهاد في سبيل الله رب العباد. وآخرون لابد من الكفاح، وبدأ الكفاح وسندخل في مرحلة من الكفاح المسلح، الكفاح المسلح. وآخر يقول بدأت عمليات النضال ودخل القوم في نضال، وما أدراك ما نضال. وآخر يقولون من يوم بدأت المقاومة إلى يومنا ونحن في كذا والمقاومة في كذا. أين لفظ الجهاد؟ أين لفظ الجهاد؟ أين اللفظ الشرعي؟ أين التعامل مع الأحكام الشرعية والمقاصد الشرعية والألفاظ الشرعية؟ جهاد؟ ما في حاجة اسمها جهاد. حرب، نضال، كفاح، انتفاضة، مقاومة، وهتعدد من الكلمات التي يرغب في تفشيها أعداء الإسلام وعلى حساب شريعة الجهاد. ما الذي جعل أهل الإسلام يتخلون عن هذه الفريضة العظيمة؟ حب الدنيا أولا، حب الدنيا هذا أعظم مصيبة، أعظم مصيبة. يريد يبقى في غرفة مكيفة ومع زوجة جميلة ويأكل ويشرب، يريد يعيش. قل لك يعني الآن تريد مننا نخرج بين الغبار والشمس والدخان وأزيز القناصات وهدير الدبابات، تريد أن تنغص علينا الحياة؟ نحن في حياة ما شاء الله، نأكل مما لذ وطاب. طيب هذه حياة ذل، هذه حياة ما حكاها الله وما ما ذكرها الله إلا عن أهل الكتاب حينما كانوا في ذل وهوان. قال الله سبحانه وتعالى ولتجدن أحدهم قال الله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هكذا الآية، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال الله حياة، ما قال الحياة، قال الشراح، قال المفسرون حياة نكرها الله. لماذا نكرها؟ لأنها أي حياة، أي حياة، ولو حياة الديدان، ولو حياة الحشرات، ولو حياة يعني الأمور الممتهنة التي توطأ بالأقدام، مهم حياة اشتوا يعيشوا. والناس هكذا أهل الإسلام الآن حريصون على حياة، ولو فعل الكفار ما فعلوا افعلوا في فلسطين، بعيد بعيد عنا في فلسطين، ما هم عندنا، ايش وصلهم عندنا؟ طيب الأذناب اليهود يفعلون هنا في اليمن، يفعلون بعيد عنا، عدهم في الجبل الفلاني، عد بيننا وبينهم كذا كذا متر وكذا كذا، الأمور طيبة، عش كل واشرب وتنعم. نعوذ بالله من الخلود إلى هذه الدنيا الفانية الحقيرة الزائلة. ما حصل الذل إلا حينما عظمنا ما حقره الله وغفلنا عما فرضه الله. ولا شك أن أعداء الإسلام لهم دور كبير في ترك المسلمين لهذه الشعيرة بما أطلقوه من شعارات براقة، وأننا في عصر الحضارة وعصر السلام العالمي، وأن الناس كلهم الآن كأسرة واحدة تحت قبة هيئة الأمم المتحدة وتحت قبة مجلس الدجل الدولي، وأنه إذا حصلت مشكلة أو خلاف بين دولة ودولة وبين مجتمع ومجتمع هناك تحل القضايا بطرق أو بأخرى، ما في داعي لحمل السلاح، والكل سواء، ما في حاجة اسمها يهودي ونصراني ومسلم،
كافر ومسلم، لا لا ما في داعي لهذا الكلام، الكل سواء الكل سواء، ويتحاكمون، وعند التحقيق وعند الحكم ما يحصل إلا التحيز لأصحابهم، وكله على أهل الإسلام، مكر بالإسلام وأهله. نعم أيها الناس. وإذا أردنا أن نستطرد في هذا أيضا، قد لا نأتي على كثير مما أردنا، لكني قد ذكرت هذا بنوع من الاستطراد والتفصيل في محاضرة محاربة الكفار الأوغاد لفريضة الجهاد، كان إلقاؤها في دار الحديث السلفية في الضالع عند الشيخ المبارك المجاهد رشاد الضالع حفظه الله. من جملة الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة والتي وقع فيها كثير من الناس، مسألة أن كثيرا من الناس يظن أن الجهاد المأمور به في كتاب الله إنما هو جهاد الدفع، جهاد الدفع. أما جهاد الطلب هذا قل لك إيش جهاد الطلب، تصير تلاحق الكفار لا بلادهم، أنت الآن أنت إيش أنت تبحث عن يعني مشكلات، وأنت تفتح على الأمة الإسلامية قضايا هم في غنى عنها، ما في داعي. ولا في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، ما في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب. الآيات والأحاديث المذكور فيها الجهاد كله في جهاد الدفع، إذا اعتدى عليك أحد ادفعه ادفعه ورده، هذا هو الجهاد. هذه بدعة عصرية، اسمعوا يا عباد الله، هذه بدعة عصرية ما كانت موجودة أيام السلف، وإنما ظهرت حينما ظهر أفراخ المعتزلة العقلانيون العصريون، من يطلق عليهم بأصحاب المدرسة التجديدية الإصلاحية التجديدية من أمثال شلتوت وزهرة وفلان وفلان ومحمد عبده المصري ومن جرى مجراهم. هؤلاء الذين استقوا وشربوا من معين الغرب وتأثروا بحضارة أوروبا واستقوا أفكارا أدخلوها على الإسلام وألصقوها بالإسلام وصاروا يتكلمون عنها كجزء من الإسلام، جاءوا بهذه البدعة. جهاد طلب لا، جهاد دفع أيوة، مع أن أهل الإسلام عامة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا مجمعون مجمعون على فرضية جهاد الطلب. اسمع إلى هذه المسألة، أهل الإسلام العامل بالإسلام مجمعون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن جهاد الطلب مفروض على مجموع المسلمين، مفروض على مجموع المسلمين، دلت عليه أدلة من كتاب الله ومن سنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فأخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد كل مرصد. قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أمر الله. وكم من الآيات الدالة على أنه واجب على أهل الإسلام أن ينفروا وأن يخرجوا، أن يخرجوا في قتال أعداء الإسلام وهكذا في نشر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجيوش وعقد الألوية وأرسل البعوث، أرسل زيد بن حارثة، أرسل جيشا بقيادة زيد بقيادة زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة كما في القصة المعلومة، وأرسل جيشا أيضا بقيادة أسامة، إلا أنه لم يخرج إلا بعد موته، وهو هو صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك بجيشه، خرج إلى تبوك والصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ما الذي أوصلهم إلى أفريقيا؟ وما الذي أوصلهم إلى شرق آسيا؟ وما الذي أوصلهم إلى العالم أجمع؟ إذا كان ما في شيء اسمه جهاد طلب، فقط جهاد دفع، اجلسوا في المدينة وإذا جاءكم الكفار ادفعوهم ادفعوهم، أما تخرجون لا، هذا ليس من الإسلام.
هذا والله من المكر ومن البدع ومن الأخطاء التي يجب التنبيه عليها والتحذير منها، وذلك لأنها بدأت تتفشى تفشيا كبيرا، بدأت تتفشى تفشيا كبيرا من أخطاء الناس في هذه العبادة أو فيما يتعلق بهذه العبادة، أنهم أدخلوا فيها ما ليس منها، أدخلوا فيها المظاهرات، وأدخلوا فيها أيضا الفتن العريضة، أدخلوا فيها الثورات المشؤومة، وصار أهل الأهواء يفتون الناس بأن هذا جهاد، وربما استدل بعضهم بأنه من قتل أو بأن أعظم الحديث من قتل أو أفضل الجهاد، أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر، فصار الجهاد عند أعداء عند هؤلاء هي مسألة الثورة، مسألة الثورة التي يجنون ثمارها ومغبتها وشرورها لأهل الإسلام عموما، والفائدة الكبيرة لأعداء الإسلام منها، وهكذا المظاهرات، هذا ليس من الجهاد في شيء. وأما خلق آخر، خلق آخر وهم الصوفية ومن سلك مسلكهم، فإنهم يقولون نحن مشغولون، مشغولون بالجهاد الأكبر، أنتم يا أهل السنة تتحدثون عن الجهاد الأصغر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، تربية النفوس وتهذيبها، وهكذا أيضا تنشئتها على الروحانية وعلى الخشوع والرهبة والخوف والمحبة والتغزل في الذات الإلهية إلى غير ذلك من الكلام الخبيث، وهكذا أيضا الساقط والدخيل على أهل الإسلام، هذا حديث مكذوب. حديث رجعنا من الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، حديث من طريق يحيى بن العلاء، اتهم بالوضع واتهم قبل، قال فيه الإمام أحمد كذاب، كذاب يضع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعقول يعني أن جهاد الأعداء وأن هكذا، يعني كل هذا يعتبر جهاد أصغر؟ وإذا جئت وجلست في زاوية من زاوية المسجد وتهز رأسك تقول الله الله الله الله أنك في جهاد أكبر؟ هكذا فهم هؤلاء الذين لم يعرفوا الجهاد الشرعي. ولذلك ذكروا أن أعداء الإسلام الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس وحصلت المحنة العظيمة والمأساة الكبيرة على المسلمين في دخول هؤلاء الصليبيين على المسلمين واحتلالهم لبيت المقدس عام 492 من الهجرة النبوية، كان حينها الغزالي صاحب الإحياء كان موجودا في الشام، ولكنه كان معتزلا منعزلا في بعض كهوف ومغارات الشام، عاكف على الآداب والعلوم الروحانية وغير ذلك، فلم يكتب نصف كلمة في إحياء علومه أو في إحياء علوم الدين، ولا حتى نصف كلمة عن مآسي المسلمين، بل كان الصوفية يقنعون الناس ويقولون لا تعترضوا فإن هذا أمر أراده الله وقدره، أمر أراده الله وقدره إلى غير ذلك. ومنهم من كان يدعو إلى الشرك، يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وإن من أخطاء، من الأخطاء الفاحشة الكبيرة المتعلقة بهذه القضية عموما، هو فعلا يعني أهل البدع ما هم حول الجهاد في شيء، وإذا تكلموا عن شيء إنما أرادوا شيئا في رؤوسهم، ولم يريدوا جهادا شرعيا ولا أمرا معلوما في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكننا إنما هي إشارات وتنبيهات. والذي أردته يعني من المهمات بمكان، وهو أنه من جملة الأخطاء المتعلقة بهذه الفريضة والمتفشية عند كثير من الناس، أنه ارتسم في أذهانهم، بل حتى عند بعض المستقيمين، وربما حتى عند البعض
من المبتدئين من طلبة العلم أن الجهاد السيف جهاد السيف ما يكون إلا للكفار، انتبه، ما يكون إلا للكفار. أما أهل النفاق المنافقون ما يجاهدون ولا يقاتلون إلا بالحجة والبيان. فلذلك إذا ذكر بعضهم إذا ذكر مسألة الجهاد فيقول يعني جهاد الكفار بالسيف والسنان وجهاد المنافقين بالتوضيح والبيان. نقول هذا الكلام فيه قصور، فيه تقصير كبير، وفيه أيضا فيه خلل، فيه خلل. أولا جهاد الكفار ليس محصورا ولا مقصورا على السيف فقط، جهاد الكفار بالسيف والسنان وهكذا أيضا بالبيان واللسان، بالبيان واللسان. هم ينشرون شبها وينشرون باطلا وينشرون أمورا عن الإسلام وإلحادا، فتحتاج إلى علم، تحتاج إلى رد وفضح للكفار، وتقول لهم هذه القضية ليس ما تقولونه صوابا، وهذا دجل وتضليل، هذا كذب على الإسلام، هذا تشويل الإسلام، هذا غير مقبول في الإسلام، الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. كم في القرآن كم من رد على الكافرين ورد على اليهود والنصارى بالبيان وأيضا بالسيف والسنان، قتالهم أيضا بالسيف والسنان. والمنافقون، المنافقون نفاقا أكبر، النفاق الاعتقادي، أيضا يقاتلون بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه نقطة مهمة لابد أن يتنبه لها الناس، من الجهل بها دخل البلاء على كثير من المسلمين، ولذلك سأطيل النفس فيها قليلا. قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال أهل العلم: الجهاد منه ما هو جهاد باللسان، ومنه ما هو جهاد بالمال، ومنه ما هو جهاد بالسيف، لكن إذا أطلق فأن المراد به الجهاد بالسيف إذا أطلق. ولذلك كان من الأمر الشرعي مجاهدة من أخل بدين الله ولو نطق بالشهادتين. إذا احتاج أهل الإسلام واقتضت المصلحة الشرعية أن يجاهد هؤلاء الذين يخلون في الدين ويدخلون فيه ما ليس منه أو ينقصون منه، فأنهم يقاتلون قتالا شرعيا بالسيف والسنان والضرب والطعان والحجة والبرهان. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وأبي هريرة لما أراد من أراد أن يمنع الزكاة في زمن أبي بكر الصديق، وقالوا دفعنا الزكاة لرسول الله فأي حق لأبي بكر فيها ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة، لكن زكاة لا يمكن أن ندفع شيئا منها لأبي بكر، بل قال بعضهم هذه جزية، هذه جزية. فماذا فعل أبو بكر؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يدخل عليه عمر: يا أمير يدخل عليه عمر: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: هذا من حق الإسلام. أيوة، هذا من حق الإسلام. انظر الفقه، انظر الفقه. والله
لو منعوني عقالا أي خيطا تربط به يربط به البعير، لو منعوني عقالا أو عناقا ولد الشاه الصغير لقاتلتهم على ذلك. قال عمر: فما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك. حصل خير، حصل خير، قاتلهم المسلمون تحت راية أبي بكر الصديق وحصل خير عظيم. أيضا لما ظهرت السبئية، هذا دليل ثاني، لما ظهرت السبئية وبدأوا يظهرون الغلو في علي وفي آل البيت، يظهرون الغلو في علي وفي آل البيت ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة انتبه، ويشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن بدأ الغلو في آل البيت يظهر بشكل فظيع، وبدأوا يطعنون في بعض الصحابة، ثم ترقى بهم الشر إلى أن أله علي رضي الله عنه. ماذا فعل علي؟ لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أمر بالأخاديد فخدت ثم أضرم فيها النيران، ثم قال: من لم يرجع عن قوله فاقذفوه فيها. أقره الصحابة على قتله لهم، وإن كان قد يعني أراد بعضهم أن ينصح له أو لم يقره على التحريق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لم يعذب بالنار إلا رب النار، لكن من حيث الإقرار على قتله لهم أقروه، إجماع من الصحابة، إجماع من الصحابة. دليل ثالث: ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي وأظهر الانتصار لآل البيت وحب آل البيت، وحصلت له صولة وجولة في العراق، وتغلب على أهل العراق، وصارت له دولة، وترقى في الشر، فبعدها أظهر أنه المهدي، ثم بدأ يظهر بأنه يوحى إليه، يعني صار نبي، صار نبي. فجهز عبد الله بن الزبير جيشا بقيادة مصعب بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، وأمره بالتوجه لمقاتلة المختار بن أبي عبيد، واخته تحت عبد الله بن عمر مصاهر للصحابة، أخته تحت عبد الله بن عمر، وأبوه قتل في سبيل الله في موقعة الجسر، وهو يزعم أنه يوحى إليه. قاتله من قاتله من المسلمين، وبأمر الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وأجمع أهل الإسلام في تلك المدة على قتاله، وانتصر عليه مصعب بن الزبير وقتل. وكان لمصعب امرأة متأثرة بالمختار بن أبي عبيد، وأبوها صحابي، وكانت لا تكفره، فاحتار في أمرها مصعب، وأرسل مصعب بن الزبير إلى عبد الله إلى أخيه يستفتيه ويستشيره، كيف أفعل مع هذه المرأة؟ زوجتي، هذه زوجتي، لكن أقول لها المختار بن أبي عبيد الثقفي فعل وفعل، وتقول لا لا لا، المختار بن أبي عبيد حصلت منه كفريات، قالت لا لا، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص هكذا عندكم يعني. فقال له عبد الله بن الزبير: استتبها فإن تابت وإلا فاقتلها. فقتلها، استتابها، رفضت أن ترجع وأصرت على عدم تكفير المختار بن أبي عبيد، فقتلت بسبب هذه الفتنة. الدليل الثالث أو الرابع مما حصل عليه إجماع، حصل عليه إجماع من أهل الخير والصلاح في زمن العافية، الجعد بن درهم. وما أدراكم ما الجعد بن درهم؟ عابد زاهد يتظاهر بالعلم، يتكلم بالكتاب والسنة، ويناقش قضايا عقدية، رجل في نظر كثير من الناس رجل علم وفتوى ودين، ولكنه ضل في باب الاعتقاد، ونفى عن الله بعض صفاته، فجيء به مكبلا.
إلى خالد بن عبد الله القشري رحمه الله، فخرج به يوم عيد الأضحى وخطب في الناس، صلى بالناس العيد وخطب فيهم، والجعد بن درهم مكبل بين يدي عند المنبر، ثم قال بعد في آخر خطبة: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه عند المنبر، وأقره أهل الإسلام على هذا الفعل، لأن هذا إخماد فتنة، والحكمة من الجهاد والقتال إخماد الفتنة، وقد قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فمن جاء من تحت رأسه جاءت من تحت رأسه فتنة، فيتعامل معه بالحكم الشرعي بما يتقرر من فتاوى أهل العلم الراسخين في العلم بما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله، بل أثنى عليه العلماء، أثنوا على هذا الفعل، حتى قال ابن القيم في نونيته: شكر لك كل صاحب سنة، شكر لك الضحية كل صاحب سنة، فجزاك الله خيرا من أخي قربان، فشكره وأثنى عليه في نونيته إلى يومنا هذا. الشاهد من هذا أن أهل النفاق، النفاق الاعتقادي، إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل والمواجهة لزم ذلك. حينما ظهر التتر في آخر ظهورهم في موقعة شقحب، موقعة شقحب غير موقعة عين جالوت، وكله حرب وكله جهاد ضد التتر، لكن جهاد المسلمين في عين جالوت ضد التتر الكفار، أما جهاد المسلمين في شقحب فهو جهاد ضد التتر الذين صاروا يظهرون إسلاما، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعندهم من الفواحش وعندهم من الكفريات وعندهم من الزندقة وعندهم من النفاق، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ومنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحث على جهادهم ويجتهد في ذلك، ويسعى عند الأمراء والحكام، ويحاول أن يبين للناس أن شر هؤلاء يجب أن يدفع بالسيف، وأن وجودهم وجود فتنة على الإسلام والمسلمين، وأن قتالهم جهاد في سبيل الله. فكان بعضهم يقول: كيف هم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فجعل يقول: لو رأيتموني في صفهم فاقتلوني، ولو رأيتم على رأسي المصحف، هؤلاء شر، هؤلاء أصحاب زندقة، هؤلاء أصحاب نفاق اعتقادي. هذه المسألة يجهلها كثير من الناس إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، مع أن أهل العلم يقولون: القرآن جاء بأربع سيوف، القرآن جاء بأربع سيوف، انتبه لهذه السيوف: السيف الأول سيف على المشركين، السيف الثاني سيف على اليهود والنصارى حتى يدخلوا في هذا الدين أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما أمر الله، السيف الثالث سيف على أهل النفاق والزندقة، سيف على أهل النفاق والزندقة، وعلى هذا إجماع السلف، إجماع السلف كما ذكرت لكم من أحداث ووقائع، والسيف الرابع سيف على البغاة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه أربعة سيوف، عطلت الأربعة، الأربعة عطلت، إنما نحن نحاول نبين للناس أنه لابد من إقامة شرع الله وإقامة الجهاد وإقامة هذه الأربعة السيوف، كل سيف في موضعه. الذي أختم به محاضرتي وقد طال بالمقام
ولم آتي على كثير مما يتعلق بهذا الأمر العظيم مسألة، وهي قتال الحوثي. قتال الحوثي هل يندرج ضمن هذا؟ الجواب نعم. قتال زنادقة، قتال أصحاب نفاق أكبر، نفاق عقدي، نفاق عقدي. والمنافق نفاق عقدي معنى أنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر كما هو معلوم. فقتاله كما علم وسردنا مما تقرر من كتاب الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهكذا من واقع السلف وأحداث تاريخية أجمع عليها أهل العلم والدين. يتقرر من هذا أن جهاد هؤلاء جهاد شرعي، وأنه جهاد في سبيل الله رب العالمين لا غبار عليه. قد يقول قائل: أنت قلت بأن الجهاد جهاد المنافقين قد يكون بالسيف، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا من المنافقين؟ أقول هذه المسألة قد ناقشها أهل العلم، وتطرق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتطرق إليها فلان وفلان من العلماء الراسخين، وذكروا أوجها. ومن أحسنها ما قاله صلى الله عليه وسلم: إني لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتل بعض المنافقين، ترك قتلهم أولا لأن شرهم مدحور، القرآن ينزل ويفضحهم، والمسلمون يبغضونهم، والإسلام ظاهر ويظهر أكثر وأكثر، وأيضا قتالهم قد يجر إلى مفسدة، قد يتعصب أو يظهر له أو يظهر لهم تظهر لهم بعض أو الاندفاعات لبعض المحبين المغرر بهم، أمور كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. وهذه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم، لا أعدتها على قواعد إبراهيم. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المنافقين في زمنه كان لمصلحة شرعية، وإذا لم تكن هذه المصلحة حاصلة فثم قتالهم متعين، فيكون قتالهم متعين. فبالله عليكم كيف لا يكون هؤلاء زنادقة ومنافقون نفاقا أكبر، وهم لا يعتقدون ما يعتقده أهل الإسلام، لا في صحابة رسول الله ولا في زوجات النبي ولا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها من مسائل الدين، كيف لا يكون هؤلاء أصحاب زندقة ونفاق، وكيف لا يكون قتال هؤلاء من الجهاد الشرعي؟ قال ابن حازم رحمه الله: لو أن امرأ قال: يكفيني القرآن ولم يلتفت أي إلى السنة، كفر بالإجماع. فكم عندنا من إجماعات على كفرهم، من طعن في القرآن أو شك في أن الله حفظه أو زعم أنه ناقص أو أنه طرى عليه التحريف، كفر بالإجماع. من اتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا مما واتهمها وقذفها بما برأها الله منه، كفر بالإجماع. من رد السنة كفر بالإجماع. إذن هذه إجماعات بأن هؤلاء يحاربون محاربة شرعية ويقاتلون قتالا شرعيا، وقتالهم جهاد في سبيل الله. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الخوارج وهم خير منهم بكثير، فكيف بهؤلاء؟ كيف بهؤلاء؟ فعلى أهل الإسلام أن يتنبهوا لمثل هذه المسائل الشرعية، ويعلموا أن أهل السنة حينما يتكلمون عن قضية من القضايا لا يتكلمون جزافا ولا ينطلقون من منطلق الحماس الفارغ الذي ينطلق منه غيرهم، ولا يقولون بهوى، وإنما يقولون بنص من كتاب وسنة، ويدعون إلى ذلك، يتقربون إلى الله ويدينون الله به. فعلى أهل الإسلام
أن يثقوا بهؤلاء وأن يأخذوا بأقوالهم ما أخذ الجد وما حصلت النكبات والويلات إلا حينما أهمل أهل الإسلام نصح الناصحين من أهل السنة وتوجيه العلماء الراسخين من أهل السنة، صارت المجتمعات تدفع الثمن، تدفع الثمن وتقع فيما تقع فيه. والآن هناك تحركات من قبل أعداء الإسلام لانتشار هؤلاء الزنادقة المنافقين وتوثبهم على هذه المناطق المحررة تحت مسميات وأمور ناقشنا كثيرا منها في كثير من المحاضرات. ولكن الذي ينبغي على أهل الإسلام أن ينتبهوا على دينهم قبل دنياهم. انتبه على دينك قبل دنياك، واعلم أن هؤلاء المجرمين إن جاءوا فلا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. فلتكن غيرتنا وتحركاتنا وهكذا أيضا دعوتنا غيرة على دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، رغبة في دين في نصرة الدين وغيرة على دين الله عز وجل. هنا يقول أخونا الكريم نبه على لعبة الرافضة مع قضية فلسطين، وأنا كانت هذه القضية تطرأ على ذهني وأنا أؤخرها متعمدا، ليس لي شيء وإنما لأن التطرق إليها قد حصل في عدة محاضرات، والتطرق إليها ربما جرنا إلى مجلس طويل، وأيضا قد صارت هذه اللعبة مكشوفة مفضوحة للقاصي والداني، ولا سيما لما جاءت قضية البنك. قضية البنك والله من لم يفهم ومن لم يفقه القضية على حقيقتها فألحقه بعالم البهائم، الحقه بعالم البهائم ولا تبالي. لما اتخذ أو أراد أصحاب القرار في يمن الإيمان والحكمة أن يتخذوا قرارا فيه تضييق على هؤلاء المجرمين الزنادقة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، جن جنون أمريكا، جن جنون الغرب، وبدأت صيحاتهم ترتفع وتتعالى، وبدأ الكلب الموكل بقضية اليمن يرفع التقريرات إلى مجلس الدجل الدولي ويقول هذا أمر سيتضرر منه أهل اليمن ويتعارض مع القضية الإنسانية وحقوق الإنسان. دجل وتضليل مكشوف مفضوح. القضية الإنسانية وحقوق الإنسان في فلسطين، انظر في قضية فلسطين الذين تدمر الآلاف ويباد يعني عشرات الآلاف وتختلط دماؤهم بعظامهم بالأتربة وأكوام البيوت التي تفجر عليهم. هناك ما في قضية إنسان الإنسانية ولا قضية حقوق الإنسان، ما في إلا هنا لما حصل التضييق على هؤلاء وأريد التضييق، يراد التضييق. وفعلا لو طبق هذا القرار لحصل تضييق كبير على هؤلاء المجرمين، والله لقد فرحنا ونعمل من الله عز وجل أن يهيئ من ينفذ هذا القرار بشجاعة، كما أيضا نعمل أن يهيئ رجالا يقصصون أجنحة هؤلاء المجرمين، يقلمون أظفارهم ويكسرون قرونهم، لأنهم شر على الإسلام والمسلمين. فإذا بهؤلاء ينزعجون الكفار يقولون لا الحوثي يضربنا في البحر الأحمر. طيب أنت قلت أنه يضربك في البحر الأحمر وأنه العدو وأنه شكل خطرا كبيرا على الهيئة الدولية، شكل خطر كبير على الهيئة الدولية. طيب ما دام شكل خطر كبير على الهيئة الدولية، خلي هؤلاء يتعاملون معه ويعرفون قدر نفسه. هم هؤلاء صادقون في تصرفاتهم، أقصد من يواجه الحوثي من أهل اليمن ينطلقون بالصدق لأنهم يعلمون القضية على حقيقتها، لا يلتفتون إلى المسلسلات والتمثيليات التي يدجل بها على العالم، يعرفون القضية حقيقة. إن كنتم تريدون أن تتخلصوا من الحوثي وأنتم كاذبون يا معشر الكفار، أنتم كاذبون في قضية أنكم تريدون التخلص أو إيقاف الحوثي عند حده. ولو كنتم صادقين لما ضيقتم الخناق على خصوم الحوثي وعلى أعداء الحوثي الذين كانوا قد وصلوا إلى ميناء الحديدة، والذين كانوا على مشارف صنعاء وصار مطار صنعاء على مضرب النار. وهكذا أيضا حينما أريد التضييق عليه
من طريق البنك من الناحية الاقتصادية جن جنونكم. هراء ودجل وتضليل مفضوح مكشوف والله.

0: كافرين أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر اليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين وأذنابهم من المنافقين أجمعين من الرافضة وغيرهم، إنه جواد كريم. أطلت عليكم فأستسمحكم عذرا، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.

برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده.

له حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون؟

سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن

0: فيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن.
0: قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت.

من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها

شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إن

الخاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني

كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو

عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد

بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله.
2: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم عبد الله من مكة. أم عبد الله، عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، معنى متقارب
2: لا يمسه إلا المطهرون. وجهوني جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الكتاب الذي فيه مقرر التوحيد والفقه وبعض الصور التي تقرأها الطالبات ليس له حكم مصحف، ولا حرج في مس الطالبات لهذا الكتاب، لأن الآية في المصحف، أما هذا ليس بمصحف. وهكذا كتب التفسير لا بأس أن يمسها المحدث، وهكذا كتب الترجمة تراجم معاني القرآن، لأنها ليست مصاحف، وإنما المصحف ما يكون فيه القرآن خاصة، هذا المصحف. أما إذا كان القرآن مجموعة مع آيات مجموعة أو سورة مجموعة مع غيرها، أو القرآن مع التفسير، هذا ليس بمصحف. لا حرج في أن يمسه غير متطهر.
2: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. إذن هناك حكمة من جمع أكثر من مقرر مع مقرر القرآن الكريم.
3: لا
2: حرج. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أختي لها سؤال آخر، فهي طالبة في الثانوية، وقد وضعت المدرسة مشكورة مصلا للتلميذات تعقد فيه ندوات ومحاضرات بين آونة وأخرى، وتطلب المعلمة من الجميع الدخول للاستماع إلى تلك الندوات، فهل يجوز الدخول في هذا المكان لمن عليها العذر؟
3: نعم، ليس هذا مسجدا، هذا مصلى وليس المسجد، فلا مانع من يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء، لا حرج في ذلك، لأن المصلى لا يسمى مسجد، لأن المصلى مؤقت، محل عبادة مؤقت، والمساجد هي التي تبنى للعبادة وتوقف للعبادة للصلاة الخمس، هذه التي لا تجلس فيها الحائض والنفساء ولا الجنوب. أما المصليات التي في الدوائر فليس لها حكم المساجد، وهكذا مصلى في المدرسة وليس في المسجد، كغرفة يصلون فيها أو سيب يصلون فيه، ليس له حكم المسجد. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. ينتشر بين كثير من الناس، السؤال لا زال لأختنا أم عبد الله، ينتشر بين كثير من الناس قول: أقسم بآيات الله. أرجو من سماحتكم توضيح عقوبة هذا الأمر مشكورا، كما ينتشر قولهم عند القسم: ورحمة والدي أو وراس فلان. أرجو منكم التوضيح بشدة عند هذا المقام، جزاكم الله خيرا.
3: أما الإقسام بآيات الله فهذا لا حرج فيه، إذا كان المقسم يقصد القرآن حين قال أقسم بآيات الله قصده القرآن فلا حرج، لأن القرآن كلام الله، كما لو قال أقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك. أما إذا كان يقصد الآيات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والأرض هذا لا يجوز. وهكذا رحمة والديك هذا مجمل لا يصلح، أقسم برحمة والديك أو بالأمانة أو برأس فلان أو شرف فلان كل هذا لا يجوز. رحمة والديك من يرحم رحمتك لوالديك ورحمته ولا رحمة الله؟ إذا كان مقصود رحمة الله أن الله يرحم والديه هذا لا له حكم الصفات، إذا قصد رحمة الله لوالديه هذه صفة من صفات الله. أما إذا قصد رحمته أن الله يرحم والديك أنك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا ترحم أنت، رحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا أقسم بها. والحاصل أن القسم يكون بالله أو بصفة من صفاته، لا بصفة المخلوقين ولا بحياتهم ولا برأس فلان ولا شرف فلان إلى غير ذلك هذا لا يجوز، إنما قسم يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. إني المستمعة نون ميم عين من العراق محافظة النجف، لدي بعض الأسئلة الدينية التي أرجو منكم التفضل بالإجابة عليها. تقول عن نفسها: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، هل علي أن أحتجب عنهما؟
3: قاعد
5: تقول: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، فهل علي أن أحتجب عنهما؟
3: نعم نعم، عليك أن تحتجبي عن ابن عمك وابن خالك ولو كنت عشت معهما طويلا، عليك أن تحتجبي منهما لأنهما ليس محرمين.
5: هو ابن عم أبيها،
3: ابن عم أبيها وابن عم أمها ليس محرمين، وهكذا ابن عمها هي وابن عمي وابن خالتها خالها. نعم. كلهم أجناب. أما ابن خالتك التي رأت من أمه 5 أشهر هذا محرم. هذا أخ لك لأنك رأت من أمه فهو أخوك، وليس عليك حجاب عنه بل هو أخوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من السمع. والمقصود أن ابن الخالة أو غير ابن الخالة متى رضع من أمك أو رضعت من أمه رضاعا تاما 5 رضاعات أو أكثر فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، سواء كان رضع من أمك أو أنت رضعت من أمه أو من أخته فإنه يكون محرما لك. إن كان من أمه فهو أخوك، وإن كنت رضعت من أخته إن كنت رضعت من أخته فأنت خالته، إن كنت رضعت من أخته فهو خالك لأنك رضعت من أخته فيكون خالا لك. والحاصل أن الرضاعة كالنسب سواء لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فليس عليك عنه حجاب. وأما ابن عم أبيك وابن خال أبيك وابن خالك وابن خال عمك كل هؤلاء إذا كان ما بينك وبينهما رضاعة كلهم أجناب، عليك التحجب عنهما.
5: جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: عندما كان عمري 10 سنوات بدأت أصلي، ولكني تركت الصلاة بدون أن أعلم أن ترك الصلاة كفر، ثم عدت إليها وتركتها مرة أخرى بدون أن أعرف أن هذا العمل حرام، ولم ينصحني أحد لذلك. ولكن عندما أصبح عمري 14 سنة تبت إلى الله تعالى وبكيت كثيرا واستغفرت الله كثيرا ولم أترك الصلاة بعد ذلك، فهل علي ذنب وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟
3: التوبة كافية بارك الله فيك، التوبة بحمد الله كافية. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كم لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدي ما كان قبلها، إن تزيل ما كان قبلها. هذا إن كنت قد بلغت الحلم
5: عندما تركت
3: بالحيض أو بالإنزال بالاحتلام. أما إذا كنت ما بلغت الحلم فالفريضة الصلاة ليس واجب عليك، وإنما تؤمنين بها لإعتاديها وتستقيمي عليها بعد البلوغ. وإذا كنت قد بلغت فالتوبة تكفي والحمد لله.
5: الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إننا عائلة نتألف من 7 إخوة، أنا أكبرهم، عمري 18 سنة، وأب متوفى، تربينا أمي وجدتي امرأة كبيرة وتملك بيتا نعيش فيه، وراتب شهري نصرف منه قدره 280 دينارا، ولدينا بعض الحلي القليلة، فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟
3: إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة ولا يبقى ما يحول عليه الحول هو نصاب ففي زكاة، لا بد يكون الحول على نصاب. فإذا بقي عندكم ما يساوي 11 جنيه سعودي ونص، ما يساوي 92 غرام، وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود. أما إذا كان الباقي قليل لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة. وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب دون 92 غرام فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
5: جزاكم الله خيرا. تقول: هل صحيح أن من يقرأ دعاء المعراج 40 جمعة يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكون له حسنة؟
3: دعاء المعراج هذا لا أصل لهذا كلامي. دعاء المعراج ليس هناك دعاء يقرأ ويحفظ في هذا الأجر، كل هذا باطل لا أساس له. وأما التسبيح فالله جل وعلا شرع لنا الذكر والتسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على فضل عظيم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قيل: يا رسول ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأوصي كل مسلم وكل مسلمة بالإكثار من ذكر الله، أوصي إخواني المسلمين جميعا من الذكور والإناث بالإكثار من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة أعظم من ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أمس من ولد إسماعيل. متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها. وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، وهذا فضل عظيم. فينبغي الإكثار من ذكر الله ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وفق الله الجميع.
5: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية إربد، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف نون هاء. تقول: هناك أم تجبر بناتها المتزوجات أن يحضرن للقيام بأعمال منزلها مع أنها قادرة على العمل، فإذا ما قصرت واحدة أخذت تسبها وتتهمها بأنها مقصرة في حقوقها وتعلن غضبها عليها، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل رفض طلبها يدخل في باب العقوق؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
3: هذا فيه تفصيل، إن كان الزوج لا يرضى فلا حق له في ذلك، وحق الزوج في هذا مقدم، وليس لهن أن يعصين الزوج ويأتين إلى أمهن لهذا العمل. أما إن كنا قد سمح لهن الزوج بذلك وهي محتاجة إلى إصلاح شؤون بيتها، فينبغي لهن أن يجيبن إليها، وكل واحد تقوم بقسط من ذلك، هذا على فلانة، هذا اليوم على فلانة، وهذا اليوم على فلانة، من باب التعاون مع والدتها مع والدتهن، ومن باب جبر الخاطر، ومن باب البر والإحسان وعدم القطيعة والعقوق. فالوالدة لها حق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. واللفظ الآخر قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فمشروع لهن أن يجتهدن في إرضائها وقضاء حاجتها إذا سمح الزوج، ويجعلن ذلك نوبا، كل واحد تقوم بقسط، يقتسمن الزمان، كل واحد يكون لها يوم أو يكون لها ليلة في حاجات والدتهن، ولهن في هذا أجر عظيم وخير كثير مع إرضاء والدتهن وسماح خاطرها ورضاها عليهن وعدم سبها لهن. نسأل الله للجميع الهداية.
5: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة بعث بها المستمع حاميم مهدي. الرسالة تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يؤم الناس وهو مكشوف الرأس أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
3: نعم، لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي ومكشوف الرأس، لأن الحديث إنما جاء في الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لا يصلي أحد منكم ذوي واحد ليس على عاتقه من شيء، فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فليس يجب ستره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في اللفظ الآخر عاتقي منه شيء، والعاتق الكتف، ولم يقل على رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والأزر، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع الإمام عليه كان أحسن لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم،
5: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: مرضت وأنا صغير، فنذرت أمي إن شفيت وكبرت أن تذبح ماعزا عند قبر الولي ويجتمع عليها الناس، وعندما كبرت أحضرت ماعزا لتفي بنذرها، فأخذت الماعزة وبعتها في السوق، وقلت لها: إن هذا شرك بالله، هل ما قمت به صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
3: قد أحسنت، هذا هو الصواب، ليس لها أن تذبح عند قبر الولي، لا عن نذر ولا عن غير نذر. إذا كان الذبح للولي كان شركا أكبر، إذا كان قصد التقرب للولي لفلان أو فلان عند قبر البدوي أو فلان أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ابن عربي أو فلان أو فلان، كل هؤلاء لا يجوز تقرب منهم بالذبائح، ولا يدعى أحد من دون الله، ولا يستغاث به، ولا ينذر له، كل ذلك من الشرك الأكبر. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز للمسلم يذبح للنبي يتقرب إليه أو يسأله أن يغيثه أو ينصره أو يشفي مريضه، لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى. الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، والنبي عليه السلام يقول الدعاء هو العبادة، فلا يدعى أحد مع الله، لا نبي ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا ولي ولا غير ذلك. وهكذا الذبح لا يذبح للأنبياء ولا للملائكة ولا للأولياء، ولا يتقرب إليهم بالنذور ولا غير هذا من العبادات. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد للناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فالتقرب الأولياء بالذبيحة من الشرك الأكبر، وليذبح عند قبره أو في غير قبره حتى ولو في مكان بعيد ولو في بيت الإنسان، كن يذبح ينوي الولي فلان أو فلان هذا شرك أكبر. مثل لو صلى له، لو صلى له وسجد له هو شرك، فهكذا إذا ذبح له أو دعاه أو استغاث به أو نذر له أو قال يا سيدي اشف مريضي أو انصرني أو دلني على كذا أو ما أشبه له، سواء عند قبره ولا بعيد عن قبره، هذا كله لا يجوز، هذا حق الله، هو اللي يدعى سبحانه وتعالى، هو اللي يسأل. أما الحي الحاضر كونه يذبح لذبيحة كرامة له لأنه ضيف جاي من سفر أو لأن قريب الله زاره وذبح له من أجل كرامة ضيف، هذا لا بأس به. وهكذا لو قال لأخيه اللي عنده ساعدني على كذا، الحي الحاضر ساعدني على إصلاح سيارتي على إصلاح مزرعتي تعاونه إياه في المزرعة لا بأس. أما الأموات أو الغائبون أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن يدعوهم مع الله أو يستغيث بهم أو ينذر الله، هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر. لا يدعى الغياب ولا الموتى ولا الجمادات كالأشجار والأحجار والأصنام ولا الملائكة، كلهم لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم، بل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. أما إذا كان بالطرق الحسية مع الأحياء مثل برقية، البرقية يقول أقرضني كذا أو كلمة بالهاتف من التليفون أقرضني كذا أو ساعدني على كذا، مع إنسان حي يكلمه أو يكتب له رسالة، هذا مثل الحي الحاضر مثل المشاهد لا حرج في ذلك، كما قال الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالناس يتعاونون الأحياء يتعاونون الأحياء لا حرج في ذلك، لكن دعاء الميت أو الغائب لأنه يعتقد في السر أنه يسمع ولو بعد، أو دعاء الجمادات كالأصنام والكواكب هذا كله شرك أكبر، أو دعاء الملائكة والجن لأن هذا شرك أكبر، لأنهم غائبون عنك مشغولون بشؤونهم ليس من جنس الحاضر بين يديك اللي تخاطبه وتسأله ويعينك على كذا أو كذا. وبهذا ينبغي المؤمن أن يحتاط ويبتعد عن أسباب الشرك وعن ذرائعه وعن أعماله. وقد أحسنت أيها السائل في إخبار أمك وإضاء الحق لها، فقد أحسنت في ذلك، بارك الله فيك. نعم
6: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول أيضا أخونا بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله، هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم أم أنه ليس علينا شيء في ذلك؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان السائل بإذن لا حق له في هذا الشيء فلا حرج في ذلك إن شاء الله، كان يقول أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطيني سيارك أو تعطيني كذا وكذا من المال، هذا لا حق له. أما إذا كان يسأل حقا له، أسألك بالله أن توفيني ديني، أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة وهو من أهلها، تعطيه ما تيسر، لأن الرسول قال من سأل بالله فأعطوه، اللهم صل وسلم، قال من سأل بالله فأعطوه. فإذا كان له حق كالفقير يسأل من الزكاة أو حقا عليك له دين، يقول أسألك بالله أن توجني ديني، أسألك بالله أن تنصرني على هذا الظالم وأنت تستطيع تنصر على الظالم، أسألك بالله أن تعينني على كذا وكذا من إزالة منكر، لا بأس بهذا، هذا أمر مطلوب عليك أن تعينه وأن تستجيب له، لأنه سأل حقا. والرسول عليه السلام قال من سأل بالله فأعطوه. أما يسأل شيء لا حق له فيه أو يسأل معصية، هذا لا حق له في ذلك. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. وليس عليهم حرج إذا رفضوا طلبه،
3: وليس عليهم إذا رفضوا الله. نعم، ليس عليهم، لأنه طلب ما ليس له. نعم،
6: بارك الله فيكم. بعض الناس إذا مرض نذر أن يذبح بعض الدجاج بناء على نصائح بعض المشعوذين الذين يحددون لهم ألوانه، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان على طريقة المخرفين والدجالين والكهنة ونحوه هذا لا يجوز. أما إذا أراد التقرب إلى الله أن الله شفاه يذبح دجاج أو ناقة أو شاه لفقراء والمحاويج، هذا قرب إلى الله. ولكن نذر مكروه، ما ينبغي النذر، لكن لو نذر عليه يوفي بنذره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، ولقول الله سبحانه يوفون بالنذر، لكن النبي نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير، ينبغي له لا ينذر. لكن إذا نذر طاعة لله كصلاة وصوم وصدقة يوفي بنذره إذا حصل الشر. أما يذبح دجاجا على رأي المخرفين الذين قد يجرونه إلى الشرك ويقول له إذا نذرت دجاج صفت كذا أو دجاج صفت كذا أو كذا يشفى مرضك، هذا كله باطل لا أصل له، هذا منكر لا يطيعهم في ذلك. وإنما الذبح صدقة، إذا نذر على أنه صدقة لله لعل الله ينفعه بهذه الصدقة لا بأس. أما على اعتقاد أن هذا الشيء يحصل به الشفاء بأسباب قول المخرفين، هذا لا يجوز.
6: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
7: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.